I'm

0: عادل عرب سات جوهر اف ام تي في عنا سات عادل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهر اف ام تي في وسمعنا بعينيك.
1: Thank you.

جوهرة اف ام. جوهرة اف ام. Get real with the fever on the dance floor.

0: تقول كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعب تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000. تحب روحك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهرة FM. جوهرة FM. الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة FM. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. إثر تعليمات من رئيس الجمهورية تنفيذ جملة من التدخلات لتنظيف حوزة مبنى الكنيسة القديمة برادس. وزير التجهيز يدعو إلى التسريع في استكمال منصة الكراء المملك للمساكن الاجتماعية. وغموض في المفاوضات بين واشنطن وطهران، وترامب يعتبرها الفرصة الأخيرة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث انطلق يوم أمس فريق مشترك من بلدية رادس بولاية بنعروس والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومصالح الإدارة الجهوية للتجهيز ببنعروس في تنفيذ جملة من التدخلات الميدانية لتنظيف حوزة مبنى الكنيسة القديمة الكائنة بشارع الجمهورية بمدينة رادس. وتأتي هذه الأشغال وفق ما صرح به لوكالة تونس إفريقي للأنباء أمس المكلف بتسيير بلدية رادس خليل معاوية، تأتي في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارته أول أمس لهذا المعلم والقاضية بتنفيذ أو بتنظيف محيط الكنيسة والعناية به. ووفق المصدر، يتضمن برنامج التدخلات القيام بحملة نظافة واسعة تشمل إزالة الأعشاب بمحيط الكنيسة وإزالة الشوائب العالقة بالمكان وإزالة الأتربة والفضلات المتكدسة. وقد تم تسخير فريق من العمل إضافة إلى تخصيص بعض المعدات للقيام بهذه الأعمال التي من المنتظر أن تتواصل أيضا اليوم الثلاثاء لاستكمال ما تبقى من التدخلات المبرمجة. ولتذكير مستمعينا، فأن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد زار أول أمس الأحد مدينة رادس من ولاية بنعروس وعاين تقدم الأشغال بواد مليان في إطار الوقاية من مخاطر الفيضانات وتحسين قدرة المنشآت المائية على استيعاب كمية الأمطار. واطلع رئيس الجمهورية على وضعية شبكة التطهير والصرف الصحي والتلوث الذي يشهده شاطئ رادس، إضافة إلى الصعوبات التي يواجهها البحر، كما استمع إلى مشاغل المواطنين خاصة منها المتعلقة بالمشاكل البيئية في الجهة. أكد وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزويري خلال إشرافه يوم أمس على جلسة عمل خصصت لمتابعة تقدم أشغال إرساء المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملك والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية، أكد على ضرورة التسريع في استكمال المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملك والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية باعتبارها أداة محورية لرقمنة الإجراءات وتعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المنتفعين والتسريع في إجراءات تمليك المساكن الاجتماعية والارتقاء بجودة الخدمات المزداة للمواطنين وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التجهيز. استعرضت الجلسة أمس مراحل تقدم إنجاز المنصة الرقمية ومدى تقدم الربط البيني بين مختلف قواعد البيانات المتعلقة بالمنتفعين بالمساكن الاجتماعية إلى جانب الصعوبات الفنية والإدارية المسجلة، كما تم التطرق إلى الآليات المقترحة لتسهيل عملية إيداع المطالب ومتابعتها إلكترونياً. ووفق بلاغ وزارة التجهيز، فقد شدد الوزير على ضرورة تذليل مختلف الصعوبات واستكمال المنصة في أقرب الأجل الممكنة، مع تأمين تكوين الإطارات الجهوية على كيفية استعمالها بما يضمن حسن انطلاقها على المستوى الوطني. وفي ختام الجلسة أسدى الوزير تعليماته إلى المصالح المعنية بوضع رزنامة دقيقة لاستكمال بقية مراحل المشروع وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين للتعريف بالمنصة الرقمية وآلية عملها وكيفية الانتفاع بخدماتها. وطنيا أيضا، تسلم وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نائب الخارج محمد علي النفطي أمس نسخة من أوراق اعتماد محمد الحسن بخري سفيرا جديدا للجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى تونس، وذلك خلال لقاء جمعهما أمس بمقر الوزارة. ووفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية، فقد أكد النفطي خلال هذا اللقاء على متانة الروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين وأهمية مزيد العمل للارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي إلى أرفع المستويات بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين. وفي هذا الإطار أكد النفط على ضرورة ترسيم الاستحقاقات الثنائية القادمة وإيجاد الحلول الكفيلة لتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف القطاعات واستغلال الفرص الواعدة لتطوير التعاون التونسي الموريتاني. دوليا الآن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن المحادثات مع إيران جارية حاليا بطلب من طهران وبدعم من دول المنطقة، معتبرا أنها الفرصة الأخيرة لتوقيع وثيقة جيدة. وترامب يضيف في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض أن قادة دول عدة تواصلوا مع واشنطن وطالبوا بمنح إيران فرصة أخيرة للتوصل لاتفاق. وزارة الخارجية الإيرانية تؤكد أنه لا توجد أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، بل محادثات ثنائية مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن إيران ناقشت مع سلطنة عمان إنشاء مسار جديد عبر مضيق هرمز، عبارة عن ممر واحد يتضمن مسارين، واحد للدخول وآخر للخروج. نقلت مجلة نيوزيك عن مسؤول سابق رفيع في البحرية الأمريكية أن قدرة إيران على إلحاق أضرار بالاقتصاد العالمي تعد من بعض النواحي سلاحا أقوى من القنبلة النووية. إسرائيل تبلغ الولايات المتحدة مخاوفها حول خطة إنهاء الحرب في غزة، والتي كان دونالد ترامب قد أشاد بها في وقت كثفت فيه القوات الإسرائيلية من ضربتها على الأراضي الفلسطينية. وطالب مكتب نتنياهو حماس باتخاذ خطوات ملموسة باتجاه نزع سلاحها، على الرغم من أن الحركة أعلنت أنها ستتخلى عن أسلحتها بموجب خطة ترامب على أن تتسلم لجنة فلسطينية قيد تشكيل تلك الأسلحة. رئيسة المفوضية الأوروبية تشدد على ضرورة التوصل لرد أوروبي مشترك لتعزيز حدود التكتل بعد أزمة الهجرة في سبتة والتوترات الدبلوماسية التي أثارتها. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في رسالة إلى رئيس الوزراء الإسباني إن هذه الحادثة تظهر بوضوح ضرورة المضي أبعد في تعزيز الحدود عند النقاط الأكثر حساسية. ومن أخبار العالم أيضا، إدارة الرئيس دونالد ترامب تواجه دعوى قضائية رفعتها 25 ولاية أمريكية تتهم الرئيس الأمريكي بتجاوز صلاحياته عبر فرض رسوم جمركية جديدة على 60 شريكا تجاريا. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكركم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: جوهرة FM، music non-stop.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الثلاثاء 20/0/2026 الموافق لأربعة أوت 2026. ليه تعادل 1448 يا مروة؟ 0/2026 1444 للهجرة يا مروة سالمي يا دكتورة به. ثم الموافق ل 4 أوت 2026، العلامة البارزة في طقس هذا اليوم اللي مش يتواصل في ارتفاع على تقريبا أغلبية الولايات من الصباح الباكر، من الفترة الصباحية باش تكون سخونة بشكل ملحوظ مع شيلي في الصباح، باستثناء تقريبا 4 ولايات ما فيهمش شيلي اللي هما المهدية في الصباح نسجلوا فيها 34 درجة، 36 في المستير و33 في نابل و33 في بنزرت، هذوم ما فيهمش شيلي. العشرين ولاية المتبقية كلهم في الشيلي ودرجات حرارة في الفترة الصباحية توصل إلى حدود 41 درجة في توزر. بعد الظهر بشوالي طقس حار وحار جدا جدا جدا، يتواصل الشيلي على أغلبية الولايات معناها الساحلية من بنزرت تونس الكبرى باستثناء نابل ما فماش الشيلي، سوسة 42 درجة وشيلي في بعد الظهر، 40 درجة مستير وشيلي، 34 درجة في المهدية ومروحة ما فماش شيلي. دونك 34 درجة باش يكونوا في المهدية وفي نابل بعد الظهر، مروحة بيتم معنى الكلمة. بقية الولايات الشيلي وطقس حار يوصل إلى حدود 47 درجة بعد الظهر في توزر. الأمطار زادة بسجل حضورها على كل من بيجة وجندوبة والكيف وسليانة وزغوان والقيروان وأيضا سيدي بوزيد ثم القصرين، باش تكون خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، لكن درجات الحرارة في المناطق في الولايات هذوما الكل راهي من 42 إلى حدود 45 درجة، معناها باش تعرفوا سخونة باش تبقى بعد الظهر. الليلة الفاصلة بين اليوم وغدوة زادة باش تكون ليلة متميزة بدرجات حرارة مرتفعة توصل إلى حدود 38 درجة، معناها تتراوح بين 29 في نابل أقل الدرجات وصولا إلى 38 في توزر، مرورا ب 33 في سوسة، 32 في المسير، 30 في المهدية، 32 تونس الكبرى، 31 بالزرد. تلاحظوا اللي درجات حرارة مرتفعة بشكل ملحوظ وتوصل كما قلت لكم أقصاها في الجنوب التونسي ل 38 درجة. هذا في الليل، تحدث في الليل كأنه معناها تقريبا قائلة بأتم معنى الكلمة. إن شاء ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا، إن شاء الله ستيك تعمل مجهوداتها باش ما يقصش الضوء، لانه قصان الضوء المبرمج يا سيدي عرفناه وننتظروه ويعطيك الفتره امبارح من قبل نهار تسترب حديث عند التوانسه يقولوا لا في الفتره هذه السخانه هذه استيك ماش تقص الضوء، وخذت الاحتياطات والحمد لله والدنيا كل. والبارح ضيفنا المهندس المختص قال لا فما قصان اما مش كما المره الاخرى، صحيح فما قصان مش كما المرة الأخرى، قانون الفترة بين نص النهار والخمسة متاع العشية وقد استنى قصت إلى ساعتين من زمان صحيح ما فاتتهاش، لكن مفاجأة في الليل أنه في الليل والسخانة ما حبتش تهبط وتقص إلى حدود بين نصف ساعة وساعة غربوع، وصلت حتى لساعة في بعض الأماكن ورجعت دون أعلام مسبق في العديد من المدن والولايات. علاش كيفاش الله أعلم، ما لقيناش حتى البلاغ ولا التوضيح من طرف ستيك. تو نعرفوا هذا بعد قليل باش تتواصل اليوم السخانة، إن شاء الله ما يتواصلش الانقطاع الفوجي للضوء، لأنه عباد تضرت، عباد تعبت، عباد مرضى، عباد السخانة هذه راهي تمرض وتزيد تطلع الدم وتطلع السكر وتطلع عدة أمراض عند الناس الكل، ويلقوا رواحهم معرضين لقصات غير منتظرة. يمكن تبدأ منتظرة تو يبرمج لها يعرف شنو اللي يعمل، وحتى حاجات مواد فزت وغير ذلك، هذا الكل يعاني منه التونسي في الفترة هذه. إن شاء الله تعدى سلامات، وإن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا. هات نمشي في البداية إلى حسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالي اللي يقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة وراهو ما خيرش، وما أفضل شيء وما أحسن شيء من رضاية الوالدين نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين احنا متفقين اللي هي حسن حسين وزيد زياد راي تحل كل البيبان وكان لزم شبابك المسكرين أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين. والأروع والأفضل أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم اللي تنطلق الآن لتتواصل إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم متبوعين بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى بشلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اسمعوا لبنان الجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. موج مع موجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن وحيدة وحيدة توصلوا سلمين غانمين. سخانة كبيرة باي تتواصل السخانة اليوم، إن شاء الله ربي يعطينا قد طاقة التحمل متاعنا، حاولوا نتأقلموا التونسي قوت وهذا التأقلم كما مروا اليوم في الصباح للمحافظة قتلك باش نقصوا من الاستهلاك متاع الضوء، نقصت لنا الأضواء الكل عدها باش تشعل لنا شمعة نخدموا عليها في الاستوديو، قتلك فماش زمان نستحفظوا على الضوء. حتى هو كونترجور مطفي الضوء عليها، هي كونترجور مرهاش لا نعرفها فايقه لا راقده لا تتكلم لا حتى شيء. صباح الورد سيدي خليفه.
2: صباح الورد حاتم، الاستاذه مروه، الشباب في سوس، كل مستمعات كل مستمعين خاصه شادين الطريق، نقولوا ان شاء الله يوصلوا سالمين يسعيشوا رواحهم. ومعقول تعمل في مروه في اطار الاقتصاد في
1: توا كان عملناها على بكري هذا من قبل، عملنا الترشيد والاقتصاد ودرا شنو
2: اول خطوه تبدا
1: تبدا اليوم
2: ان شاء الله. تم كان الثقافة هذه تعم باهية مهمة جدا الاقتصاد في الطاقة،
1: لا هي تقتصد الظلم هي في الاقتصاد تبارك الله عليها. وذلك علاش نهزل الفلوس أنا طوى ونعطيها الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 31 جويلية بعد ما خلصنا كل شيء. يدولي عندنا 852 مليون دينار الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ البارحة 3 أوت 2026، عندنا بملايين الدنانير 23111 مليون دينار، هذا مما يجعلنا نوخر شوية بيوم نوليه 91 يوم ريزيرف اون دوفيز، ايام التوريد ولات 91 يوم، وهذايا يحط لنا بوان انتيروغاسيون اش فما قاعدين نخلصوا في كلاسات في جوده بعضها ولا شنو اللي فما مانيش عارفين.
2: المره الفايته
1: خلاص هذاك متاكدين منه
2: واضح توا الناس الاول اهل الذكر كما نقولوا نعرفوا بالضبط
1: ان شاء الله نرجعوا للنسق التصاعدي 93 هبطنا ل 92 وهبطنا ل 91 توا يقف غادي
2: ان شاء الله
1: ارجع
2: ان شاء الله
1: اطلوع ما عادش هبوط. الاوراق النقديه والمسكوكات المتداوله في السوق بتاريخ 31 جويلية السبيس اللي قاعد يدور هو اللي قاعد في تصاعد ملحوظ ويشد البلاصه نتاعو كما المره كما البارحه في 29771 مليون دينار قريب من 30,000. الدولار زاد طاح والحمد لله 2937 مليم فاصل 5 في حين الأورو استفاد ببعض المليمات ولا 3381 مليم فاصل 3. هذا شعنا في الأمور المالية
2: في اللي عدنا في حصة اليوم. طبعا حاتم زلنا في إطار مواكبة استاق والحرارة والحرائق، هذوما ثلاثة مواضيع باش نرجعوا لهم بشيء من التفاصيل مع عامر بحبة، عاطف أبو عبد الله مهندس بالشركة التونسية الكهرباء والغاز عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز باش يكون معنا كذلك في الاستوديو، متابعات كذلك في الشأن العام برح تابعنا رئيس الجمهورية التقى رؤساء المؤسسات الإعلامية، وكذلك التقى سيد رئيس الحكومة ومجموعة الوزراء المعنيين بالزيارة لبن عروس اللي شفناها، زيارة بن عروس وزيرة الثقافة البيئة المكلفين بالشريط الساحلي، هذوما كل كذلك تم بهم لقاء البارح من قبل رئيس الجمهورية. المتابعات متواصلة في صباح الورد.
1: ونمشي وزد لي كولور دي جور مع أهم العناوين اللي عنا في الأخبار في نشرة السابعة، وسيتو ناخذ أهم العناوين الرياضية اليوم مع منال جبالة منوالا وصحبة منال بنتخيل في الإخراج، سعاد العدواني في قاعة العملية المركزية. يلا ناخذ الطريق نعمل ترتيحة بحذاك سيدي خليفة
2: ونواصلوا
1: إلى سوسة.
3: En bref.
1: صباح النور والسرور للرائعة على الدوام منال جبل. منوال مرحبا.
4: صباح النور صباح الفل والياسمين. إن شاء الله نهاركم زين. بداية مش بداية أسبوعات، أنا نهاية أسبوع عندي.
1: اليوم الويكاند تاع منال. مش تبدأ في اليوم تبدأ اليوم.
4: إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل.
1: شنو هي أمور السخانة غادي؟ أول حاجة
4: سخونة
1: صبحت سخونة أسخن من البارح ولا كيما البارح تقريبا؟
4: لا يمكن أحسن شوية اليوم صباحة، أما البارح النهار كامل تعدى سخون حتى في الليل. أما اليوم صباحة أحسن شوية من البارح.
1: وانتو كاها وش نعطيك شنو التفاصيل. توا في سوسة نسجلوا 29 درجة لكن لرسنتي هو في حدود 32 درجة. 32 درجة درجة الحرارة في سوسة. باش تعرف اليوم انخفاض مقارنة مع البارحة بدرجتين. البارحة وصلت إلى حدود 39 درجة، اليوم باش توصل ل 37، بين 27 و 37 درجة. ثم بداية من غدوة ترجع للمعدلات العادية 33 34 نهار الخميس 34 نهار الجمعة، حتى كان طلعت أكثر نهار السبت والأحد باش تكون في حدود 35 درجة. الماء موجود ولا مقصوص عندك؟
4: يقص كما العادة،
1: كالعادة من نص
4: الخمسة. رجعنا عادة
1: الضوء من نص نهار الخمسة متاع العشية، ولا قص في الليل كما قص في تونس الكبرى؟
4: لا احنا في العشية، معناها فما ناس الاربعة متاع العشية، فما ناس قبل، كل واحد وكيفاش، فما الساعتين كل واحد وكيفاش.
1: اي فيك الفترة من نص النهار للخمسة حاولوا انها تتوزع الساعتين على اقصى تقدير لكل المناطق اللي بالتداول يقصوا عليها الضوء. لكن في الليل فجأة هكا مع حدود التسعة ونص بونس العشرة متاع الليل يقص الضوء، يبقى يجي نصف ساعة واكثر شوية دون سابق اعلام في العديد من المناطق في تونس الكبرى. ما نعرفش في سوسة ما صارتش ها؟
4: ما عندناش البارح انا ما في الليل لا ما قصش.
1: نعم ان شاء الله ربي يجريها على سلاح، هذا ما نقوله، وان شاء الله توفى هالأزمة متاع الضوء متاع ستيك
2: ان شاء الله
1: ونقاو الحلول.
2: يبدو انها مرتبطه واضح بالحراره، كل ما رزت الحراره بقوه
1: هي تطلع الحراره. احنا الضوء ما عادش عندنا الفوترو في سوليسيون، معناها
2: علاش اليوم نقاو حلولوه من داخل الستيج الموضوع.
1: قص الماء توا مشيت شو صابرك، اعطينا المعلومه. الضوء قص في حمام سوسه هكا ولا لا توا؟ ها شنو في الليل البارح في الليل؟ يرحم والديك، الله يعليك على من يعديك، ليش ما تعدى فيك؟ كيف وصلت لنا المعلومه؟ نخدموا على المعلومه كيفاش وصلتها مروه. الفولو فير، يلا خلينا نمشيو لاين بدنا نشط الاخبار. يلا منال
4: نبداو كما كنتوا تحكيوا على لقاءات رئيس الجمهورية. وبعد زيارته لمدينة رادس أكد في اجتماع البارح أنه كل من تسبب في التلوث يجب أن يتحمل كامل مسؤولياته. أيضا كان وبعد تعليماته وبعد الزيارة اللي قام بها، تم البارح تنفيذ جملة من التدخلات لتنظيف حوزة مبنى الكنيسة القديمة برادس. أيضا رئيس الجمهورية كان له لقاء برؤساء المؤسسات الإعلامية، قال أنه المرحلة تتطلب ترسيخ خطاب إعلامي مسؤول يعكس الحقيقة ويخدم المصلحة العليا للبلاد. هذا فيما يتعلق برئيس الجمهورية. في أخبرنا أيضا تمت إحالة رفيق بوشلاك على الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته في قضية ما يعرف بالهبة الصينية، هذا ما أعلنته محكمة الاستئناف. على المستوى الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنهم يبحثوا فتح مضيق هرمز بالكامل اليوم، واعتبر المحادثات الحالية فرصة إيران الأخيرة. أيضا على المستوى الدولي وبالتحديد الأوروبي، الأوروبيون يجتمعوا اليوم لمحاولة استخلاص دروس من أزمة سبتة. هذا بالنسبة لأخبارنا الوطنية والدولية. بالنسبة للأخبار الرياضية، وليد باش يعطينا فكرة على أهم ما جاء في لقاء وزير الرياضة مع المدرب الوطني معين شعباني والمدير الفني رضا جدي. الرابطة تراسل الأندية من أجل إعادة رزنامة البطولة. ندوة صحفية لأنيس بوجلبين قبل مشاركة المنتخب التونسي أقل من 21 سنة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا. النجم الساحلي ينطلق اليوم في تربص بحمام بورقيبة. وليد أيضا باش يعطينا نتائج المقابلات الودية، آخر أخبار انتقالات اللاعبين، وأيضا باش يتحكي لنا على القطيعة بين المنتخب الجزائري ومدرب السويسري. وهيرفي رونار يقترب من تدريب منتخب الكوت ديفوار. هذه تقريبا أبرز العناوين كما قلت الرياضية والوطنية والدولية.
1: شكرا لك، مع تحياتنا احنا لكل رجال ونساء الحماية المدنية
2: فعلا.
1: اللي قاعدين ناس رقدت وفاقت وداشنوا هما في قلب حريق موجود في جبل سيدي أحمد في نفزة. دلع هذا الحريق من البارحة خليفة ومتواصل إلى حد الآن. إن شاء الله جهود الخيان متاع الحماية المدنية ينجحوا في إخماده بسرعة. هو باش يطفيوه، ولكن ماذا بينا نربحوا الوقت مع السخانه هذه مع الريح اذا كانت تتبدل شويه تولي التعب، ونرجع على صور موجوده عندنا، وايضا لربما نعطيو فكره وين وصلنا في هذه العمليه مع حد من الاخيان مباشره من نفزه ولا من باشا.
2: هذا هو حاتم، وان شاء الله ربي مع ابنائنا من الحمايه الوطنيه
1: الحمايه المدنيه يعطيهم الصحه، وثم ربي يلطف بينا، لان الغابات هذه هي الاكسجين نتاعنا، هي راهي تتحرق واحنا ينقص علينا الاكسجين. الاكسجين راهو جاي من غاديك، والتوازن حتى الحراره راهو تعدل، الشجره هذيك والغابه هي اللي تعدل لنا درجه الحراره. ان شاء الله ربي يلطف بينا هذا ما نقولوه، وان شاء الله يوصلوا الاخيان بسرعه لاخماد هذا الحريق اللي من البارحه راهو هو موجود ويحاربوا فيه الرجال على عين المكان. وتنرجع كما قلت بالتفصيل على هذا. هات نمشيو للموسيقى وناخذوا انشينمون مطول كما تعودنا، نبداوه بصوتها واترككم في بدايته مع رائعه منا روائها، وانا متمنى عليكم ونقولكم ان شاء الله صباحكم فيروزي، طريق سلامه للجميع، وابقوا معنا راجعين.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة تعزيز التدخلات الميدانية لحماية الشريط

المفاوضات مع إيران ويصفها بالفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق. وفي تفاصيل أخبارنا، رئيس الجمهورية قيس سعيد يتعرض خلال اجتماعه أمس بكل من رئيسة الحكومة ووزير البيئة ووزيرة الشؤون الثقافية والمديرة العامة لوكالة أحياء التراث والمكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، يتعرض إلى الوضع البيئي والتلوث على إثر الزيارة التي أدها يوم الأحد إلى مدينة رادس، وأكد أن كل من تسبب في التلوث يجب أن يتحمل كامل مسؤولياته. كذلك تعرض رئيس الجمهورية خلال هذا الاجتماع إلى الدور الموكول لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، مؤكدا على أن هذه الوكالة لم تقم بدورها على الوجه المطلوب في العديد من المناطق الساحلية، وشدد في هذا السياق على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التدخلات الميدانية لحماية الشريط الساحلي من مختلف أشكال الاعتداءات والتجاوزات والإسراع في تنفيذ برامج التهيئة والصيانة بما يضمن المحافظة على الثروات الطبيعية والبيئية ويستجيب لتطلعات المواطنين في التمتع بساحل نظيف ومحمي. أيضا تطرق رئيس الدولة إلى دور وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية في حماية المواقع الأثرية على غرار الآثار التي اكتشفت صدفة على ضفاف واد مليان والتي تحولت إلى مصب للفضلات، وأضاف أن هذا المثال ليس سوى واحد من بين العديد من المواقع الأثرية التي لم تكتشف بعد أو لم تحظى بالحماية اللازمة أو تعرضت للنهب، شأنها في ذلك شأن أموال الشعب التونسي التي تعرضت بدورها للنهب وفق بلاغ إعلامي للرئاسة. هذا وكان انطلق أمس فريق مشترك من بلدية رادس بولاية بن عروس والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومصالح الإدارة الجهوية للتجهيز ببن عروس في تنفيذ جملة من التدخلات الميدانية لتنظيف حوزة مبنى الكنيسة القديمة الكائنة بشارع الجمهورية بمدينة رادس. وتأتي هذه الأشغال وفق ما صرح به الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية رادس خليل معاوية في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية خلال زيارته لهذا المعلم يوم الأحد والقاضية بتنظيف محيط الكنيسة والعناية به. على صعيد آخر، اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس أيضا بكل من رئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية ورئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية والرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا الأنباء والرئيس المدير العام لمؤسسة سنيب لا بريس والمفوض بمؤسسة دار الصباح. وأكد رئيس الدولة في هذا الاجتماع وفق بلاغ لمصالح الرئاسة على دور الإعلام الوطني في هذه المرحلة من تاريخ الوطن، مشددا على ضرورة أن يكون صوتا حر يعبر عن الكلمة الشجاعة، كما أشار إلى أن المرحلة لا تستدعي الانشغال بالرد على من لا يستحق الالتفاف أو الرد، بل تتطلب ترسيخ خطاب إعلامي مسؤول يعكس الحقيقة ويخدم المصلحة العليا للبلاد. هذا وأوصى رئيس الجمهورية بتكثيف الومضات الإذاعية والتلفزية لمواجهة عديد المظاهر السلبية ومنها على وجه الخصوص آفة المخدرات، معتبرا أن الذين كانوا يستهدفون الدولة ولا زالوا يستهدفونها يسعون لتفكيك المجتمع واستهداف فئة الشباب على وجه الخصوص. وخلص رئيس الدولة إلى أن الصراع اليوم هو بين النظام والمنظومة التي تحاول استرداد أنفسها بكل السبل والوسائل وفق نص البلاغ. دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر تأييد قرار ختم الأبحاث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في حق المتهم رفيق بوشلاكة في علاقة بما يعرف بقضية الهبة الصينية، وذلك بتوجيه تهمتي تعمد موظف عمومي استغلال صفته ليلحق أضرارا ماديا بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسها أو لغيره، وتصرف موظف عمومي دون وجه في أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفه. وقررت الدائرة وفق ما أفاد به مصدر قضائي إحالة المتهم رفيق بوشلاكة على الحالة التي هو عليها أي بحالة فرار على الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمقاضاته من أجل ذلك. هذا وتتعلق وقائع القضية بتعمد المتهم رفيق بوشلاكة إيداع مبلغ الهبة الصينية المقدر بمليون دولار بحساب بنكي خاص مفتوح لدى أحد المؤسسات البنكية باسم خارجية خاص. وقد ثبت من الأبحاث المجراة في القضية حسب المصدر ذاته أن المتهم المذكور عمد إلى التصرف في مبلغ الهبة الصينية خارج الأطر القانونية وعدم توجيهها إلى الصالح العام وإنما لخاصة نفسه من خلال توليه الإقامة بعدة نزل بالبلاد التونسية
السياسية وخلاص معالي.

0: الإقامة بواسطة صكوك بنكية مسحوبة على الحساب البنكي المذكور وتثقيل إقامته بالنزول المذكورة على كامل الميزانية العامة للدولة دون موجب ودون نشاطات رسمية للدولة تقتضي إقامته تلك. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد استمرار المحادثات مع إيران، مضيفا أن الحديث جار حاليا بشأن إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل اليوم. وكان قال ترامب أمس إن ثمة محادثات جارية مع إيران، محذرا من أنها تمثل فرصة أخيرة لطهران لإبرام اتفاق جيد ينهي الحرب المستمرة منذ 5 أشهر، إلا أن إيران نفت إجراء أي مفاوضات أو وجود خطط لذلك. ختاما، يجتمع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اليوم سعيا لاستخلاص دروس مبكرة من أزمة سبتة بعدما أدى تدفق مهاجرين نحو الجيب الخاضع للحكم الإسباني الواقع في شمال إفريقيا إلى تصاعد التوتر بين مدريد ودول أعضاء في الكتلة تتبنى مواقف أكثر تشددا. فقد أبرز هذا التدفق مواطن الضعف في التعاون الأوروبي بشأن قضايا الهجرة.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة
1: من 6 إلى 9
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: على جوهرة اف ام تي في. موج مع موجة.
2: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن اللي نذكرهم يعيشكم. استحفظوا على أرواحكم وحيدة وحيدة، راكم توصلوا سالمين غانمين. حتى كان جيت وخيرة بخمسة بعشرة دقائق خير من اللي واحد ما يوصلش جملة. لطف عليكم، إن شاء الله ترافقكم كان السلامة. صباح على الخليفة متاعنا من جديد.
3: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبهم كما قلت، إن شاء الله يوصلوا سالمين لحضر فرح، إن شاء الله موافقين الله ورضاية الوالدين.
2: أحسن ما قلت خويا العزيز. نمشي ولا فرح نهني وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 4 أوت، ونستقبلوا المكالمات الهاتفية اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم. هؤلاء اللي يعملوا لهم السوربريز راهو هم العزيز عليهم، يقربوا لهم والأصدقاء بعثوا لنا SMS على 85 990، كتبوا لنا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم رقم التليفون متاعه، وقالوا لنا قيموه من نوم، عملوا له السوربريز، شاركوه معكم في الحصة وهديوا له الكادو المنقالة الرائعة من سيتي ووتش.
4: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
3: الانطلاقة مع سي مختار بحسين، نقول لك صباح الورد سيد مختار.
5: لا خير سيدي، على السلامة سي حاتم، شو عملك؟
2: معاك الخليفة بكله، الخليفة بن سالم الكله، هو اللي يستقبلك محظوظ راك.
5: نعم سي خليفة، ربي يخليك ويخليك.
3: ربي فضلك، يعايشك كل عام وانت حي بألف مليون خير.
5: عايشك اخويا خليفة يرحمه.
3: منين تكلم فينا سي مختار؟
5: بشدنا بساعة الذل.
3: ربي يفضلك، منين تكلم فينا اخوي؟
5: من سوسة.
3: مرحبا بكل مستمعينا في سوسة. قداش عملت اليوم؟
5: 74.
2: ان شاء الله في المية والصحة هي وقوية يا اخوي العزيز.
5: عايشك اخوي خليفة. يعني عاد نتبع في جورة فهم من حيث بدأت من 2005، لو كان شوية 2005 ومشيت حتى في نهج البرتقال.
2: اي مش لو كان سعد بديت لو 25 جويلي، مش لو كان 25 جويلي
5: 25 جويلي 2005.
2: سي برافو عليك.
3: سي مختار
5: يواكب كان البرتقال فك العماره، كان وقت الذروات وبيرو صغير.
2: صحيح
5: معرفه.
3: اي سي مختار، اعطينا شكون صاحب المفاجاه الطيبه هذه اللي خلتنا نصبوا عليك ونهنيك.
5: والله ايش نقول لك، انا رجل كبير وما عنديش برشا جماعه، عندي بنتي وعندي مرتي.
3: وش تختار تو؟
5: نعم نختار من الزوز. عملوا لي العيد ميلاد وحضروا لي الشيء الكبير على الصباح، كل شيء عملوا لي.
2: باهي، لكن اعطيني حد، شكون اللي بعث؟
5: كيفاش؟
2: شكون اللي بعث سيدي مختار؟
5: شكون اللي بعث؟
2: اي بعث لي SMS، شكون؟
5: ما تكونوا بين الطفل ولا المراه، واحده منهم.
2: والقلب لشكون يمشي في المرتبه الاولانيه؟
5: يمشي المقامة لوزارة الداخلية الأولى.
2: نعاون فيك ريتا يا أخي، هاك فهمت العملية.
5: مال
2: ورد بالك، راهي هذيك الأربع وزارات نتاع السيادة، مش وزارة الداخلية فقط،
5: وزارات السيادة الكل. لما تنفسوا كم بيهم ولدي حاتم. أنت عادة حاتم ولدي ماكش، أنت مصلي على النبي، نعرفوك بالكذاب.
2: ربي يخليك، يطول لي في عمرك يا سيدي مختار، يطول لي في عمرك سيدي مختار.
3: سي مختار فعلا المدام نادرة. حتى وزارة الداخلية قالت لك نشكروك على الأمن والأمان اللي وفرته لنا.
2: والله قالت كلمات
5: عليك وشدك بساعة الذل اخويا حاتم وسي خليفه زاد الزوز.
2: هي قالت كلام ممتاز، قالت شكرا على كل العشره الطيبه والحياه السعيده والامن والامان اللي وفرته لعائلتك، كذلك تهنئه من عند حد اخر. فما مع مدام نادره فما حد اخر؟
3: بنوته.
5: الله يرحم والديك.
2: بنوته عايشه تقولك يا أحلى وأحن بو
3: في الدنيا
2: نحبوك برشا برشا.
5: عايشك يا أخوي حاتم،
3: ربي يفضلهم لك سي مختار ويفضلك أنت ليه.
2: هي ما مخ ما نسيبك
5: إن شاء الله ديما.
2: لا سنة مخ يا مختار،
5: ديما عز حاجة نسمعها
3: عندك تاكس من عند حاجة
2: يا مختار. ما تزربش روحك، مازال الوقت عندي دقيقة أخرى باش نكملها مع حضرتك. مختار نادرة المدام شتربش بيك، تعيط لك المخ.
5: المخ
2: المخ يا مخ.
5: المدام تقول لي يا مخ.
2: يا مخ يا عزيز يا غالي.
5: يا غالي.
2: إيش تجاوبها مدام نادرة؟ شو تقول لها بعد الكلام هذا الكل؟
5: عاد ما وانا كنا ما استنست بها الكلمة عاد من الأول عشمت وبعد ولي تستنست معاك.
2: كيفاش؟ شو يقولها مالي؟
5: شو ما أخي توا ما تعرفش توا في الكفر هذا يا ولدي حاتم. احنا نخمو كان عليهم هما كان نمرضوا نقاوه كان يدلشوك يعملوا لك حاجة باهية يطيبوه لك نهار كله هما بسكنات.
2: ما لا قولها يا مخ قولها وانت على دينك قول هالها
5: قول هالها أي الكابيتال عاد قلت لك هذيك هي الكابيتال
2: يا مختار قول هالها نعرف هي الكابيتال وهي اللي نلاقيها توا ما قول لها راني
5: نحبك شنو ما
2: الله صلي وسلم على سيدنا محمد وربي داوم عشرتكم ومحبتكم وربي يطول لي في عمرك في الخير ان شاء الله في المية والصحة هي ونادرة بحذاك نفرحك بنورات نوراتك
3: ميرسي
2: بوكو يا مخ يا بيه
5: خويا حاتم وربي
2: يشدك ربي يحفظك مختار
3: عايشك نمشيو لمينا حاجي صباح الورد لامينا
2: امينة
6: صباح النور
3: كل عام وانت حي بخير يا ابن
2: امينة يا مرحبا يا امينة
3: امينة منين تكلم فينا؟
6: من تونس
3: مرحبا بكل مستمعينا في تونس
2: وين في تونس؟ شنو هي حومتك في تونس؟ هاي
6: في العقبة
2: العقبة يا مرحبا بامينة منورتنا يا زي زي
3: امينة قداش عملت اليوم؟
6: 27
2: تنبك الشباب الله مصلي على النبي
3: الشباب هاي الأمينة
2: شو بيفيقوك بكري ما يعطله ولا خدام
3: 20 تختم عادنا تصور
6: ربي يبارك له لي فكرني الحق فرح
3: شكونه هو
2: شكونه هو
6: والله شك في صاحبتي وإلا شكون من زملائي في الخدمة مانيش عارف الحق
2: شكون من زملائك في الخدمة مثلا تمشي له وانت
6: الأكثرية شك في مدام حاني
2: مدام حنان زميلتك في الخدمة؟
6: ايه
2: باهي وكهو ما فماش حد آخر؟
3: ثبت أمينة
2: أمينة هاي سيدي خليفة
3: هاي الأمينة فعلا صحيح صاحبتها عشيرتها واختها حنان تقول لك عشيرتي
6: أمينة الأكثرية توقعتها
3: لكن تستنى في الباك
2: وحنان التميمي اللقب متاعها تميمي يعطيها أيوه. ألف صحة وبرافو عليها وربي يداوم مع عشرتكم في الخير
6: والله ربي يبارك لها وربي يفضلها وليدها وراجلها إن شاء الله ديما في خير وفي صحة ربي يبارك لها والله فرحتني على الأخر
2: وحنا زاد فرحتنا مكنتنا باش نهنيوك بعيد ميلادك من حاجم العقبة تونس شكرا لحضرتك يلا نوصلوا سيدي
3: الرياحي صباح الوردة لألفة
7: أهلا بك صباح النور خليفة
3: كل عام وانت حي بخير يلا
7: يعيشك ربي يفضلكم يعيشك صباح الخير خويا حاتم
2: مرحبا يا ألفة منورتنا
3: أي
7: والله فرحت برشا أنك كلمتوني والله
3: إن شاء الله كل يوم عيد ميلاد عندك
2: شرف لي يا ألفة وفرحة أنه نستقبلوا حضرتك في الماتينة
7: يعطيكم الصحة أنتم والله
3: أي منين تكلم فينا ألفة
7: أنا أكلم فيكم من معتمديتك قبلات ولاية باجة
3: مرحبا بكل مستمعينا في قبلات وباجة
2: قبلات قريبة النفسة ولا لا ولا
7: مش بعيدة قريبة
2: قريبة مش بعيدة
3: هاي نفس الخطة كولي
2: أما الحريقة اللي صايرة توم بعيد عليكم
7: لا بعيدة
2: الحمد.
7: لا بعيدة أي
3: بعيدة
7: آه. بعيدة ربي يبقى
2: إن شاء الله ربي يبقى الستر على
3: الناس الكل كداش عملت اليوم
7: والله ما عندي ممل قمت صباح راجل مشيت نخدم
3: تبعت الأخبار
2: ألفة يا رياحية يا باهية عائلة كبيرة وعرش كبير الرياحي
3: قبلات
2: اسمعني في بلاجة كاملة الرياحي اسمعني يا ألفة راهو هزك لثنية أخرى قال لك شو عملت عمر ما تبقاش تحكي له ودي شو عملت اليوم قمت وقديت وقعد أحكي له في حكايات هذيا ليه
7: العمر اليوم عملت 40 سنة اليوم
2: تنبك النضج توا بديت الحياة
3: دخلت النضج
2: توا بديت الحياة نتاعك
3: أي ألفة شكون صاحب المفاجأة؟
7: ما نتوقع حتى حد عندي بنتي عمرها 10 سنين بلقيت ما خطر هي من البارح فايقة ما جايش النوم والصباح أنا قمت 4:30 نلقاها فايقة قلت لها بلقيت شبيكي قلت لي لا يا ماما بني شايرة طالع علي النوم
2: أكهو بلقيس
7: أكهو وانا ديما نحطكم يعني جوهر إف إيه ومرة كلمتكم أنا وبعت لكم ميساج عندي أختي في الخارج كلمتوها
2: باه.
7: هي ما فهم حتى حد أنا
2: فما حتى حد فما حتى حد لا لا فرحة نحبك فرحانة
3: فرحات شنو
2: فما حتى حد في الدار اللي هي ما فما
7: لا عندها أخوها وباها أنا هي هي اللي بادرت أنا متأكدة اللي هي
2: قديش عمرها قلت لي 10 سنوات
7: 10 سنين
2: تي 10 سنين ما تنجمش تبعث اس ام اس وتعمل سوربريز هذه حتى نشوفوا مع سيدي خليفه ترى
3: والله بلقيس فعلا
2: هي بيدها
3: اي بلقيس صح
7: ما ركدتش راه البارح للكاميرا
2: ربي يحفظها لك وربي يفرحك بها ونورات نوراتك وتقول لك
7: انا نحبك برشا انت واخوك وربي يفضلكم ليا وربي يعطيكم الوقت الطيب يا ربي ربي يفضلني ليكم يا ربي وتهو
2: تعرفش تقول لك هي تقول لك ماما انت روحي نحبك برشا هكا
3: برشا لي ما لا نهايه
7: يا روحي ربي يفضلها وربي يوفقها وربي يعطيها الوقت الطيب يا رب
2: ان شاء الله ربي يفضلهم لك وربي يفضلك انت نورتنا وشرفتنا
7: يعطيكم الصحه وبدره طيبه ما شاء الله عليكم وانا نشجعكم بصراحه
2: ربي يعيشك يا عزيزه يا غالي عايشك تحياتي ليك وللعائله الكل ولكل مستمعينا في
3: بلات هذا هو نمشيوا للمونغالا
2: عندك مشافه
3: لا انا
2: عندي مفيده جديده من المنسير تانيها اخت امال وبنات ميسه ومياسه هكا فما الاسم هذا ميسه ومياسه باهي اللي الاختيار ممتاز لطفي مصباح من الجم يهنيه بوه نزار ويقول له ربي راضي عليك لا لا راضي ربي راضي عليك طالما انت ان ان انا راضي عليك
3: ماذا مرضي والدي
2: هاو شي يقول لك يقول له راه ربي راضي عليك طالما اني هكا اكتبها راضي عليك ان شاء الله يا صاحبي يا باه يا نزار تتمتع دائما وابدا برضايتهم سندس مبروك من المهديه تهنيها امها بسمه واخواتها اسيمه زعما هكا وحلم وانغام أسيمة وحلم وانغام محل الأسماء اللي اختارتهم سندس مبروك لبناتها أسيمة وحلم وأخواتها بلوتو تانيها أمها بسمة وأخواتها أسيمة وحلم وانغام هكا نكونوا كملنا
3: شو المنقالة حد
2: أعطينا شكون يلا مروا أعطينا الرقم رقم واحد بالضبط
3: مختار أبو حسين سوسة
2: سيدي مختار عندك المنقالة الرائعة من أهداء سيتي واتش احنا لحظات ورجعين معاكم حلين الكتاب على شنو على الحريق وفما دي فيديو بش تشوفوهم بعثوهم لنا سبيسيال من زميلنا صحفي على عين المكان أصيل المنطقة وبش يحوص لنا وين وصلت الأمور في هذا الحريق اللي صاير الآن في نفسه
3: وعملية الإطفاء
2: بالضبط يلا بقوا معنا
8: قوموا معي ذك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام جوهرة اف ام
9: اسويي على فيل دو توت لاكتواليتي جوهرة اف ام
10: بوبليسيتي بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو
11: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك متاع وريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي
12: أكتيف سيفك
13: سيف سنيب أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع وريدو تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش
14: وريدو طور عالمك
15: تسمعوا من الاثنين للجمعة
16: من 6 إلى 9
15: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
17: على جوهرة اف ام تي في موج مع موجة
2: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة رجالنا ولادنا وبناتنا من الحماية المدنية وبتعزيزات أيضا من المنطقة من البارحة وهم في مواجهة لهذا الحريق اللي موجود في نفسه أكثر تفاصيل حول الحريق وين وصلت عملية الإطفاء ثم أرسلنا دي فيديو هاو تشوفوهم وان إكسلوزيفيتي عندنا زميلنا الصحفي ناجي خلولي اللي بش يكون ضيف خليفة بن سالم في الأريير بلون
18: أريير بلون
19: أريير بلون
3: حتى مع عودة موجة الحرارة، صحيح ماهيش كما كانت المرة الماضية، عادة الحرائق المرة هذه تأتي على جزء كبير من جبال نفزة، وتنعرف التفاصيل تفصيل بعد ما خسرنا ألاف مؤلفة من الهكتارات في زغوان وفي الكاف وفي جندوبة جراء هذه الحرائق. تعود اليوم في باجة وفي منطقة نفزة. الأستاذ الصحفي نجي خلولي يتفرد بكثير من المشاهد اللي صورها واللي علق عليها واللي مشكون معنا عبر الهاتف، واللي نقول له صباح الورد أستاذ.
16: صباح الخير خليفة، وصباح الخير حاتم، وصباح الخير كيف مستمعي إذاعة جوهرة اف ام.
2: شكرا على التفاعل ناجي، يعطيك الصحة.
3: ناجي، نبدأ توا بعملية الإطفاء، وين وصلت؟
16: بالنسبة لعملية الإطفاء اللي نجم نقوله توا منذ انطلاق الحريق، اللي توا عنده تقريبا 24 ساعة الحريق، ما انطلق البارح في حدود تقريبا مع 8 نتاع الصباح، وعملية الإطفاء تواصلت تقريبا ممكن خليفة معناها تأخرت شوية، لأنه الجبل كان فما وعورة باش ينجموا يوصلوا لمكان الحريق، اللي جبل مش سهل، كان حتى ترايد النارية ما كانتش موجودة فيها برشا، لكن وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات كانوا موجودين تقريبا، وكانوا يحاولوا الهدف الأساسي نتاعهم هو حماية المستكنين. المستكنين نعرفوا عدة تجمعات سكنية اللي هي معناها بجانب الجبل سيد أحمد، اللي هو تقريبا جبل هذا يربط بين زوج عمادات، عمادة الظهيرات وعمادة غيادة التابعين المعتمدية نبذة. ولحد الآن تقريبا حتى البارح في الليل كانت أعوان الحماية المدنية والغابات كانوا دخلوا، وكانوا بالطبيعة من نقاط المياه يتزودوا وكانوا يمشيوا، وكما ذكرت لأنه عديدة تجمعات كانت البارح حمادة داكونا بوتش.
2: المعطى اللي عندك توا ناجي خلولي، المعطى اللي عندك طمنا على التجمعات السكنية في مرحلة الأولانية، أهالينا غادي كلباس إلى حد الآن والقاو العناية الكافية باش يمنعوهم من الحريق هذا اللي هو كان ينجم، إذا كان ما نقاوش التطهير والعناية ينجم يضرنا أولادنا وبناتنا غادي وأهالينا غادي هكا ولا ناجي؟
16: بالطبيعة حسب المعطيات اللي بالطبيعة توفرت عندي اليوم الصباح، كونه الحمد لله معناها كان كما ذكرت كان التمركز نتاع اعوان الحمايه المدنيه والغابات كان التمركز بجانب السكان، ونعرفوا بعض المتسكنين اللي هما كما التجمع السكني البيديه كان في معناها في وسط الجبل، كانت الهدف
3: شفنا منهم نداءات استغاثه شفتهم في الفيديوهات،
16: اضرار في ممتلكات اشجار الزيتون هذاك هو معناها، ما فيش اضرار في المنازل، كان معناها بعض السكان على لربما النيران تتعدى معناها، ونعرفوا البارح الرياح كانت قويه خاصه في المساء، كانت الرياح قويه وعلى هذيك الرياح معناها كلات مساحات كبيره، مساحات كبيره دائما الغابه الشعراء مساحات من الصنوبر الحلبي، ونذكر في حياتهم كونورا والجبل هذايا معناها كان تعرض للحريق سنوات التالي ورجع وتم إعادة تشجيره، لكن للأسف الحقيقة نشوفوا مشاهد معناها الصنوبر الحلبي مساحات كبيرة، لأن هذه ثروة غابية نتاعنا نخسرها مرة أخرى، ولحد الآن ما زالت الجهود متواصلة تقريبا من جهة التجمع السكني الحبابة والتريعية والنيران معناها ما زالت تشعل إن شاء الله، لأنه صعوبة الجبل صعبت، لأنه كان من ممكن معناها يتم تسخير من البارح معناها طائرة إطفاء على الأقل تساهم باش تحد من انتشار النيران، كونها باش نخسروا مساحات كبيرة من الغابات نتاعنا من الثروة الغابية اللي نعرفوا معناها احنا معناها خسرنا زيادة في جبل خرجالية المدة اللي فاتت في نبذة، زيادة حريق أتى على مساحات شاسعة،
2: نعم
16: الأشجار المتنوعة الفلين ثم الصنوبر الحلبي ثم عدة أشجار، وكما ذكرت معناها
3: سم الزيتون زاد في المنطقة الجبلية تلك،
16: فما أشجار زيتون، فما خروب زيادة موجود بالنسبة للجبل معناها جبل سيد أحمد، والجهود متواصله الى حد الان تقريبا حسب الامكانيات اللي عندهم باش يحميوا كما ذكرت الدرجه اولى السكان، لانه والحقيقه معناها ما فماش منافذ او ترائد ما يسمى بالترائد الناريه اللي هي مش موجوده الحقيقه في جبل واعر برشا، والنيران تقريبا البارح كان في الليل كانت التهمت مساحات كبيرة وكان الوضع تقريبا
2: خارج. بربي الجبل هذا جبل وين موجود بالضبط؟ من نفزة وإحنا راجعين السجنان ونقاو دورة على اللي صار طلعنا الجبل.
16: نفزة البيجة حاتم أكيد تعرفها ونسأل المستمعين اللي
2: يسمعون. نفزة وإحنا راجعين البيجة
16: معناها الجهة الشرقية اللي هي تقريبا تحدنا على السجنان وبزينة تقريبا الجبل له مساحته كبيرة برشة جبل سيد أحمد سلسلة نتاع جبال لأن حتى في الجهة على مستوى لأنه طريق اللي يفصلهم طريق نبزة بيجة يفصل جبل بوبريما اللي هو زيادة من الجبال الكبيرة وجبل المسيد تقريبا سلسلة اللي يتعدى من الطريق ذاك يعرف يسوي
2: معنى أنا راجع من نبزة ماشي البيجة يجي على يميني جي على يميني السلسلة هذه
16: نبزة حتى البيجة يجي على اليسار تحت
2: على اليسار العكس معناه على اليسار
16: على اليسار تشوف جبل السيد احمد تقريبا اللي هو فما الرفا اللي هي من جهه نبزه اللي هما الترعيه والحبيبه وعديده تجمعات كما الشعبنيه اللي هي زياده ومعناها وفما الرفا اللي من جهه منطقه الطبابه الرفا هذيا تقريبا السويسيه وفما شويوش فما عدد تجمعات سكنيه
2: قديش عدد السكان اللي غاديك الصحفي ناجي خلولي حسب التقريب عدد السكان هل نجم نقولوا بالعشرات بالمئات بالالاف
16: هو جبل لانه يرم سلسله كامله من التجمعات السكنيه بالمئات نجم نقولوا سلسله بالمئة. كامله من التجمعات السكنيه اللي هي سواء بالضفه من جهه تطل على مدينه نبزه والا تطل على منطقه طبابه في اتجاه بيجة تقريبا سلسله كامله من التجمعات السكنيه اللي نعرفه خاصه انه العديد من التجمعات السكنيه ممكن يهربوا معناها يفضلوا يسكنوا بجانب جبل اللي نعرفه جبل ريراو فيه اماكن كثيفه معناها بالاشجار ومعناها وعديده التجمعات اللي ممكن قربهم من الجبل لانه تضاريس وعرة معناها يفضلوا معناها يسكنوا بجانب الجبل اللي هو تقريبا مئات من السكان اللي هم محاذين وديما تبقى راه وديما تبقى اليقظه وديما تبقى الردو بيننا على رواحنا لانه في لحظه
3: نجي عرفوش بالضبط يعني اسباب الحريق المره هذه
16: أسباب
3: يعني إهمال
16: حسب حتى عديدة المصادر إلى حد الآن ما تمش حصرها سواء بشرية ولا أسباب أخرى إلى حد الآن ما زالت الأبحاث تقريبا عند الوحدات الأمنية وإن شاء الله كأنها توفرت لأنه الحريق للإشارة خليفة البارح أنا أول ما معناها أول ما تم تصويره أنا صورت الحريق ما زال مساحات قليلة برشا ووجهت حتى نداء قلت معناها وتم نشره معناها الفيديو باش يتم التدخل لكن للاسف ممكن التدخلات كانت خاطئه شويه ومعناها وساهمت معناها هبوب الرياح بانتشار النيران بسرعه وكانت هددت حتى تجمعات سكانيه لولا وجود نجم نقولوا الحمايه المدنيه والغابات
2: يعطيهم الصحه والرجال
16: باش يحموا المتسكنين
2: الحمد لله
16: بيعه وممتلكاتهم وبعض السكان في البيديه وفي عديده التجمعات لان يعني معناها نقلت على عين المكان وشاهدت الحقيقه نجم نقولوا مساحات من البارح حتى اليوم مساحات كبيره كانت التهمها معناها الحريق هذا حريق جبل سيد احمد اللي نجم نقولوا راهو فما الديس وفما الغابه معناها غابه شعراء وفما اشجار الصنوبر الحربي خاصه والكلاتوس.
2: نعم اللي فيديو نتاعك اللي بعثهمنا بدينا بالتسلسل الزمني من الاول وين بدات بالضبط وبعدها وين بدات تنتشر ثم وصولا حتى للفتره نتاع المغرب والليل اللي فيديو هذوما تلقاوهم في على الفيديو الرئيسي اللي لاريير بلان واللي تلقاوه على الباج فيسبوك جوهره اف ام. كما عاودناك نحب نشكر جزيل الشكر ناجي الخلولي زميلنا الصحفي اللي هو أصيل المنطقة وعطانا كل هذه التفاصيل وأول من صور وعطى المعطيات لينا الناس الكل هو كان ناجي خلولي يعطيها الصحة. شكرا ليك ناجي. يلا نمشي مباشرة للجوهرة سبور 37:00 ثانية هنا على الدنيا وما فيها.

0: Jawhar Sport. Avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: صباح النور، صباح الورد. النجم الرياضي الساحلي ينطلق اليوم في تربص حمام بورقيبة، يتواصل اليوم 10 أوت وفي قائمة المدرب الفرنسي براكوني 29 لاعب في التربص، اللي هما 4 حراس مرمى: صبري بن حسن، رائد القزاح، خالد يوسف، ريان الأندلسي، بقية اللاعبين: حسام دكدوك، محمد حسن، ديوارا، ياسين بن عبد الله، عزمي غومة، ناجح الفرجاني، أنس قريرة، صفوان بن إبراهيم، معاذ بن رحيم، وجدي كشريدة اللي موجود في قائمة النجم الرياضي الساحلي في تربص حمام بورقيبة، معاه محمد سانجاري، محمد الهادي بوسلامة، عثمان دياكيتي، أمبروز أوشيكبو، عبد الله العمري، أحمد الزرقاطي، أنس العثماني، أسامة عبيد، أشرف بن ضياف، نزار الشميسي، ياسين بن رجب، ريان جارا، موسى سانجور، أيوب الفجيري، وسانداي ميغوي. ومن المنتظر أنه النجم يواجه عدد من الفرق في تربص حمام بورقيبة. الاتحاد الرياضي المنسيري وصل تربص حمام بورقيبة، تعادل البارح ضد نادي قسنطينة الجزائري اللي درب فيه منظر الكباير هدف لهدف. هدف الاتحاد سجله أحمد بعصيدة دقيقة 44، والمدرب الفرنسي للاتحاد رومان فلوز عول البارح على التشكيلة التالية: أحمد سليمان في حراس المرمى، معه نور الزمان الزموري، ريان عزوز، ريماس بن حسن، مالك بوغزالة، شيم جبالي، رائد بوشنيبة، صالح البرهومي، سامي بوعلي، محمد بوسعدية، وأحمد بعصيدة. الاتحاد الرياضي المنسيري يختتم تربصه بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري نهار الجمعة 7 أوت في مركب عين دراهم، مباراة حكمها الحكم الصادق السلمي. نبقوا مع الاتحاد الرياضي المنسيري والهيئة التسييرية للفريق برئاسة جمال السقة، باش تعقد ندوة صحفية السبت القادم بأحد نزل الجهة لتدارس آخر مستجدات اللي تخص الاتحاد الرياضي المنسيري. البارح في مقر وزارة الرياضة احتضنت اجتماع بين وزير الشباب والرياضة الصادق المرالي ومعه مدرب المنتخب الوطني معين الشعباني، المدير الفني رضا الجدي، والعضو الجامعي والمسؤول الأول على المنتخب معز المستيري. وتم خلال الجلسة الاستماع إلى مطالب الإطار الفني، والوزارة في بلاغة أكدت أنها باش توفر كل ممهدات النجاح وتذليل الصعوبات لتحقيق الأهداف المرسومة في الاستحقاقات القادمة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. صحيفة الإكيب الفرنسية أكدت أن فريق بي اس جي وافق على إعارة اللاعب خليل عيار إلى نادي دانكيرك النشط في الدرجة الثانية الفرنسية بصيغة الإعارة الموسم واحد دون أحقية الشراء، أي أن اللاعب يعود للبي اس جي انطلاقا من الموسم القادم. ترجي جرجيس اللي باش يشارك في كاس الكافي وصل تقديم او تدعيم صفوفه، تعاقد مع متوسط الميدان ريان اسماعيلي قادم الملعب التونسي لمده موسمين لغايه جوان 2028. الاولمبي الباجي انهزم البارح وديا ضد اولمبيك اكبول الجزائري 3-0، واليوم في مركب عين دراهم 6 اتحاد العاصمه الجزائري امل حمام سوسة، تحكيم وليد الهذلي في مركب حسن بلخوجة 5 الترجي الرياضي التونسي يواجه الحزم السعودي، ومدربه جلال القادري حكم المباراه اسامه بن اسحاق. ساحة الفنون بالمنستير تحتضن تصفيات التأهل كأس العالم لكرة السلة 3-3 بمشاركة 6 منتخبات إفريقية إناث وذكور في أجواء متميزة. أكثر تفاصيل على الدورة مع السيد سفيان الجريبي رئيس جامعة كرة السلة.
4: الدورة هذه هي دورة يعني كما تعرفوا اللعبة 3-3 فيها قوانين خاصة، هي بدأت بالستريت باسكيت، ولكن الاتحاد الدولي وحتى على مستوى دولي قاعدين يشجعوا برشا في 3-3 اللي فيها يعني فرجة وفيها لونجاجمون فيزيك وفيها برشا يعني بالنسبة للفريق التونسي. هذه يعني تحذير هام للألعاب البحر المتوسط باش تقع في آخر شهر أوت
5: في
4: تونس، باش نشاركوا 3-3 الفرق البريت والولاد باش يشاركوا في الألعاب البحر المتوسط شكون المشاركه بتاع فرق كبرى اسبانيا وفرنسا وايطاليا وفرق كبيره برشا.
5: هذه شكون مشارك فيه؟
4: هذه مشاركين فما عندنا اوغندا وفما البنين والمغرب والجزائر ومصر واوغندا، سته فرق بنات وسته فرق اولاد. اهل الكاس العالم، كاس العالم بشيخه في شهر سبتمبر في الصين، وان شاء الله حظوظنا وافره وان شاء الله تكون يعني المقابلات كلها يعني بالمسق هذايا. الاولاد شفناهم عندهم مقابله طيبه
3: البارح في دورة منتخب السيدات، فاز على كينيا بعد أن هزم ضد أوغندا. منتخب الذكور فاز على كينيا ونهزم ضد مصر 21-22 بعد تمديد الوقت. منتخب الذكور يتكون من أمان الله الحامي، محمد الطرهوني، وسام القيسي، أحمد البدوي، وأحمد مشمش، وعزيز المغربي. نادي الزمالك المصري على صفحته الرسمية أعلن نهاية تجربة اللاعب سيف الدين الجزيري معه بالتراضي، وبشكل ودي الزمالك توجه بالشكر وتقدير سيف الدين الجزيري تحت عنوان سنوات من العطاء، الهداف التاريخي للفريق من الأجانب، شكرا سيف الجزيري. رسميا الاتحاد الجزائري لكرة القدم قرر إقالة مدرب السويسري بيتكوفيتش ومساعديه بالتراضي. المنتخب الجزائري كان ينسحب من دور 32 لكأس العالم أمام سويسرا 2-0. تقارير صحفية فرنسية أكدت اقتراب المدرب هيرفي لينار من تدريب منتخب الكوت ديفوار، الاتفاق حاصل في انتظار الإعلان الرسمي. والجزائري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
0: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport. Jour FM. Téléchargez notre application Jour FM sur App Store et Google Play. L'application Jour FM Dimamag en App Store ou Google Play. Jour
6: FM. Publicité.
7: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
8: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار، تلافز وبرشا كدويت أخرين.
7: فاش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا. يلا جو
8: عندك أورانج.
9: اليوم كل شيء تبدل، لا تكنولوجي، لا ميتي، ومستقبلك انت اللي تصنعه. وفي البوليتكنيك دو سوس ما نعلموكش برك، احنا نكونوا مهندسين يعرفوا يفكروا يبتكروا ويقودوا مشاريع ويخلقوا حلول. شيب ايكول بوليتكنيك دو سوس تلقاو دي فورماسيون مودرن انكادرمون دو كاليتي ودي ديبلوم اكريديتي اوراس باش شهادتك تكون معترف بها محليا ودوليا. اذا تحب تبني مستقبلك على اسس صحيحه كلمونا على 99 277 877، ولا مرحبا بكم في الكامبوس جيفي بالقلعة الصغيرة سوسة. إيكول بوليتكنيك دو سوس، لو سوكسي كومونس باغ ان بون شوا.
10: قمناش، خرجناش، مشيناش، شارجيناش، بلفيناش، ربحناش،
11: بينغو،
10: سافرناش بلوش.
8: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع اريدو. شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ما اريدو، والا كليك على اللينك اللي يجيك باغ اس ام اس، العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
9: اريدو طور عالمك. في إطار توسعتها تعتزم شركة ميتيك تونس المختصة في تشكيل وخياطة لوازم السيارات من الجلد سيدي عبد الحميد سوسة انتداب عمال وعاملات بدون خبرة وعاملين وعاملات مختصين في الخياطة مع ضمان أجر وحوافز مالية هامة، منح شهرية، تغطية اجتماعية وترقيات مهنية، وتوفير نقل مجاني في ولايتي سوسة والمنستير. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الأرقام 98 77 55 97.
12: بوف، كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تاكتيفي بأوفر نكلمك نتاع أريدو.
2: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه اكتيف عرض نكلمك نتاع أريدو وقاد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
13: اكتيفي سيفك،
8: سيف سني اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيو جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
9: أريدو طور عالمك.
6: جوهره Publicité.
9: تسمعوا من الاثنين للجمعة
2: من 6 إلى 9
9: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة الساعة 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. باش نمشيو مع بعضنا لي بون بلون اللي متعودين عليهم معانا في التوقيت هذا بالذات. هذاك علاش نذكركم بعجالة أنه مازال ما هزش الصغيرات ولا العائلة ولا المدام ولا العرايس الجد لوتيل من الوتلة المزيانين اللي عنا في تونس قبل ما توفى العطلة وقبل ما توفى السيزون متاع التبحيرة. نذكركم أنه أحسن سوم في تونس موجود عند براءة فواياج، وادخلوا وحدكم للسيت www.baraavoyage.com وشوفوا وثبتوا وحدكم باش تتأكدوا اللي أحسن سوم في تونس راهو عند براءة فواياج. نجيو توا للعمرة ولرحلات العمرة، وموسم بإذن الله واعد جدا وباين فيه برشا ناس بدأت تتهافت على التسجيل لرحلات العمرة لهذا الموسم، وإن شاء الله ربي يكتبها لي وليكم وكل واحد إنواء على زيارة بيت ربي سبحانه وتعالى. براءة فواياج السنة محضرت لكم برنامج يعمل الكيف، يجمع بين جودة الخدمات واللي ولات معروفة بها براءة فواياج. كيف تقول براءة فواياج تقول جودة الخدمات. وادخلوا شوفوا ليزافي والآراء متاع الناس اللي مشاو معاهم قبل، وبين الأسعار التفاضلية وبين كذلك جودة الفنادق اللي اختارتهم سناء براءة فواياج، مع بطبيعة الحال برشا هدايا ومفاجآت توا تكتشفوها مع براءة فواياج تباعا في أولى الرحلات، واللي باش تكون إن شاء الله نهار 19 أوت تزامنا مع تاريخ المولد النبوي الشريف. علاش قلت برشا جديد وبرشا مفاجآت وبرشا تفاصيل تعمل الكيف؟ على خاطر كل عام، وهذا لاحظتوه الناس الكل، أنه براءة فواياج تحفنا وتبدع في الحقيقة وتقدم باقات من العمرة تخلي المعتمر يحس بالراحة والفرحة وهو مازال هنا، مازال ما طلعش في الطيار. والحاجات هذوما أنا بيدي عشتهم وواكبتهم وسط ليكيب متاع براءة فواياج. وقت اللي تبدأ فما رحلة متاع عمرة تشوف اونيكيب بروفيسيونيل سودي تعمل الكيف، تشوف في خدمة معناها من أروع ما يكون، تشوف الناس الكل مجندة باش تصير عملية التسجيل والانطلاق نحو البقاع المقدسة بكل سلاسة وبكل أريحية لجميع المعتمرين. أنا نقول لكم اللي حبي يتمتع وركزوا معايا شوية شنو اللي قلت. قلت اللي حبي يتمتع بالعمرة ويروح فرحان ساتيسفي يجرب يمشي مع براءة وبعد يحكم. مازالوا بعض المقاعد فقط في رحلة 19 أوت، رحلة باش تكون بطابع خاص وبنكهة خاصة وبأجواء افتتاح الموسم باعتبارها أول الرحلات. اللي يحب يعيش هالتجربة ويقعد يرحم على الوالدين يطلب توا براءة فواياج على 70 550 020.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموشة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل المستعملية، طريق اللي نحب ندلل عليهم ونطلب منهم ربي يفضلهم وربي يحفظهم أنهم يتبعونا شوية في التقليص من السرعة. يعيشكم النقص من السرعة، راهي الكارثة هي السرعة. كان نجي ونشوف في الحوادث السبب متاعها الرئيسي الأولاني واللي بنسبة مئوية كبيرة نلقاو هالسرعة اللي ولينا منش عارف، ما عادش يهمنا نفوتوا ل 140 وال 150 وال 160. فما موتورات تعدى ساعات بحذانك، الموتورات الكبار على يدك اليسار يدوبلو تي رفال متاع هواء تعدى، راو ترى كان حس تسمع كان حس الهواء اللي تعدى بحذاك شيء يفجع. هذوما موتورات، والموتور تعرفوا التيحة متاعه والاكسيدون متاعه كتيرة جدا، خاصة إذا كان مش لابس الكاسك. برب يساعدوا رواحكم، راكم انتوما ثروة هالبلاد هذه، يا رب يهدينا أحسن هدية المواطن التونسي والمواطنة التونسية. وتقولوا لي العملية صعبة، ما هي صعبة، فما ناس نجحت وناس عملت دير ريكور، قلنا وصلنا ل 54 سنة ناس ما عملت حتى حادث، ما تسبت في حتى حادث زاد. هذا الأهم، كان كل واحد ما يتسبب في حتى حادث زعمة باش تبقى الحوادث سيفيني توا نقضيه عليها ونقص منها لو ماكسيموم، وكان لازم تولي معاش عندنا حوادث. يلا احنا نمشيو للمكرمين. المكرم متاع اليوم هو من سوسة سي خالد ناصر، واسوري في اجونس سوس معناها فيل، وتقول لنا وين موجودة الاجونس. نكرم

0: مو وسعداء باستقباله، لأنه من لزاسوري في جات أسيرونس اللي عندهم 5 سنوات وأكثر ما تسبوا في حتى حادث، واخترتوا القرعة، وهو الأولاني حتى اللي اخترتوا القرعة باش يكون من المكرمين في الكلوب سون في لو سوبر كوندكتور دو جور.
1: جات أسيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
0: سيدي خالد صباح الورد ومنورنا.
2: صباح النور، صباح الفل.
0: أهلا وسهلا خالد ناصر من سوسة، هكا ولا لا؟
2: وي.
0: خالد وين أسوري بالضبط؟ وين موجود الأجنس متاعك في قلب سوسة؟
2: في ديجا في سوسة بالضبط. شفت المندوبية نتاع الفلاحة، أنت مندوبية التربية.
0: أي.
2: في الزون هيك.
0: في الزون هذيك معناها في قلب البلاد، في وسط
2: في البلاد.
0: البلاد. قداش عندك أسوري في جات أسورونس سوسة؟
2: من عام 2019.
0: 2019 معناها 7 سنين توا تقريبا، هكا ولا لا؟
2: أببري.
0: وقداش عندك انت من اللي ماخذ برمي؟
2: عندي بريسك 20 سنة.
0: وقداش عندك يا خالد ناصر ما تسببت انت، ما تسببت في حتى حادث؟
2: لا لا، انا خاطر نمشي سرعة مويان، فهمت؟ ما نفوتش ما انا في 100 كيلومتر فارير
0: في الاوتوروت. هذا تمشي في المية
2: في الاوتوروت
0: اقصى تقدير
2: الكهرباء معناها مويان، دونك ما نجمش نعمل سرعه كبيره.
0: يا صاحبي والله انت اللي رابح، انت اللي رابح، حتى الكهرباء مويان هكا كما قلت لي، لكن المشيان في المياه في اللوتوروت خارق العاد، يز يكفي ونوصلوا رانا وفي الوقت، نخرجوا بكري نوصلوا بكري. به ما تسببت في حتى حادث تبارك الله، والله مصلي عني بي ان شاء الله 50 سنة اخرين و100 سنة اخرين. شنو السر الى جانب انه السرعة تنقص منها وفي اللوتوروت ما تفوتش ل 100 كيلومتر في الساعة، فما حاجات اخرى؟
2: اي حاجة، مثلا انا ديما اللي يسوق قبلي هو ديما نخاف منه، فهمت؟ انا نخاف من الاخر، فهمت؟
0: فهمت. أي سيارة قدامك أنت اللي تحتاط منها، باه؟ وتعطي الأولوية هكا واحد
2: يحب الأولوية. أنا ديجا حتى كي يركبوا معايا الأولاد وكل شيء يقول له بابا امشي يزرب يزرب، هيك سرعتي بطيئة.
0: إيدي باهي، 100 في الساعة خارق العادة، لارجومون سيفيزون. باهي، أنت بين أي حومة في سوسة؟
2: تو في سوسة في أكودة.
0: في أكودة. أصيل أكودة ولا لا؟
2: لا لا، مش أصيل أكودة، أنا أصيل منطقة سجنان بنزرت.
0: بنزرت، وجيت تخدم في في سوسة، واستقريت في سوسة والحمد لله.
2: لا مازلت ما استقريت في سوسة
0: إن شاء الله ربي يسهل.
2: أنا كنت نخدم في شات مريم سنتر دو فورماسيون تاع تكوين.
0: شات مريم وتوا في أكودة وليت، هكا ولا لا؟
2: وليت في أكودة.
0: يا سيدي العزيز مرحبا بك في سوسة منورنا، وأيضا راهو فما أن كادو بخلف التكريم هذا يا خالد، فما كادو، قالوا لك اللي عندك كادو ولا ما قالوا لكش؟
2: كلموني وأنا في الطريق حبست وقالت لي غدوة تو نكلمك نرجع لك.
0: غدوة يقولوا لك على الكادو، معناها تو رانا اللي باش نقولوا لك على الكادو. حسب رأيك شي نجم يكون الكادو القيمة متاعه 100 دينار 200 دينار 300 دينار 400 دينار وأنت تختار؟
2: والله هم أبا ماني نسمع على دي مجهولة، فهم يقولوا في 400 دينار إيسانس ولا حاجة جكروا
0: في 400 دينار إيسانس. باي 400 دينار إيسانس أي مضمونين، هذوما مضمونين، هذوما السي خالد، هذوما 400 توا حصلوا، وباش نزيدوهم 100 السي نصر خالد نصر عنده 500 دينار إيسانس كارت أجيليس متاع أجيل إنرجي مهدات من جات أسيرونس، تستاهل هذا وأكثر يا خلودة يا باهي، نورتنا وشرفتنا فيليسيتاسيون، ربي معاك ويبقى عليك الستر، وإن شاء الله ديما هكا يا خالد ما تتسبب في حتى حادث طوال مسيرتك في السياقة. شكرا ليك وشكرا جات أسيرونس.
3: كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحضر تشكر ولا تنقد، عندك ميكروجوهرة. مع ميكروجوهرة فتح صوتك وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكروجوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
4: بري جاونا بروموات وحتى ال 16 اوت كريمه تارتيني سعيد كيلو كامل ب 11 دينار و 990 مليم اكاو وهكا جاوكم يولي كيما جاونا صيفي والكل بروموات
5: مونو بري ديما معك
6: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
7: بينغو
6: سافرناش بلوش
8: سنه اكتيفي سيفت واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا نتاع اريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو والا كليكي على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
9: اريدو طور عالمك
10: جوهره اف ام بليسيتي
11: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
12: على الجمعة موج مع الموجة
11: ميتيو على جوهرة أفم
0: شكرا لصباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعمل يا طريق اللي منزيد نشد صحيح سامحوني الله غالب ندلل عليكم بجاه ربي نقصوا من السرعة واستحفظوا لي على رواحكم هذا ما نقوله لكم في نهار كيما اليوم طقس سخون راهو العجلات يزمنا نتفقدوهم والنجم بالسرعة وبسخانة الكياس والعجلة تكون ناقصة شوية ولا زايدة شوية راهو نجم نعملوا مشكل كبير لا قدر الله واللطف عليكم الناس الكل يلا ترافقكم كان السلامة وشرفكم احنا من خلال الميتيو اللي قلت لكم سخونة هذاك علاش ذكرت نتفقدوا الهواء في العجلات متاعنا طقس اليوم الثلاثاء 4 اوت باش يتميز بسحب قليلة بي أغلب الجهات لكنها تتكاثف تدريجيا راهي بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة ومعها زادة تساقط البرد بأماكن محدودة التبروري ربي يجيرنا منه وربي يلطف منه هذا ما نقوله لأنه مناشي في حاجة ليه تو الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية وأثناء ظهور السحب الرعدية ونعطيكم وين موجودة السحب الرعدية من خلال الخريطة متاعنا ونعطيكم أيضا بعد قليل تقريبا الطقس اليوم وغدوة وبعد غدوة باش ناخذوا فكرة على الأيامات القريبة القادمة بحرنا اليوم قليل الاضطراب إلى مضطرب بالسواحل الشرقية الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 36 و 42 درجة بالمناطق الساحلية وبالمرتفعات وبين 42 و 46 درجة ببقية الجهات كما توصل إلى 47 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشهلي محليا هذه بالنسبة لليوم وخذينا هذا من المعهد الوطني للرصد الجوي لكن باش نمشيو وناخذوا غدوة وبعد غدوة وهي محمرة تشوفوا فيها حمارت حمارت والدايرين بينا زاد احمرار كبير نمشيو لأستاذنا عامر بحبة اللي كل مرة نرجع له مشكورا باش ناخو التفاصيل وتطور الحالة الجوية وشنو اللي ينتظر فينا في الأيامات القريبة القادمة كما قلت لكم غدوة وبعد غدوة ولا ربما حتى نوصلوا إلى نهاية الأسبوع مع عامر بحبة اللي يقولوا له صباح الورد وشكرا لك أستاذ عامر بحبة الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية
13: صباح الخير سي حاتم مرحبا وصباح الخير زاد سي خليفة وتحية للسادة المتابعين والمشاهدين زاد على جغرافيا وجغرافيا تي في
0: شكرا لحضرتك باهي يا سيدي اليوم تقريبا عرفنا لي كولور دي جور شنو اللي تنجم تضيف لنا على اليوم وايضا خاصة بالنسبة لغدوة وبعد غدوة واللي بدأ الحديث كولو غدوة راهو الأربعاء باش تفرجوا نسبيا على المناطق الساحلية وعلى الشمال والشمال الغربي
13: وهو كذلك سي حاتم هو في الحقيقة اليوم تقريبا الذروة متاع الارتفاع الملحوظ للحرارة اللي هو صعب بين قوسين موش موجة حر وخطر موجة حر يعني حكينا عليها حتى قبل معك سي حاتم لازم أيام يعني عديدة خمسة أيام حتى في مقاييس أخرى حتى سبعة أيام وحرارة كبيرة أربع عينية نقترب الأرقام القياسية حرارة ليلا نهارا إلى خير إلى خير دونك لا احنا عنا نجم نقوله ارتفاع ملحوظ للحرارة خلال بعض الأيام فقط أمس كان سخون اليوم باش يكون اسخن شويه بدرجه 2 وغدوه دونك سخون في الجنوب التونسي خاصه لان غدوه باش يكون فما تراجع. دونك هذه معناتها فكره عامه يعني اولا اللي هي معناتها ماهيش موجه حر. بالنسبه لليوم سي حاتم كما تفضلت وكنت تحكي دونك حراره باش تكون مرتفعه على اغلب المناطق التونسيه حراره اربعينيه عموما تقريب في اغلب المناطق حراره تقريب من 40 الى 44 درجه. فما بعض المحطات باش توصل 46 درجه كما توزر وقبلي وربما حتى اكثر شويه ممكن 46.5 47 في توزر وقبلي فقط. بالنسبه للمناطق الاخرى زاد الحاره عندنا جندوبه وباجه تبرسق مجاز الباب ولايه منوبه زاد يعني منطقه حوض مجرده معروفه بالحراره تقريبا من 40 الى 45 درجه واغلب المناطق باش تكون فيها تقريبا 43 44 45 درجه في جندوبه خاصه. ثم زاد القتكيه اللي يعني خط الرابط من زغوان الى الغيروان الى سيدي بوزيد الى غرب المهديه الى قفصه وجنوب غرب تونس. المنطقه دي زاد باش تكون يعني حراره اربعينيه تقريبا من 40 الى 45 درجه قلنا توزر قبلي 47 درجه. بالنسبه للمناطق الساحليه حتى زاد باش تكون مرتفع اليوم اكثر حتى من نمس شويه وعموما باش تكون من 35 ل 40 درجه. فما حتى بعض المحطات راهو الساحليه تنجم تبلغ 40 درجه او تقترب من 40 درجه.
0: سوسه مثلا سوسه عندي توصل ل 41 درجه وفيها شيلي 39 في المستير 35 في المهديه هي المروحه هي ونابل 33 وما فماش الشيلي
13: بالضبط حكم نابل والمهديه يعني بريسكيل معناتها شبه جزيره ذاك علاش تكون الحرارة يعني أقل. هو يوم أمس في المستير 41 درجة 41 درجة ديجا من أمس قلنا اليوم ممكن كما أمس أو أكثر شوية درجة 2 حسب المحطة. دونك كما قلت بالنسبة للمناطق الساحلية عموما ممكن من 35 عموما من 35 إلى 40 درجة أقل شوية وأكثر شوية حسب المناطق. إن شاء الله غدوة هو لما حالة فما بعض التقلبات ونحكي عليك تحب سي حاتم بعد قليل بالنسبة لليوم
0: حتى اليوم فما حتى أمطار هكا ولا لا؟
13: اي هو في العشيه اليوم فما حالات عدم استقرار كما امس زاد يعني فما كميات نتاع امطار نزلت وخاصه في ولايه القصرين في سيدي بوزيد تقريبا من 1 الى 8 ملم في منزل بوزيان 8 ملم. فما حتى بعض الصور سيحاتها موجوده على صفحه المرصد لبعض الامطار في ولايه سيدي بوزيد وحتى زاد في القصرين. من المتوقع اليوم زاد ربما ولايه الكاف القصرين سليانه ممكن حتى من بعد تتفرع نحو زغوان القيروان تقريبا مناطق ممكن حتى شمال سيدي بوزيد هذه المناطق اللي تنجم اليوم
0: حتى القصرين يظل توصل لها
13: اي حتى القصرين قلنا الكيف القصرين سليانة وربما تصل يعني الى سيدي بوزيد القيروان ومنطقه ولايه زغوان. الامطار كما امس يعني مش كميه كبيره عموما ممكن من 1 ل 5 ربما تصل 8 10 ملم في محطه او 2 تقلبات سريعه تقلبات الحمل الحراري والتضاريس من العشيه المعروفه تقلبات هي وتتعدى يعني سريعا بعد دقائق او بعد بضعه عشرات الدقائق. ان شاء الله غدوه باش نسجلوا تراجع للحراره في شمال تونس وسط تونس وعلى السواحل الشرقيه بعده درجات يوم غد ولكن تقعد الاجواء حاره كيف اليوم تقريبا في جنوب تونس خاصه في الجنوب الغربي. غدوه في توزر مثلا نجم نوصلوا 45 46 ربما حتى 47 درجه. دونك الجنوب التونسي غدوه باش يقعد سخون. بالنسبه للوسط غدوه زاد يوم حار ولكن اقل من اليوم بعده درجات ممكن باش ننزلوا على اليوم زوز وثلاثه و ربما حتى 5 درجات بالمقارنه مع اليوم في شمال تونس. الانخفاض غدوه باش يكون زاد يعني ممكن زاد اقل 3 4 5 درجات حسب المناطق. كل ما نبعدوا على السواحل كل ما الانخفاض يكون اقل. دونك هذا بالنسبه للغدوه. ان شاء الله الخميس سي حاتم
0: قبل ذلك على المناطق الساحليه راه غدوه حسب الخريطه والتوقعات نتاع المعهد الوطني للرصد الجوي فما على سوسه والمستير والمهديه خلايا رعديه محليه مع أمطار متوسطة وتوصل هذه الأمطار إلى القيروان وأيضا سيدي بوزيد والقصرين بعد الظهر.
13: اي غدوة سي حاتم زاد فما حالة عدم استقرار اخرى كيف امس كيف كيف اليوم يعني على المرتفعات الغربية وعلى وسط تونس. ان شاء الله ربما غدوة فما احتمال كونه تصل لبعض المحطات الشرقية يعني في ولاية الساحل بريزوبل ولكن في الحقيقة غير مؤكد. ديما التقلبات هذه اللي هي يعني تقلبات الحمل الحراري والتضاريس اللي ديما نسجلوها خاصة في الايام الحارة ولا الحارة النسبيين كما الفترة هذه يعني عادة تكون أكثر في المرتفعات يعني ولايات القصرين الكاف سليانة سيدي بوزيد القيروان إلى آخره. وفي بعض الأحيان وقت اللي يكون النشاط يعني قوي السحب تتنقل شرقا وتنجم توصل نحو الولايات الشرقية كما منذ فترة منذ بعض الأيام وقت اللي الأمطار وصلت إلى ولاية تونس العاصمة مثلا تونس الكبرى أو حتى زغوان أو حتى القيروان يعني منذ أيام. دونك نجم نسجل زاد غدوة حالات عدم استقرار كيف اليوم كيف أمس وإن شاء الله ربما تصل إلى بعض المناطق الشرقية. قلت سي حاتم إن شاء الله نهار الخميس أي ولا نهار الخميس يعني إجابة على سؤالك. دونك من المتوقع باش يكون فما انفراج إن شاء الله على أغلب المناطق التونسية يعني مزيد من التراجع على شمال وسط تونس وأكثر حتى من الأربعة وحتى زاد جنوب تونس إن شاء الله باش ننزلوا معناتها دون تقريب الحرارة باش تكون 30 إلى 38 درجة على أغلب المناطق. فما حتى بعض المحطات نجم تنزل حتى تحت 30 درجة المهدية أو الهوارية قليبية تبرقة واحد بنزرت نجم نوصل حتى 28-29 يعني 30 درجة إن شاء الله بشكون أجواء منعشة معتدلة. المناطق الأخرى من 30-40 ممكن تقعد فقط تزر وقبلي نجم نوصل 40 درجة وإن شاء الله حتى بعد يعني في الويكاند إن شاء تقريب نفس حالة الطقس. دونك بشكون الحرارة تقريبا عموما في تونس الكل من 28-38 درجة يعني نجم اللخص يعني الوضع سيحاتهم بش نرجعوا للمعدلات العادية المعدات العادية إن شاء الله أبرتير من الخميس على أغلب المناطق التونسية إن شاء الله.
0: الحمد لله يا ربي الحمد لله. باهي الحويجة اللي قاعدة عند التوانسة وبدأوا يحكيوا عليه
13: يعني الارتفاع سيحات مقصير ماهوش كما لاحظتوا أمس اليوم غدوة شوية ثم تنخفض إن شاء الله.
0: باهي التوانسة شي يقولوا لك يا عامر؟ يقولوا راو فما حديث على موجة أخرى متاع حر في الأيامات القادمة، هل هذا صحيح ولا لا يا عامر؟
13: لا مش صحيح سي حاتم. ان شاء الله يعني بدايه من يوم الخميس كما قلنا باش يكون فما انفراج لعده ايام ومن المتوقع حتى يعني في الويكند وحتى بدايه الاسبوع القادم ما فما حتى شيء يعني حراره عاديه تنجم تزيد درجه 2 او تنخفض درجه 2 حسب المناطق وان شاء الله يعني حراره تقريبا حول المعدلات على الاقل لمده اسبوع او 10 ايام ما عندناش موجه حر بعد الارتفاع الملحوظ اللي قاعدين نعيشوا فيه يعني توا. وحتى على المستوى يعني على المستوى يعني المتوسط حتى ما فماش يعني ما فماش موجة حر خلينا نقوله حتى الوسطوت على الأقل. ربما خلال بعض الأيام الأسبوع القادم ولا إلا فترة ما بعد 10 ربما نسجلوا ارتفاع ببعض الدرجات أما خاطر كما قلنا موجة حر راهو معناتها 45 و48 و49 هذا ما عندناش حتى لكان فما ارتفاع يكون ببعض الدرجات ولمدة يوم أو اثنين ثم تعود الحرارة من جديد. دونك أجواء نجم نقولوا صيفية سيحاتم صيفية أو السو صيفية عادية إن شاء الله.
0: الحمد لله إن شاء الله يبشرك بالخير خويا العزيز أنه بداية نعديه اليوم وبداية من غد وخاصة على المناطق الساحلية والشمالية كما يقولنا عامر تبدأ الانفراج. جنوب يبقى سخون شوية غدوة لكن نهار الخميس والجمعة والسبت والحد وحتى المنتصف أوت باش تكون درجات حرارة عادية حسب المعدلات العادية لجويليا وأوسو. أيضا حتى لو كان فما إمكانية يقول لك في النصف الثاني من شهر أوت في الأيامات بعيدة شوية على مستوى القراءة والتأكد ولكن عامر يقول لك هاي الكولور متاحة حتى لو كان فما زيادة تكون زيادة عادية ما هيش باش تكون موجة حرب بالخمسة وسبعة أيام وما هيش تكون بك الأرقام القياسية اللي وصلنا لها في منتصف جويليا ودامت حوالي 10 أيام وتعبنا فيها برشا. إذن شكرا ليك أستاذنا عامر بحبة أستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية. فاصل ونتواصل.

0: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag JoRFM sur Instagram. Hashtag JoRFM.
1: Publicité.
2: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش صفك هاو كيفاش تكتيفي بأوفر كلمك نتاع وريدو
3: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض كلمك نتاع وريدو وقد يحكي بالتليفون اوني ليميتي
4: سيف السنه اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش
5: اوريدو طور عالمك ما فاتك شيء نجاحك ومستقبلك بين يديك اختيار صحيح وفورماسيون قويه تحلك الثنيه بالباك ولا بلاش ومازلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيستيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم اومولوغي إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس لقيت روحي في إمسات 71 796 679
6: يلا جو سيف السنة حافلة كادوات
7: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كادوات أخرين
6: فيش تستنى خاطر سيف السنة حافلة كادوات ملا يلا جو
7: عندك أورانج
8: جوهرة
1: بوبليسيتي
9: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
10: على جوهرة تي في موج مع الموجة
11: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية والموجات الإيجابية راه تجينا مستقية نجم تجي يعني فما ناس سيدا نحيهم

0: قاعدين يخدموا في خدمة جبار، ولولاك التضحيات نتاعهم الميدانية وحتى في المكاتب راهو في الخدمة الكبيرة، راهو صار فينا أكثر من اللي صاير فينا الآن. بالرغم اللي صاير فينا الآن ما كناش نحلموا باش يصير لنا، كنا قبل كيف نسمعوا بحكاية القصان هذا متاع الضوء، وهو بلاد تشعلوا البلاد اللي بحذاها طافية، وهو قصت على جهة كاملة الشمال متاع البلاد هذيك ولا جنوبها ولا كذا، نقول لي احنا الحمد لله يا ربي ما عندناش الحكاية هذه، وما كناش نعتقدوا باش نوصلوا النهار يصير فيه هذا خليفة.
1: صار
0: وصار البارحة يا سيدي السيد مشكورة علمتنا، قالت لنا علمتنا مخر شوي في الصباح، الصباح يمكن العشرة تسعة ونص لحداشة كيك متاع الصباح البارحة، قالت لنا ربش يقص الضوء من نص النهار الخمسة ما يفوتش الساعتين من زمان، وهي المناطق اللي نجم يشملها. عدينا كل فترة هذيك وقص علينا الضوء ودار على الناس الكل، قال الاخر في الليل يفاجأنا في طنبك الليل التسعة ونص العشرة غير باع، والله نسيت الوقت ولكن في الليل ما نعرفش انت ما فقتش بيه
1: ما فقتش الحقيقة ما قلتك الشارج طايح بتاع تليفون الله علمه لله.
0: علاش وكيفاش وعلاش وصلنا لهذه الوضعية في ستيك اللي نعرفه التجربة التونسية شنية، نعرفه ولادنا تقنين متاعنا والخدمة متاعنا والمهندزين متاعنا وإطاراتنا شو اللي عملوا في ستيك انترناسيونال، معناها كيف خرجوا البرة عملوا المعزات في بلادهم، ما نجموش يعملوا المعزات بالعكس عملوها ونجموا يعملوها، لكن شنو اللي صار علاش كيفاش؟ يشرفنا بالحضور في ضيف الدنيا وما فيها سعاد في بو عبد الله اللي هو عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز.
2: ضيف الدنيا وما فيها،
3: ضيف الدنيا وما فيها.
0: سعاد شكرا لك، مرحبا بك.
4: مشكور سي حاتم، مشكور سي خليفة، بارك الله فيكم على إتاحة الفرصة هذه لأعوان وممثلي أعوان الشركة التونسية كهرباء وغاز. خياتكم
0: صح، أنا من خلالك أنت راو نحب نقول لهم شكرا جزيلا، راو في مجهود، راو في تعبهم، راو عمناه ولولت عمناه حتى في سوسة عمناه لذول خليفة توفيت عباد وهي ترجع في الضوء، فولادنا وبناتنا في ستيك شابو با يا أخوي، شكرا لهم وبارك الله فيهم.
4: أكيد ومشكور على المقدمة هذه يا سي حاتم، أنت وفرت علي برشا كلام الحقيقة. أعوان الشركة التونسية كهرباء والغاز من شمال لجنوب اليوم يسحقوا تحية عرفان وتقدير
0: صحيح.
4: معناها من كل التونسيين على المجهودات صحيح. الاستثنائية اللي قدموا فيها طيلة الفترة هذه للأزمة اللي جاتنا، ما أزمة الحر الغير مسبوقة اللي جات بلادنا، أرقام قياسية تحققت في السخانة هذه، دونك وصلنا ل 49.5 درجة وممكن 50 درجة معناها في الوسط التونسي. دونك أبناء الشركة التونسية كهرباء والغاز الأعوان متاعها بمختلف أسلاكهم تجندوا من أجل
0: إن صباح وليل وعشية،
4: صباح وليل
0: 24 ساعة 24 ساعة.
4: الحقيقة ناس راي ما شافتش النوم كما زاد أعوان الحماية المدنية اللي معناها مشكورين زاد هما، كيف كيف أعوان الشركة التونسية كهرباء والغاز راهو زاد هما ناس تقعد بمدة طويلة ما تبدلش تباشها، ما تبدلش زي متاعها، ما تشوفش صغارها، ما تشوفش ديارها، من أجل ومرابطها صباحا مساء من أجل تأمين استمرارية تزود على قلب الحد الأدنى من الكهرباء للتونسيين.
0: عاطف أستاذنا عاطف البارح ما علمتوناش في الليل وقصيته فجأة، علاش خويا هالقصان فجأة؟ علاش ما تعلموش وموا ناخذوا احتياطاتنا؟ راهو هالقصان هذايا ذر عباد في تجهيزات إلكترونية، ذر عباد في سلع عندها متاحة، ذر عباد في خدمتها.
4: اليوم سي حاتم إذا كان ناخذوا المسألة ونشوفوها من زواياها الكل، اليوم المواطن التونسي معناها تعرض إلى عدة مرات من قطع الكهرباء، وهذا معناها أثار الغضب متاعه، ونحن نتفهم الغضب متاعه، ومن حق التونسي في الكهرباء ومنجم حتى حد يتزايد عليه. قصان الضوء هذا يجيل وضعية اضطرارية أوكي نجم، لكن اليوم لازم نحلو ونفهموا المشكلة منين متأتية. اليوم خلينا نفهموا مش معناتها الديليستاج باش نحطوا الأمور في إطارها. اليوم الديليستاج أو تخفيف الأحمال هو عبارة أنت في دارك خدم الكليماتيزور، خدم السشوار، خدم الميكروواند، خدم الفور، خدمة التلفزة وهكا وهبط الديجونكتور. كي يهبط الديجونكتور كيفاش يزمك تتصرف أنت؟ إيش باش تقول للعائلة متاعك؟ تقول لهم يلزمنا نخفوا الأحمال، هذوما الكل باش يخدموا بعضهم ما نجمش يصير. دونك اش تعمل هنا انت تقول هاي مش لازم السشوار توا ولا مش لازم الميكروون توا، هذا عباره ديليستاج اللي عملته انت ديليستاج هو تخفيف الحمال في الدار من اجل شنيه، من اجل انك انت معناها تحافظ على استمراريه وحمايه الشبكه نتاعك من الانهيار. اليوم نحن في العائلات التونسيه الكل نعملوا فيه الديليستاج هذا للضروره، فما حلول للديليستاج. نجم انت اليوم نجي تقول انا ما ساعدنيش، نحب كل شيء يخدم مع بعض، المال قوام العمال، تمشي الستيك وتعمل اوغمونتاسيون دو بويسونس، تكبر في القدره نتاعك، دونك في القدره نتاع الانستالاسيون نتاعك. دونك انت لهنا كيف كيف ستيك اليوم اذا كان، والمجموعه الوطنيه لازمنا نصارحوها، اذا كان زاد اليوم نحبوا نحن الضوء والكهرباء معناها موجود 24 ساعة على 24 ساعة مهما كانت الظروف مهما كان المناخ، المال قوام العمال، يلزمنا نرفعوا في القدرة متاعنا من أجل أنه نحن
0: نرفعوا في القدرة متاعكم. أنتم بعثتوا لنا الفاتورة ما عندنا عارين ولا تلازم اللي جيت استيق معناها بعثت الفاتورة متاع الضوء والعباد مش مشي تخلصها وما تخلصها إيش يقصوا عليهم الضوء، هذه فاتورة تقديرية اللي وصلتني عندنا عارين ولا ثلاثة.
4: ترفيع القدرة هذية هو خارج نطاق الشركة التونسية كهرباء والغاز.
0: ما لشكون أمي نكلمها باش تعمل هذا؟
4: لا هذه
0: خارج الشركة. شكون أنا نعملها خليفة؟ كلم خليفة.
4: الشركة التونسية كهرباء والغاز هي جهة تقترح المشاريع تمررها على سلطة الإشراف عن طريق مجلس الإدارة متاعها، وسلطة الإشراف هي اللي تقول أنا نعمل المشاريع هذية وأنا ما نعملش المشاريع هذية. تبقى الشركة التونسية كهرباء والغاز هي جهة تنفيذية عدة مشاريع، من أهمها مشاريع الطاقات المتجددة للشركة التونسية كهرباء والغاز التي أقرت في 2016 في مجلس وزاري لم تنفذ إلى هذه الساعة. 300 ميجاوات من الطاقات الشمسية.
0: يقولوا أنتم ما جيتوا ضد، يقولوا انتم جيتوا ضدها كنقابة.
4: نحن عمرنا ما كنا ضد الطاقات المتجددة وعمرنا ما كنا ضد التخلف ولا التطور. نحن جينا ضد التشريعات اللي متمسش المواطن التونسي وما تطورش في المواطن التونسي. نحن كنا ضد الاحتكار الطاقات المتجددة هذية من طرف الرأسمالية ومن طرف الرأسماليين. اليوم انت كي تجي تقول معناها نفتح الاستثمارات الأجنبية
0: باش تعمل هذا، كما يراني عنده رأس المال هو اللي باش يستثمر وباش يعمل هذا.
4: لكن فما حلول أخرى، ما فماش كان الحلول هذية. اليوم نحن نجم نمر ونمشيو الحلول أنه نفتحوا المشاريع هذه لشبابنا، نفتحوا المشاريع هذه لجهاتنا، نفتحوا المشاريع هذه معناها للطبقات الوسطى. اليوم انت سي حاتم تنجم تستثمر، نجم الدوله اليوم تمكنك من الاستثمار في الطاقات المتجدده. الطاقات المتجدده اليوم اصبحت مربحه ومثمره، لما لا شعب تونسي
0: ما يستفادش منها. انا ما نجمش ما عنديش فلوس.
4: هذه هي الفكره، هذه هي الفكره يحبوا يركبوا هنا، وهذه هي الفكره اللي يحبوا يوصلوا هنا. نعطيك اكزامبل بسيط، اميجاوات من الطاقات المتجدده قديش التكلفه نتاعها؟
0: قديش
4: تكون؟ مليار و800 مليار و800 مليار و800 حتى واحد ما يقدر عليها في تونس من الطبقه الوسط والا من الطبقه الضعيف. بينما كانت الدوله التونسيه تجي تخصص ارض ليك وليا والخليفه اليوم وتقول لك مثلا تدخل ب 20 كيلووات انت في اطار شراكه نتاع مجموعه. اليوم 20 كيلووات النجم انا نستثمر بها 20 كيلووات تكلف عليه 36 مليون، الاخر النجم يدخل ب 10 كيلووات. 20 كيلووات احسب انت 20 في 207
0: شو نعمل في قالب شركه في قالب شنو؟
4: النجم يكون في قالب شركه في في في في قالب معناها ان الدوله تستثمر لصالح الافراد المجموعه الوطنيه. نعطيك اكزامبل، يعني فما لي توسولير اليوم اللي نركبوا فيهم في ديارنا، اللي مداره ماهوش ملك باش يقعد كراي من بلاصه لبلاصه ما نجمش يركب هو هذا معناها ويستثمر لهنا. وشكون اللي داره مش ملك والكراي؟ اللي هو الطبقه معناها
0: متوسط وقل
4: واقل من المتوسط. دونك انت لهنا ما مكنتش الطبقه هذيك المعوزه ولا اللي هي بامس الحاجه من الطاقات المتجدده ما مكنتهاش من الاستثمار في الطاقات المتجدده. لهنا نحن الرؤيه نتاعنا ان نحبوا الطاقات المتجدده تكون معناها ما تكونش
1: قبل الطاقات المتجدده قداش تنتج احنا الشركه؟ دونك وقداش احتياجاتنا احنا بالضبط؟
4: باهي لا الشركه التونسيه كهرباء والغاز البارك نتاع البرودكسيون نتاعها معناها قدرة الإنتاج نتاعها هي 4500 ميجاوات.
1: 4500
4: ميجاوات.
1: قداش يستهلك التونسي؟ يعني المجتمع التونسي.
4: نحن في تونس عندنا مواسم تاع استهلاك. عندنا الشتاء وعندنا الذروة الصيفية عكس معناها القارة الأوروبية اللي الذروة نتاعها اشتاء للتدفئة. دونك نحن الذروة نتاعنا هو في الصيف. وكل ما ترتفع الحرارة كل ما الطلب على التكييف يزيد.
0: هو المضرة الأساسية هي التكييف. هي هالكليماتيزو.
4: الكليماتيزاسيون هي اللي تطلب معناها
0: كان النقص اليوم من كليماتيزور احنا كتوانسة الكل اللي يسمعوا فيا الكل نجيو النقص نخدموا في زوز في الدار نخدموا واحد برك
4: اكيد هو الترشيد في الاستهلاك نجيو
0: ما تقصش علينا الضوء اليوم استاج
4: اكيد الترشيد في الاستهلاك هو ينقص من الذروة ويحد من الذروة. لكن انا ما نحبش نرمي المسؤولية على المواطن. هذه معناتها المواطن التونسي هو في
1: حكاية مواطن نحب من زوايا علمية. تونس تقريب يقال انه فيها حوالي 2,800,000 كليماتيزور. هذا ما هكا شفت
4: هو في الحقيقة
1: مقاربة قريبة
4: هو
1: من هذا.
4: هو في الحقيقة سي خليفة الرقم هذا يكاد يكون صحيح. هو مفهم حتى دراسة علمية خرجت وحكيت هذه. سوف كو فما لانامو فما مسؤول في مدير في لانامو صرح الوسائل الاعلام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دونك صرح اللي كونه تونس
0: هي قاعدة تتحكم في الطاقة
4: هي تعمل مشاريع وبرامج من اجل التحكم في الطاقة دونك قال تونس فيها بين 2,700,000 و 2,800,000 كليماتيزور وال 2,700,000 و 2,800,000 هذا اذا كان احسبناهم شنو يستهلكوا طاقه باش نلقاو براتيكمون كما قال هو زاده نص الانتاج ولا نص البارك الموجود عندنا باش ياكلوا الكليماتيزاسيون في الذروه نتاعو اذا كان كلهم خدموا بعضهم فانه باش نوصل 2,700,000 ولا 2,800,000 ولا حتى 3,000 ميجا وات معناتها نجموا نستهلكوهم من الطاقه
1: 3000 ننجو 4500
4: نحن ننجو 4500
1: باه
4: ونحن في
1: اتفاقية
4: شراكة زادة بين القطر معناها الجيران خاصة الجزائر نجمو نتحصلوا في الذروة نتاعنا على 600-700 ميجا وات
1: معناها يطلعوا 6
4: يطلعوا 5200 في اقصى تقدير معناها
1: 5200 قداش يستهلكوا احنا من التو
4: الحقيقة معناها نحن السنة حققنا أرقام قياسية فاتت 6000 ميجا وات معناها من الطلب على الكهرباء مازلنا ما نعرفوش الرقم صحيح التو مازالت معناها الشركة والمهندسين معناها فهم شوية تكتم معناها على المعلومة شوية لكن نحن نأكده لكم
1: هي مفهول قايل علاش في الليل يتقص هاو مناش في الذروة
4: لكن في السخانة في الليل
0: اي الكليماتيزور يخدم
1: ما هو عندك جزء كبير من الكليماتيزاسيون هذيك كل ما تخدمش الادارات يعني في العاده الشركات والادارات والوزارات هذا الكل ما عندهم باهم ما نعرفوش النسبه من 2,800,000 اذا خذيناه رقم صحيح على فرض احنا نقولوا فيهم نسبة كبيرة اللي هما يعودون إلى المؤسسات البنوك الشركة يعني علاش يتقص يقول قايل في الليل تو هذاك شقالك حاتم قبيلة في النهار معقول لأن كلها تخدم إدارة وعائلات وديار وكل في الليل يقعدوا كان الديار ولا النزل ولا غيرها معناها
4: سؤال وجيه وسؤال معقول جدا ذروة الليل أقل من ذروة الصباح ذروة النهار لكن ذروة الليل مازالت تفوق قدرات الانتاج تاع الشركه التونسيه كهرباء والغاز
0: اسو بوان القدرات تعبت في الستيك
4: تو هكا مش اسو بوان القدرات تعبت معناتها اسو بوان الكونسوماسيون طلعت دونك الطلب على الكهرباء
0: في بالكم بيه تعرفوه انتم تتبعوا في الكورب نتاع لي كورب الكل وتعرفوا انه مش يطلع هذا
4: بالطبيعه وهذا اللي كنا نبهوا ليه نحن كأطراف اجتماعية نحن ما كناش نحب نوصل الحالة هذه ورسلنا معناها سلطة الإشراف في عدة مرات وطلبنا بالحوار وبتقديم المقترحات وطلبنا أنه ستيك زادة تكون عندها وجهة نظر بتاعها من خلال مهندسين ومن خلال مسؤولين في الطرح هذا المشهد الحقيقة احتكرته سلطة الإشراف في
0: تحدث فيه على 2016
4: من 2016 إلى يومنا الناس هذا
0: في 2016 هل صحيح كان فما بروجي نتاع محطه لتوليد الكهرباء انتم قلتوا لا نمشوا للطاقات البديله كاستيك معناها
4: لا
0: فماش
4: منه
0: شو اللي صار
4: اللي كان موجود كانت موجوده
0: رهانات الدوله معناها
4: كانت موجوده سخيره واحد وسخيره اثنين
0: ياخي.
4: اللي هما معناها بقدره انتاجيه ممكن 500 ميجا وات كل واحده لكن وقع التنازل عليهم انه كان رهان كله على الطاقات المتجدده ومعناها الكومبستيبيليفيتي هذا. لكن هنا وين وصلنا اليوم راهو باش باش نجاريو هالذروه هذيا يلزمنا نستثمروا في المحطات الانتاج الغازيه الكلاسيكيه. اليوم اللي ما صارش
1: ليش طاقات متجدده؟ شنو المشكل
4: اليوم؟ زاد حتى على في الليل عندنا ذروه. عندك شمس في الليل؟ ما عندكش شمس في الليل. دونك انت اليوم ما عادش نحكيو على ذروه النهار فقط، الطاقات المتجدده تعاوننا في النهار، لكن الليل زاد لازمنا حل. اليوم
0: انت تخزن عندك تاخذ تاع النهار؟
4: نحن ما تخزنش، لا ستيك ما تخزنش، لا ستيك ما تخزنش.
1: ما معلش ما يكونش البرنامج هذا بتاع التخزين.
0: نسأل سؤال اللي ناخذوه توا من الطاقة الشمسية، من الطاقات البديلة
4: هذه انجكتي في الانستون تو
0: في الانستون تو ما يتخزنش.
4: نحن تو ما نخزنوش. عندنا برنامج نتاع بني مهيرة هذايا استثمار ستيج 100% 50 ميجا وات اللي هي طاقات شمسية فيها تخزين بالبطارية.
0: نتاع الريح حل.
4: ولهنا زادة نحن استغربنا في 2019 جكروا اللي كانت شركة تونسية كهربا والغاز باش تستثمر 80 ميجا وات وكانت الميزانية مرصودة من البايور دو فون في جبل طباقة 80 ميجا وات كانوا نجم بيعاو، إلا أنه معناها القرارات اللي اتخذت وقتها اللي كان البروجي هذا يتنحى مستيك وسيقع النظر فيه في المستقبل بين الشراكة بين قطاع عام وخاص.
0: ما صارش
4: وهذا اللي كنا نحذروا منه ديما نحن في الطاقات المتجدده.
0: شو انا خوفي وحضرتك سيد العارفين ولد ستيج ومهندس وتفهم في الدنيا هذه كلها، عاطف بو عبد الله اللي مخوفني انه راهو يقولوا لورسكون بروغريس با اون ساغن با اون روغريس، معناها اذا كان ما نقدموش وما نستثمروش رانا باش نوخروا. احنا الوضعيه اللي وصلنا لها كريتيك، إذا كان مانيش نعملوا استثمارات توا حقيقية وبإرادة صحيحة ونثنيوا الركبة، راهو باش تصير فينا كوارث أخطر من اللي صارت هالبريود هذه. هل هذا صحيح قراءتي وألا لا؟ وأنت كمختص لهنا طبعا.
4: بالطبيعة الشركة التي لا تستثمر شركة تموت. اليوم إذا كان قطاع الكهرباء والغاز والمجموعة الوطنية الكل اللي هي أزمة الكهرباء هذه معنية بها الكل، اليوم راهم ما يمنع حتى حد، لك هاك تشوف انت ما يمنع حتى حد من قصان الضوء، واللي هو انا وقتاش حاجتي بالضوء؟
0: ما بيناتنا مش هو بعض الاحياء يقالوا العباد هاكا فلان يتكلم يقول لك ما تقصش عليا وكذا، ما بينات.
4: لا ما فهمش منه هذا،
0: ما فهمش.
4: ديليستاج هو منظم وفيه سي وفيه دي نيفو، معناها
0: يعني علاش بعض البلدان بعض المدن معناها التونسيه
4: انت باش قاعد تخلي فيه كم فكره ما يمثلش نجي نتفاعل معك.
0: لا على خاطر يقولوا فيه العباد راه هذا نقول لك المدن بعض المعتمديات فيكس، نعطيك بن عروس نعطيك المدينه الجديده في كل قصه هي فيكس.
4: شوف سي حاج
0: بار كونتر تلقى مثال نعطيك رادس وحدانا ماهيش فيكس، نجم تقص اليوم غدوه بعد غدوه ما تقصش، فهمت؟
4: باه شوف سي حاتم، قصان الضوء هذا عنده اجراءاته وتراتيبه، ولازمنا نفرقوا اليوم بين قصان الضوء وبين عطب. النجم يقول لك اليوم قصيت عليا مرتين وثلاثه مرات. قصان الضوء ديليستاج شمل الناس كل، العطب انت واللي تام تاع الريزوم تاعك.
0: قص عليك انت الضوء،
4: قص علي الضوء، قص على بابا وبابا متغش عليك كيفاش قص الضوء في ستيك.
0: الله يفضلك ربي يخلي.
4: دونك اليوم يزم نفهموا اللي الضوء ما يزموش تقص على المستشفيات، ما يزموش تقص على المساحات.
0: قالوا لنا ما قعدش برش.
4: شوف
0: قال ما قعدش
4: اذا كان تقص
0: في الموجة الحرة ومش
4: الموجة الحرة راهو عطب، اذا كان تقص راهو عطب. ما يتقصش على مقر سيادة أمنية، ما يتقصش على ثكن، ما يتقصش الضوء على معناها محطات ضخ المياه.
0: صحيح،
4: معناها هذوما بالنسبه لستيك
0: امور حياتيه وامنيه ما نلعبوش فيها
4: بريمورديال. تنجم يكون مثلا ديبار مثلا في رادس كما تحكي انت، غادي فما منطقه نتاع ستيك اللي هي تحكم في الريزول كل، ينجم يكون ديبار اللي واخذين منه الاهالي من غاديكا هو نفس الديبار اللي موجود، ينجم يكون ديبار اللي ما تقصش في حي من الاحياء هو نفس الديبار نتاع مستشفى. دونك هاك علاش يجي معناها قصان يتفاوت بين جهة وأخرى، لكن القصان يشمل الناس كل راهو معناها بصفة متساوية وبصفة متزامنة. لكن فما ناس قص عليها يقول لك ساعتين، وفما شكون قص عليا 10 سوايع. خاطر ايش يكون هنا ديليستاج ومن سوء الحظ اللي يتبع الديليستاج هذا بعطب على مستوى الشبكة.
0: ديليستاج هذا كرهته ما حبيتوش الاسم هذا.
4: هو
0: بينا يتنحى
1: كله بالعربي تخفيف.
4: هو شر لابد منه.
0: يا شر لابد منه. ما نعتقدش كان يحكيوها لي قبل 20 سنه التالي ولا
4: راه موجود من قبل دي ليستاج.
0: لا لا كان يحكيوها لي في ستيك باش نوصلوا انه نعملوا دي ليستاج في جره بعض وكل ما ارتفعت درجه الحراره وكثرت. انا كنت نعتقد انه من وهذا متاكد عاطف وانت تعرفوا اكثر مني ستيك انترناسيونال اللي عملته برا واللي عندنا اولاد بولادنا راهم توانسه اللي عملوا هذاك الكل اولادنا من تقنيين ومهندسين وغير ذلك انه مانيش باش نوقفوا مش توقفنا الامور هذه فهمتني. هذا كنت نعتقده.
4: شوف شوف سي حاتم الحلول موجوده وانا معناها ما عنديش حاجه رسميه نحكيها اما عندي كواليس نتاع زملاء المهندسين في شركه تونسية كهرباء والغاز واللي كيما تحكي سيادتك اللي هما نوروا لفريق افريقيا اللي كانت ظلمه تونس.
0: هما ضووه توانسه راهم توانسه والله توانسه
4: توانسه معناها والامثله عديده على ذلك. اليوم فما معناها أمل وفما نور في الأفق يشع من الحلول اللي قدموا فيها المهندسين وزملائه المهندسين.
0: نرجعوا لها بهذه باش نرجعوا لها بعد الفاصل باش نمشيوا الفاصل باش نمشي سؤال بيني وبينك نقول لحتى حد باش يقص اليوم الضوء
4: حسب السخانة ينجم يقص بحاجة خفيفة.
0: شو معناها؟
4: أنت
0: في القايلة ولا في الليل؟
4: في القايلة.
0: في القايلة.
4: في القايلة. ممكن ممكن ممكن تهبط ستيك بليغ راه نتبعوا
0: هاني نحل ونعاود. التوا فما حتى بليغ ونحل في فما ضو ولا لا الاغلبيه صافا فماش قصان توا والبليغ مازال ما هبطش. خاف لاخر وقت يهبطوا لنا البليغ يا ستيك ماني خو خايف. هبطوا لنا هبطوا لنا على فكري البليغ حتى نفهموا روحنا والله فما ناس مرضى ما تنجم كان تحت الكليماتيزور والله يا محمود يا عاطف خويا ويعرفوا هذا العباد فما ناس.
4: هذا حق تونسي الحقيقه وهذا هذا حقكم وحق ما هو وقتاش يحب الكليماتيزور وقت الدنيا سخون.
0: صحيح.
4: كيفاش انت باش تقص عليه؟ هذا هذا معناها مشكله ازمه نتاع مجموعه وطنيه مش مشكله مجموعه.
0: نحلوها باذن الله تتحل وانت عطيتني لهنا قلت مادام المهندسين هذوما ومادام الناس هذوما موجودين راهي فما حلول وعندك الكواليس نتاعها وين ماشي؟ والحلول هذه هل تنجم تكون السنه؟ عام الجاي؟ عامين اخرين؟ معناها ثلاث سنين اخرين؟ 10 سنين؟ والا نخدموا على حلول سريعه؟ حلول قصيرة المدى وحلول متوسطة المدى وحتى كلزم طويلة المدى. هذا جاوبنا عليه عاطف أبو عبد الله أبو عبد الله بلوتو عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز.
2: رد للموجة نسمع جوهرة في القروال سيدي بوزيد قصرين سليانة وصفاقس الشمالية عن 104
3: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
5: بينغو
3: سافرناش بلوش
6: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فولا نتاع اريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو والا كليكي على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
7: اريدو طور عالمك.
8: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في واسمعنا بعينيك.
9: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
10: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك متاع أريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
11: أكتيف سيفك
12: سيف سني أكتيف سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
7: أريدو طور عالمك.
13: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
14: على جوهرة اف ام تي في موجة مع
0: موجة. صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. دوزيام بارتي باش نمشي لخليفة بن سالم مع ضيفكم هذا الصباح اللي مشكورا والله يعطانا المعطيات كما يجب وفسرنا بقال لاخر سلاسة شو اللي صاير في البلاد ونجموا رانا نعاونوا يعيشكم كان نقصوا من الاستهلاك في البيك في كذرو.
1: هو من ضمن الفرضيات المطروحة يقال باش نقصوا من الاستهلاك مراجعة نظام الفاتورة في علاقة بالاستهلاك كما موجودة في السونيد مثلا موجودة بالليبالي. شنو منه هذا صحيح؟
4: الحقيقة ما فهم حتى شيء رسمي، أما نحن كأطراف اجتماعية ديما كنا نطالبوا اللي تخفيف العبء على المواطن، وهذا علاش خاطر باش يعطينا إيماج باهية نحن زادة كعوان الشركة في تجاه المواطن. دونك نحن ديما كان طلب متاعنا سيستيم دو بالي هذيك يوصل 200 كيلواتور هذيك في الشهر، دونك ديما كان المطلب متاعنا انه يكون 250 كيلواتور. ثم معناها في الاربع شهور فاتوره بتاع اربع شهور تلقى المواطن عنده الحق في ال 1000 كيلواتور مش 800 كيلواتور، ومن بعد نقص به البالي الاخرى اللي هي مجحفه ومجحفه جدا. الحقيقه هذا كان ديما مطلبنا نحن من اجل تخفيف العبء على المواطن. انا جيت بعجاله حبيت نعطيك الحلول
0: اللي ماشيين فيها
4: الحلول اللي ماشيين فيها ان شاء الله بقدر ربي، هو تركيز وحده انتاج غازيه معناها مزمش فوت العام يزم عام الجاي تكون موجودة. راهو مش عيب إذا كان عام معناتها وصلنا للديليستاج بالوتيرة هذية، لكن العيب إن نرجع عام الجاي ونحن نكونوا معناها بنفس الوتيرة هذية وما لقيناش الحلول للإصلاح وما لقيناش الحلول إن نخدم المواطن ونقرب المواطنين
1: في البرنامج تركيز الوحدة.
0: وين هذا يشكون؟
4: حسب ما توا قاعدين نسمه حتى حسب ما نشوفه اللي هي بشكون في المرنقية معناتها ممكن باش تكون فما 300 ميجا وات تركيز واحد.
0: هذه الاولانيه الثانيه
4: ممكن معناها رونفورسمون تاع توربينا غاز تاع رادس دي ينجم معناها هذيك، اما يحب لها هذيك برشا اموال باش توصل معناها بقدره انتاج 1600 ميجا وات.
0: معناها نرجعوا للصغيره ولا ما نرجعوش؟
4: الصغيره السيت هذايا معناها ديكلاسي بالنسبة للستيك معناها ما تعملش في وقته، دونك ما خذيش حظه في وقته، دونك ما يمشيش. اليوم لازمنا نبحثه على معناها دوتر سيت اللي نجم ننجو فيهم الكهرباء، نجم يكون سوسة معناها مطروحة وهي بين شراكة بين الجزائر وتونس ممكن موجودة هذه يحكيوا عليها. كذلك ما ننساش باش نحيي أشقاء الجزائريين حتى هم راهو في ذروة الإنتاج متاعهم وصار لهم ديليستاج ما تخليهوش علينا حتى 100 ميجاوات معناها هذا اللي نسمع فيهم معناها مشكورين زيادة من نوجه لهم تحية.
0: معلومة اللي عطيتها لنا خرق العادة لأنه البعض قالوا ليه ما عطوناش عندهم مشاكل
4: معناها جادة العباد بما لديها
0: يرحم والديهم
4: معناها لا الحقيقة كانوا في مستوى الأخوة اللي بيناتنا والجيرة اللي بيناتنا هذه حقيقة الحقيقة
0: مش نجيبوا كالباتوات اللي تولد الطاقة وإلا لا وبخمسمائة ألف درا قديش
4: شوف
0: شهرهم اللي موجود واحد منهم في تركيا قال لك يستعملوا الأتراك.
4: شوف اللي نسمعوا فيه واللي بحثنا عليه راهي كلفة باهظة برشا. اليوم راهو أنت كان تحب تجيبها صيف وتقول نكري هذية لكن ينجم يكلف المجموعة الوطنية معناها أموال باهظة وباهظة جدا اللي ينجم هو يساهم في إنشاء محطة إنتاج جديدة. أنا مانيش مع
0: الكراء هذاك نعمل حاجات لبلادي وللمستقبل باش نبقاو في المتابعة مع حضرتك عاطف بو عبد الله عضو اللجنة مع العمل الكهرباء والغاز. شكرا ليك على كل هذه المعطيات ونتواصلوا مع أخونا حتى ننوروا الرأي العام الكل مع تحياتنا بجاربي ونسطر حتى كان بعض التوانسة انتقدوا لأمامهم موظف كستيغرا وخطيه هذه خيارات كبرى ما أخذناهاش في الوقت المناسب في 2016 و2014 و15 هذولي قاعدين ندفعوا في الفاتورة وولادنا وبناتنا في ستيك عاملين أكثر من الواجب متاعهم باش يساعدونا في الصعوبات اللي نمروا بها من جراء الارتفاع متاع درجات الحرارة. جدد شكري لكل أبناء وبنات ستيك. مرسي يا عاطف، يعطيك الصحة.
4: عاشك، يعطيك الصحة.

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: باش نمشي مع بعضنا لاستضافة خاصة من لي بي سكول ريسبونسابل نتاع سيرفيس ستاج اي كومونيكاسيون اي اوسي ريسبونسابل بيداغوجيك دو باركور بريباراتوار تيك هي اللي تنورنا بالحضور مدام وفاء باش تكون معنا في الاستوديو حبينا نتعرف اكثر على الجديد اللي موجود عندنا ثم مواعيد فتح الابواب لاستقبال الناس اللي حاب تتعرف على كل صغيرة وكبيرة متعلقة بالاي بي الجروب هذايا اللي قاعد ينجح في نجاح باهر ويستقطب في احسن الطلبه من جهه الساحل وحتى نتوسع اكثر مؤسسه فقط الساحل كامل وحتى الوسط. رحب بك مدام وفاء ونتعرف على حضرتك اكثر.
2: عسلي مسي حاتم، مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين نتاع جوهره اف ام الكل. ميرسي
1: وفاء. وفاء شنو اللقب سامحني وقداش عندك شليقو؟ قداش عندك توا في ليبي؟
2: عندي 10 سنين.
1: بارك الله اللهم صلي على النبي. ليبي قداش عمرها توا؟
2: 15 عام.
1: اللهم صلي على النبي. في 15 عام
2: قاعد يمشي ويزيد في 15 عام عامل يتحسن لي كونديسيون كل شيء قاعد يتحسن في الجروب بي
1: بي. عملتوا قفزة نوعية كبيرة برشا تبارك الله عليكم. اعطيني تقديم للجروب نتاعكم اللي فيه حسب المعطيات اللي عندي كتريكول.
2: Exactement. On a en fait le PI Polytechnique, le PI Architecture, le PI Business School et le PI Digital School. N'abdeu qu'un trab le PI Digital School, il y a fait un cycle préparatoire TIC, technologie de l'information et de la communication. N'abdeu qu'un le cycle ingénieur fait différents parcours, qui imagine logiciel, cyber security, intelligence artificielle et data science, IoT, robotic programming, fameuse de virtual reality and game engineering ou fameuse cloud des réseaux, qui m'abdeu les parcours de licence et de master. Mathalan, licence, on a génie logiciel, on a l'informatique de gestion, business intelligence وعنا زيدا لي ماستر في الماركتينغ ديجيتال وفي الاي مانجمنت. بالنسبه للبزنس سكول باغ اكزامبل عنا لي ليسونس لي ماستر اوسي نقريو باغ اكزامبل لي باركور دو ليسونس في الكونتابيليتي في الفينانس في الماركتينغ وفي المانجمنت ومن بعد كنجمو نكملو لي باركور دو ماستر نتاعنا في لي سبيسياليتي هذوما ساشون كو نجمو نقراو كو سوا في الديجيتال ولا في البزنس بالفرونسي كيما نجمو نقراو باللونجلي زيدا. في لي اركيتكتور نعملو لا فورماسيون نتاع المهندسين المعماريين بيان سور ان باركور نتاع 6 سنين 5 سنين نقراو والعام الاخر يكون ستاج. وفي لي بي technique, nous avons un parcours de préparatoire ICCS. Mon bardi que l'étudiant une âge mirtar entre le génie industriel, génie électrique, électromécanique ou le génie industriel.
1: Le positionnement نتاعكم sur le plan régional قداش تو تقريبا من طالب عندكم؟
2: الحقيقه احنا اون ليدر في لونسينمون يونيفرسيتير بريفي في الريجون تاع الساحل الكل وتوا الحقيقه ما عادش كونش في الريجون تاع الساحل. احنا الحقيقه معناها السيت نتاع الجروب بي ولا على ليشيل ناسيونال و بور معناها نجم نقولوا حتى على ليشيل انترناسيونال عندنا حتى شكون دي ستوديون معناها من فرنسا من دوتر بيي وكل يجيو يقراو بحذينا كو سوسوا في الموبيليتي ولا حتى عبيد يعملوا انسكريبسيون بحذينا. معناها عندنا شكون فرنسيس وجاو عملوا انسكريبسيون بحذينا يزون ديكوفير لو جروب بي وجيو سجلوا بحذينا وعملوا الباركور انجينيوري.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: صحيحة أي صحيحة الحكاية صحيحة ماهيشي قال لاخر حكايات فرقة حكايات صحيحة كما عودتكم لاشين المرادي واللي عشرتها كبيرة مع التوانسة ريدوكسيون توصل للموان 40% أي 40% تخفيض في الوتلة متاع المرادي الحمامات منزه المرادي بور قنطاوي المرادي كلوب قنطاوي كلوب سليمة المرادي سقانس المرادي مهدية وكاب المهدية والمرادي جربة للسيجور اللي تختاروه انتم هو انطلق من 1 إلى 7 لكن نجمو نخلطو الى حدود نهار 7 نخلطو باش نعديو اليوم وغدوه وبعد غدوه. تقول لي كيفاش نعمل؟ سهله برشا. لا ريزرفاسيون هذيا يلزمها تصير قبل لا مش قبل الى حدود 5 أوت معناها الى حدود غدوه اليوم وغدوه على ذمتك. ما غير ما تنسى اوسي راهو فما حويجه اخرى لوفر نتاع الجراتويتي نتاع الوليد كي ديجا انكور متواصلة إلى حدود 10 أوت راك تتمتع بها زاد 40% وتتمتع باللوفر جراتويتي كاملة بور لونفون الأولاني كما قلت لكم صيفك على كيفك وصغيرك خليوه على المرادي. يلا ما تفلتش الفرصة وتوا تتصل بالمرادي باش تتمتع بالليزوفر هذوما الكل سواء من خلال السيت ولا من خلال التليفون وتبعوا لافيش وتبعوا أيضا تقاو نوامر التليفون وتقاو السيت اللي تعرفوا www.المرادي.com نعاود www.المرادي.com. يلا ما نفلتوش الفرصة هذية. قولكم أنا إلى اللقاء غدوة باي وتحية تونس.
0: رد للموجة نسمع جوهر في فوزة الحمامات سود وزروان عن 102.5 جوهر
2: بوبليسيتي بوف. كان مازلت ما اكتيفيتش صيفك هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
3: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك متاع وريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
4: أكتيف سيفك
5: سيف السني أكتيف سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع وريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
6: وريدو طور عالمك. موج مع الموجة.
7: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
8: بينجو
7: سافرناش بلوش
5: سيف سني اكتيفي سيفك وربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فولا متاع اريدو. شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو والا كليكي على اليا اللي يجيك باغ اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
6: اريدو طور عالمك. تحب روحك الفاز تحب تفهم العله وبنت العله تحب تدخل في شقيقه ورقيقه وتعرف الحقيقه تحب تسمع وتسمع صوتك اسمع جوهر اف ام جوهر اف ام الدنيا وما فيها.
9: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
10: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع

0: أورانج من توا حتى ال 31 أوت شارجي ولا أكتيفي أوبسيون إنترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح مليون ومئتين شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة ألف دينار تلافز وبرشا كادوات أخرين
1: فيش تستنى خاطر سيف السنه حافلة كادوات ملا يلا جو
0: عندك أورانج جوهرة
2: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم منال جبل
3: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد على أن وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي لم تقم بدورها على الوجه المطلوب في العديد من المناطق الساحلية مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التدخلات الميدانية لحماية الشريط الساحلي من مختلف أشكال الاعتداءات والتجاوزات والإسراع في تنفيذ برامج التهيئة والصيانة بما يضمن المحافظة على الثروات الطبيعية والبيئية ويستجيب لتطلعات المواطنين في التمتع بساحل نظيف ومحمي. وخلال اجتماع رئيس الجمهورية برؤساء مؤسسات أعلامية عمومية أكد على دور الإعلام الوطني في هذه المرحلة من تاريخ البلاد وشدد على ضرورة أن يكون صوتا حرا يعبر عن الكلمة الشجاعة موصيا بتكثيف الممضات الإذاعية والتلفزية لمواجهة عديد المظاهر السلبية ومنها على وجه الخصوص آفة المخدرات مشيرا لأن الصراع اليوم هو بين النظام والمنظومة التي تحاول استرداد أنفاسها بكل السبل والوسائل وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. دوليا مدينة الزاوية الواقعة غرب ليبيا تشهد منذ فجر اليوم اشتباكات عنيفة بين الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتوقف حركة السير وتعليق العمل ووسائل أعلام محلية تفيد بأن الاشتباكات تدور بين مجموعتين مسلحتين قرب مصفات النفط وامتدت إلى مدينة سورمان مما أدى إلى إغلاق الطريق الساحلي الرابط بين العاصمة طرابلس والحدود التونسية. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ينفي اليوم نية بلاده توسيع نطاق الحرب قائلا إن ما تفعله إيران هو الدفاع عن حدودها وهي لا تريد استمرار الحرب. مجلس السلام في غزة يقول عقب اجتماع مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن أي انسحاب إسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد استكمال عملية نزع السلاح بشكل كامل داخل القطاع فيما أدانت الدول الوسيطة لاتفاق وقف إطلاق النار خروقات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في قطاع غزة. ختاما من المقرر أن يعقد ممثلون عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ولبنان جولة جديدة من المحادثات المباشرة في العاصمة الإيطالية روما اليوم في ظل استمرار المواجهات بين الكيان المحتل وحزب الله وكان البلدان قد اتفقا في نهاية جوان على اتفاق إطاري بوساطة أمريكية يهدف إلى تمهيد الطريق نحو اتفاق سلام نهائي إلا أن المواجهات مع حزب الله الذي لا يشارك في المحادثات استمرت بشكل متقطع.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: مباشرين 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ما خير جوهرة فاهم والله بشرى لينا الأولياء بتعرف الأستاذ اللي كيف دوما تفكر عليهم وانو قلت فينا شر برك يزي سويل يكو فرمي قوت بدولي كيف اللهم صلي عن يدي ولاجو لي شيء زدا في الديار اللهم صلي عن يدي انا اعطونا راحة شيء يزي قلت تخبوا علينا وربي عينهم وربي عين الأولياء والسلام عليكم.
2: أنا من القلعة كبيرة جماعة التاكسيات جماعي يلوحوا العباد ما في بقر بعد يتعز عليه أما حمام سوسة أما أكودة أما سبيتر الخزامة أنا أراه مش معقول طول ما أخذ رخصة سوسة القلعة ويبدأ يمشي يركب مع ذاك أركب مع ذاك راهو مش صندوق انت غلمة ولا انت خضرة باش تقعد نقل فيه من كمين كمين راهو بشر راهو مش معقول راهم عاملين بعمايل من شهورية خاصة شهورية كلموا السلطة والمعنية بالأمر يقوم المواطن
3: عسلامة جارة فهم الموبايلات اللي بحذاء الخزارة تصيب بالفضلات بالفضل المتعفنة علاش كل قائل خطر هم يبيعوا فاضية برشا ماشي في بينهم العباد عنده فلوس ومش تشتري كل شيء وقت هنا عباد اشترى ما عندهش فلوس اشترى ما عندهش فلوس والغلة هذيك ما قال حد الحد ماشي يقول العباد مش تشتري وتهز كل شيء وهم لو خفاف في الموبايل هكاك خسارة لو مثلا يرخص على يجب بشتر الاسواق اللي يبيع فيها تو تو تشوف الميت ولا بشيء كيف كيف والناس كلها تشري والناس كلها تتزلزل وهم سبب يحللوا فلوسهم يحبوا يستغناوا في لحظه تتزلزل المراقبين يعطينا نصائح ايش بيه ينصحوا العباد لان وقت الخزار يبيعها فانت بس عارف انت تفاضليه تو تشوف صوت الناس كلها تشري والناس كلها تتزلزل والناس كلها فانت ما تاكل وفانت تشبع
4: ربي توا يحكيو على الضوء في زيد يقصوها علينا والماء احنا تشوينا عينا رحنا والله العظيم ناس كبار عين عينا راهو الضوء يقص في صياده توا في غمطه وقصر يقص بالحداشه متاع الصباح حتى للسته متاع العشيه يرجع السته العشره يرجع يقص علاش يا اخي هذا اللي يمشي عم سيكني يروح يقعد مشوي احنا الحق في الدار تشوينا استغلبنا وتشوينا مع النجم ما هي دوله يعملوا حل دوله ساهرين على هالرجال رجال ساهرين عليها يعملوا حل.

0: جوهر اف ام الدنيا وفيها.
1: هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات احمد تربي وانتي عندي يا ربي ورضاك، صالح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل،

حسبت مع قدش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى

0: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهر اف ام. جوهر اف ام.
1: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى ال 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح مليون ومئتين شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
1: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
2: عندك أورانج
3: تحب روحك الفاز تحب تفهم العلة وبنت العلة تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة تحب تسمع وتسمع صوتك اسمع جوهر FM جوهر FM الدنيا وما فيها
4: بوف كان مازلت ما أكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو
5: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك متاع وريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي
6: أكتيف سيفك
2: سيف سني أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع وريدو تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو وحتى كانوا فيه جيجا ويب تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفي ستريمينج بلاش
3: وريدو طور عالمك
7: جوهرة FM. Publicité.

0: بزنس نيوز. مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة صلاح الزويري دعا إلى وضع رزنامة دقيقة لاستكمال بقية مراحل مشروع إرساء المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملك والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية وتنظيم حملات تحسيسية لفئات المواطنين للتعريف بالمنصة الرقمية وآليات عملها وكيفية الانتفاع بخدماتها، وذلك لدى إشرافه على جلسة عمل خصصت لمتابعة تقدم أشغال هذا المشروع. هذا وشدد وزير التجهيز والإسكان على ضرورة تذليل مختلف الصعوبات واستكمال المنصة في أقرب الأجل الممكنة مع تأمين تكوين الإطارات الجهوية على كيفية استعمالها بما يضمن حسن انطلاق على المستوى الوطني حسب بلاغ صادر عن الوزارة. وأكد الوزير كذلك أهمية التسريع في استكمال هذه المنصة باعتبارها أداة محورية لرقمنة الإجراءات وتعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المنتفعين والتسريع في إجراءات تمليك المساكن الاجتماعية والارتقاء جودة الخدمات المزدات للمواطنين. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد جدد التأكيد على ضرورة العمل في إطار فريق عمل مشترك يجمع بين جميع الأطراف المتدخلة في منظومة الدواجن والبيض للتباحث ومعالجة كل الإشكاليات اللي تعرفها والوصول إلى حلول هيكلية. وكان ذلك خلال اجتماع الوزير بممثلين على المؤسسات الناشطة في قطاع الدواجن والبيض والهياكل المهنية والإدارية ذات العلاقة. ويأتي هذا اللقاء حسب بلاغ صادر عن الوزارة اليوم في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية المبرمجة لمتابعة الوضعية العامة اللي يعرفها القطاع خاصة في الفترة الأخيرة اللي تزامنت مع جملة من المتغيرات والتقلبات المناخية والتذبذب المسجل على مستوى الأسعار واللي كانت ليها عديد التأثيرات على القطاع بمختلف حلقاته. هذا وأبرز وزير التجارة أن الحلول المقترحة من شأنها المساهمة في الحفاظ على استمرارية المنظومة وتعزز قدرتها على مجابة الصعوبات بما يخدم المصلحة العامة للناشطين في المنظومة خاصة صغار المربين والمتوسطين منهم حسب السياسة الاجتماعية للدولة. كما تم التأكيد خلال الاجتماع على مزيد التنسيق فيما بين الهياكل الإدارية المركزية والجهوية والمهنية ذات العلاقة بالقطاع والاستعداد لكل الطوارئ اللي من المتوقع حدوثها مع أخذ جميع الاحتياطات اللازمة تفادي بعض الظواهر اللي تسبب جملة من الإشكاليات والتحديات للمنظومة. أكثر من 400 ألف عائلة تونسية انتفعت ببرنامج بروسول الوطني للنهوض باستعمال الطاقة الشمسية منذ انطلاقه سنة 2005 إلى غاية 31 ديسمبر 2025 حسب أفاد به مدير برنامج النهوض بالسخانات الشمسية وإنتاج الكهرباء المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة طارق بركاتي، اللي أضاف أن المساحة الجملية للأقطاب الشمسية المركبة تجاوزت 1,000,000 متر مربع مما مكن نحو 20% من العائلات التونسية من الاعتماد على السخانات الشمسية لتسخين المياه. واعتبر أنه البرنامج يعد من أبرز التجارب الوطنية في مجال استغلال الطاقات المتجددة. هذا وأشار لأنه تونس تمتلك مقومات طبيعية ملائمة لتطوير هذا القطاع، وذلك بفضل توفر حوالي 3000 ساعة إشعاع شمسي سنويا، وهو ما ادفع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة إلى تكثيف حملات التوعية والتعريف باستعمالات الطاقة الشمسية منذ منتصف تسعينات القرن الماضي. وبخصوص آلية تمويل البرنامج بين بركاتي أنه اقتناء سخان شمسي بسعة 200 لتر ينهز سعره 2100 دينار ويخول للمواطن الانتفاع بمنحة من صندوق الانتقال الطاقي بقيمة 400 دينار في حين تبلغ المنحة 700 دينار بالنسبة إلى السخانات بسعة 300 لتر فما فوق، ويتم تسديد بقية الكلفة عبر قرض يدرج ضمن فاتورة استهلاك الكهرباء على مدة تصل إلى 5 سنوات. غرفة التجارة والصناعة الوساط تنظم بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية بعثة أعمال لفئة المؤسسات التونسية للمشاركة في صالون باريس للبناء اللي سينعقد في الفترة الممتدة من 27 سبتمبر إلى غاية 1 أكتوبر بمركز المعارض بالعاصمة الفرنسية باريس. ويعد هذا الصالون اللي كان يعرف سابقا باسم المعرض العالمي للبناء أكبر تظاهرة دولية في فرنسا مخصصة لقطاعات البناء والتشييد والهندسة المعمارية والتجديد. وهذه البعثة تشكل حسب بلاغ صادر عن غرفة التجارة والصناعة الوسط منصة مميزة للمؤسسات التونسية الناشطة في مجالات البناء ومواد البناء والتجهيزات والطاقة والتجديد للاطلاع على أحدث الابتكارات التكنولوجية واستكشاف فرص شراكة واستثمار جديدة مع أبرز الفاعلين الدوليين في القطاع، خاصة وأنه المعرض يشهد مشاركة أكثر من 2200 عارض ويستقطب قرابة 135 ألف زائر مهني إلى جانب تنظيم 500 مؤتمر وورشة عمل. وعملت حصة الاثنين في بورصة تونس الأوراق المالية كانت في المنطقة الخضراء، وارتفع المؤشر المرجعي توناداكس بنسبة 0.47% ليغلق في حدود 10133 نقطة وسط معاملات بلغت قيمتها 10.3 مليون دينار. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 3 أوت انخفض إلى حدود 772 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة صباح اليوم على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 31 جويلية في حدود 852 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 3 أوت أيضا انخفضت إلى حدود 23111 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 91 يوم، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 31 جويلية في حدود 23217 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 92 يوما. دوليا أسعار النفط ارتفعت 1% اليوم بعد ما تراجعت بشكل حاد في الجلسة السابقة وسط مخاوف من استمرار تعرض الإمدادات من الشرق الأوسط للخطر، إذ لا يزال التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب بين واشنطن وطهران اللي عطلت شحنات مستبعد على ما يبدو. وارتفعت العقود الأجل لخام برنت لشهر أقرب استحقاق بنسبة 1.2% إلى حدود 84.79 دولار للبرميل أصبح اليوم بعد ما تراجعت 7% في الجلسة السابقة لتسجل أدنى مستوى ليها في 3 أسابيع. الذهب ارتفع شوية اليوم وسط متابعة المستثمرين لتصريحات متضاربة بشأن محادثات محتملة بين واشنطن وطهران، وترقب سلسلة من التقارير الوظائف الأمريكية بحثا عن مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية. وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى حدود 4059.81 دولار للأوقية. كالعادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و381 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و937 مليم، الدينار الليبي 459 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و216 مليم.
1: بزنس نيوز جوهرة اف ام، تندانس تندانس
2: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا اتبعوا فينا كالعادة نتقابلوا على راديو جوهرة ونعطيكم آخر الأخبار التقنية والتكنولوجية. اليوم جولتنا بشتهزنا لشركة السوني واللي تتمسك بقرارها لإنهاء إنتاج لي سي دي متاع البلاي ستيشن، هذا رغم موجة من الانتقادات الواسعة اللي واجهتها من اللاعبين وخاصة من لي كوليكسيونور اللي تلقى عندهم مئات لي سي دي متاع لي جو. الشركة توضح خلال مؤتمر إعلان نتائجها المالية اللي كونها باش تواصل تنفيذ خطتها للتحول الكامل إلى التوزيع الرقمي، وباش توقف جميع الإصدارات الجديدة عن استخدام لي سي دي ابتداء من جانفي 2028. لين تاو اللي هو المدير المالي للشركة يقول اللي كونه سوني فايقة وفي بالها اللي كونه فما برشا من اللاعبين مرتبطين بالنسخ المادية، يعني يحكي لهنا على لي سي دي. والقرار جاء بعد دراسة استمرت لفترة طويلة، لكن الشركة ترى اللي كونه مستقبل صناعة الألعاب يتجه بشكل متزايد نحو التوزيع الرقمي، هو الشيء اللي خليها باش تواصل في الخطوة هذه رغم الاعتراضات. القرار أثار استياء واسع بين الكوميونيتي نتاع لي جيمرز، خاصة الناس اللي مغرومين باللي سي دي واللي راو اللي كونوا الأقراص هذه ولا لي سي دي يعطيهم مزايا ما توفرهاش النسخ الرقمية، مثلا إمكانية إعادة بيع الألعاب، يعني إذا كان أنت كملت وسكرت جو تنجم السي دي هذاك تبيعه لشخص آخر، وإلا تنجم تبدل كما كنا نعملوا احنا قبل باللي سي دي، يعطيني جو الفلاني نعطيك جو الفلتاني، وحتى تنجم تشري نسخ مستعمله باسعار اقل. سوني تستند في القرار نتاعها الى تغيير سلوك المستهلكين، وكشفت بيانات الشركه اللي كانوا 82% من مبيعات العاب البي اس 4 والبي اس 5 خلال الربع المالي المنتهي في 30 جوان الحالي جات عبر لي تيليشارجمون نوميريك، شيء اللي يعكس هيمنه هذا النموذج على السوق. ورغم هذا زالت النسخ المادية تساوي نحو 18% من إجمالي المبيعات، وهي نسبة عدد ملايين اللاعبين على منصة نلقاو فيها أكثر من 125 مليون مستخدم نشط شهرياً. دونك الطلب على اللي سي دي ما اختفاش بالكامل، لكن سوني اتخذت القرار نتاعها لكونه ما عادش باش تبيع لي جو نتاعها على سي دي ابتداء من جانفي 2028. هذا شو اللي عنا اليوم. غدوة إن شاء الله نتقابل في موعد جديد في لمن
1: جوهرة FM

0: اسمعوا بيدو لو مع سنن هن على جوهرة اف ام.
1: صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا في رونديفو جديد من بيي دون لو بتاريخ اليوم 3/4/2026 التوقيت 10:12 على موجاتنا. يتجدد المشوار مع الاكتواليتي واخر الاخبار مع الفقرات المتابعات والمعلومات اليوميه اللي تلقاوها محينه في رونديفو يتواصل معكم طيله 3 سوايع من زمان. ان شاء الله الرفقه تكون طيبه وان شاء الله تتونسوا وين انتم موجودين واخترتوا موجات جوهره فام باش تتبعونا في بيي دون لو، دونك في من خلال الشبكه الصيفيه اللي تقدمها لكم جوهرة فام. اليوم رافقكم إكيب كالعادة كاملة ومتكاملة. اليوم معنا سعاد العدويني في التنسيق العام اللي نصبحوا عليها، نرجس قليلة في الديجيتال، أهلا وسهلا جيهان رحومة في الإخراج التقني، وسنة مهني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البداية تكون بالموسيقى بالاستمتاعنا جواء الصيف، إذا أنتم أنجاجي وعندكم التزامات أحنا كيفكم زيدا نجموا نرفه ونروحوا على أنفسنا ببعض الأغاني هكي اللي تكون بنينة ومزينة برشا. هذيك علاش نقول لكم مرحبا بكم في الاستماع. تتفاعلوا زيادة مع مختلف أخبارنا عن طريق البوت فوكال على 73-24-3000 وإلا على 29-100-100. ديما مرحبا بكم، نسمع أصواتكم في ميكرو جوهرة.

0: الصيفية.
1: العشرة وستة وعشرين دقيقة في بيدون لور، رجعنا لكم بقفة الصيفية ومتابعة لبورصة أسعار اليوم، كيفاش أسعار الخضر والغلال. الحقيقة في حديث خاص بيني وبين زميلنا وليد الجزيري عن الميسنجر، يقول لي جو يسنى جو ما فهمتوش. قلت له وليد شنو جو، وين الجو؟ قال لي هوني في الوردانين. خلي نشوف الجو هذية في الوردانين كيفاش الأسعار وشنية الأجواء مباشرة. وليد الجزيري صباح النور، أهلا وسهلا يا وليد.
2: صباح النور سناء، أهلا وسهلا بك. جيهان، نرجس، سعاد، ناس كل اللي يسمعوا فينا، هو برشا بعد فقرة المرشي يقولونا علاش تمشوا للمرشي، جاوا للأسواق، علاش ما تمشوش للأسواق الأسبوعية؟ راهو فما فرق بعيد بين الأسعار اللي في المرشي والأسعار في الأسواق الأسبوعية.
1: هي ما أنتي مش متمسك بأقوالك ولا جو يا سناء جو
2: جو سناء تو نحكيو التفاصيل عاد بعد شوية. اليوم ثلاثة سوق، شنو سألت؟ قالوا لي السوق الورداني به هزيت الكريهبة ومشيت لسوق الوردانية، ساعة الباركينج ما شاء الله من بعيد تشوف السيارات وتشوف الدراجات النارية وكله، تقول معناتها فما برشا جو. وانتي تهبط باش تبدا الجوله نتاعك، مانيش نبارك نقولك مهرجان الدلاع والبطيخ اليوم في السوق الاسبوعيه في الوردانين، الدلاع ب 600 فرنك
1: ما شاء الله.
2: ايه الدلاع ب 600 فرنك
1: الكيلو،
2: معناها والكعبه تقريبا توزن ما بين كيلو ونص، زوز كيلو ونص. تقدم وفما راهو معناتها الكاميونات الكل موجود، معناتها بكثافة وبكثرة برشا الدلع، تختار بالميزان وكل به، معناتها كي توزن كعبة تطلع لك من 2000 ل 2500 دينارات. نمشيو للبطيخ، البطيخ من 700 ل 800 للدينار ل 1200. وبصراحة راني ما نعرفش الأنواع متاع البطيخ، لأنه نعرف بطيخ لبناني، بطيخ صيفي، بطيخ تونسي، هذا هو، لكن ما شاء الله الأنواع الكل موجودة نتاع البطيخ، وكل واحد يشكون يحب، فما اللي يحب البطيخ الأخضر، فما اللي يحب البطيخ الأصفر، فما اللي كل واحد كيفاش يحب، فما شكون يقول لك لا طيب شوية البطيخ طيب شوية، الأسعار نتاعو 700 800 900 حتى للدينار. ندخلوا للخضر، اليوم البطاطا ب 2000، لأنه شفتها ب 2400 2300 اليوم موجودة في السوق ب 2000، الطماطم بدينار، البصل ب 1200، شنو فما آخر، فما الفلفل من 2400 ل 2700، التفاح 4 دينارات و500، اللوز موجود ب 2000 2500، 3 دينارات و500، السلق والمعدنوس ما بين 500 و600، وفما اقبال سناء، فما اقبال، لانه ما نعرفش انت منهم ولا لا، فما شكون يقول لك ما ندخلش المرشي نستنى السوق الاسبوعيه باش نقضي، فما كلا يقضي قضيه اسبوع كامل.
1: اي صحيح، كل واحد حسب الامكانيات نتاعو. اي
2: كل واحد حسب امكانياته. بالطبيعه اللي يقول اوت يقول الاسماك، لو وشت على محل نتاع اسماك وقفت في محل سناتو ونقول لك علاش وقفت له، ساعه تعديت على العلوش ب 50 دينار العلوش، ويا حسره كان هي ما تعيد، 65 و67 و68 60 ثم 55 تو ب 50.
1: شنو يا حسرة معناتها تتحسر على ايام ذكما انت؟
2: لا يا حسرة معناتها كلها وصل ل 68 هون رجعت او 50 بقري زاد ما بين 33 اللي بالعظام 38 حتى الهبرة 45. نقف بحظة المحل هذا معايا في المباشر. به عمر بكري كيف لو قلت لك وقفت لك خاطر التيني متاعك محترم، الناس تيني كوريك بصراحة، قليل برشا شكون نلقى صاحب محل بيع الاسماك يلبس التيني هذا.
3: هو من ناحيه التيني ساعة النظافه المحل والبشر والمواطن كلها دايره، يعني نعمل حتى التلقيح ونعمل تحليل ونعمل كل شيء، ثم ما طرف بيهم في خدمه المجال مواد غذائيه بصفه عامه.
2: الاسماك باش نقول فما شلبه، يا حسرة على شلبه عندي برشا باش
3: نسال. نصبح الفريق بثلج.
2: اي
3: السلام عليكم.
1: مرحبا بك يا سيدي، نورتنا.
3: متابعين جوهر فين؟
2: هو أني سناء قلت له باش تحكي معايا، قال لي على شرط عندي ديديكاس آخر لحظة.
3: أي الصوت هذا تربينا عليه وكبرنا عليه بموسيقته وبرامجه وثقافته وكل شيء، معناتها جوهر فهم بتوسا وفي الساحل كل اللي عني يعني بس
2: نبدأ باللاتشة ذي مش سردين اللاتشة 6 دينارات و800 8600 سكوبر 16 دينار و800 الشلبة قلت عندي برشة ما شفتهاش 14 دينار و800 الغراب 25 دينار و800 الغزالة 11 دينار و600 الكريبات 26 دينار و800 هي كاليبر باهية باهي نوصلوا للمبوكا هذه اللي في الصيف اللي باش يخرج من داره يقول كشري اللامبوكا فيه 16 دينار و800 و18 دينار و600 شو اسلك عمر فما شكون يقول لك نحبها بتاع 250 جرام 350 جرام اللي موجودة توا فما شكون يقول لك لا كي توصل توزن كيلو كيلو نص نشريها أكثر إقبال
3: عليها الوقت هذاك يلزم توا كيما نقولوا احنا يخرج شرقوت ولي كبيرة كعبة بزوز كيلو بكيلو نص بثلاثة كيلو آخر آخر شرقوت بداية سبتمبر معناتها الكاليبر هذا موجود في اللامبوكا يعني 250 جرام
2: ما شاء الله نعرف سناء نعرف الاستعمالات نتاعها كسكسي باللامبوكا مشوي مقلي مقارونة محمص باللامبوكا محمص باللامبوكا في الكوشة الاستعمالات نتاعها من شوط أزرق هو
3: سمح سيدي اللي تو جيت 16 800 أنا يلزمني نفرح الجوار الثاني مش حتى تو 15 دينار.
2: باه هاي تو نبدلوا طريقة 15 دينار. باه سناء أنت تعرف تعرفها كيفاش يتم اصطيادها ولا؟
1: لا ما نعرفش.
2: باه تو نحكيو أنا نعرف كيفاش. باه ب 15 دينار.
3: 15 دينار برا.
2: كيفاش نصطادوها؟ أنا نعرف كيفاش نصطادوها فما نفس
3: الصيد هو الصيد بالذات يخص البحار والبحار عنده يعمل اللوح يجيب اللوح ويجيب الجريز يجيب الجريز هذاك نتاع النخل ويعملوا كيف نقولوا احنا كي الفرش هيك جريز والخل
2: فوق الماء
3: فوق الماء
2: هي ما تحبش الشمس
3: هي تحب الظل تحب الظل وكل واحد والبيوت نتاعه معناتها كل واحد واللوحات نتاعه هذوك نتاعه هو حطهم هو يصطاد فيهم هو معناتها ويدوروا عليها العشيه الاكثريه العشيه راهو يعني كي تخرج ديما اللمبوكة العشيه ودعاء الصباح في سخنه
2: يحط جريد ويحط اللوح
3: فوق المسامر فوق اللوح الجريد يدقوه بالمسامر وتولي كي الحصيره يعني كي السجاده وهي تجي تحتك الحصيره وتتغطى فهمت وتكتوج على الماكله غادي كي تبدا ترعى وترعى وتمشي تتظلل شويه خاطر تمشي نتاع الصيف قوي عليها برشا وتاكل وتعيش تحتك الوحده اللوحه هذيك اي حاجه محطوطه في البحر مظلله تجي تحت منها لوحه بلاستيكه حاجه تجي تحت منها هي
2: والاقبال عليها تقريبا اكثر اكثر من السكومبري حتى
3: والله هي شوف كل هي فصلها تو هي وقتها الشر هذا بالاخص الشر هذا وشر عود فصله يعني وقتها الناس كل المذابيح خاطر لمبوكا تجي مده وتقص معناتها ما عادش تلقاها في الشتاء ما تلقاهاش في اول عام ما تلقاهاش تو البريود نتاع جويليه اخر جويليه وغوت وسبتمبر وزاد عندهم عندنا حاجه مش نقولها لك وليد راهو المندوبية خدمة كبيرة برشا باش وصلت لنا اللمبوكة هذه كانوا يخرجوا فيها 200 جرام اللمبوكة 300 جرام كعبة صغيرة معناتها منع فيهم في 20 يوم ولا الشر وصلت كبار تو خينا ما نبيعوا
2: هذيك الصحة تطيب شي أجواء عالمية
1: عالمية عندك الحق كي تقول لي جو جو ظهر فيك انت لقيت الجو نتاعك مع ولد البحر
2: لا شوف في الصيف شوف في الصيف انا بصراحه حتى كي تحكي في العائله يقول لك ما نحبذش اللحم ما نحبذش الدجاج الناس الكل تحب على الحوت بصراحه معناتها اللي يقول جويليه يقول توا اللمبوكه يقول السردينه يقول السكومبري يقول المشل كل شيء معناتها كل ما هو ازرق هيك علاش في الشتاء يقول لك نو ما ثماش حوت في الصيف
1: ما تنسيش هذا وليد احنا دخلنا في اوت توا
2: اي هيك علاش في اوت يقول لك حتى كان نو ثم حوت به ديديكاس نتاعك
3: والله ديديكاس عندنا مناسبه مهمه في العيله عندنا عرس بنت خويا عجاج استاذه محاميه نهدي لها تحية هي وزوجها عبد العزوز في المانيا
1: ان شاء الله ألف مبروك
3: هنيهم ونهدي العائلة العزوز الكل وعائلة عجاج الكل وان شاء الله ربي هنيهم ويسترهم وربي يبصرهم
2: يعطيك الصحة مرة على كل سنة ان شاء الله كل مرة نبدلوا المكان ان شاء الله كل مرة نمشيوا للبقعة باش نقارنوا بالأسعار ونشوفوها لأنه اليوم مثلا تفاجأت بصراحة أسعار الدلاع والبطيخ كما قلت من 600 الدلاع البطيخ ما بين 700-800-900 فرنك
1: أكهو معقول جدا دونك القفة روحوا بها مليانة إن شاء الله بالخيرات السبعة ويفرح سي وليد اليوم في فطور القايلة ويلقى ولد البحر كيف ما يحب هو
2: والله اليوم سناء اني حبيت نحكي على حاجه توا اللي اني ما حبيتش نحكي عليها هي الدجاج مثلا الارتفاع نتاعه. كي تشوف الكالوب اليوم ما بين 18 دينار و 519 دينار.
1: اي
2: صراحه غالي الدجاج ما بين 8 دينارات و 509 دينارات المذبوح هذا بصراحه غالي. وتعرف انت الماكله في الصيف معناتها شيخه كالوب وكل، لكن توا معناتها ما بين 18 دينار و 19 دينار و 500 غالي برشا.
1: غالي غالي مقارنة بمواد أخرى.
2: إيه هيك علاش الناس الكل يقول لك نمشي لولد البحر.
1: ربي إن شاء الله ربي يجيب القسم للناس الكل، وإن شاء الله الناس الكل تروح فرحانة اليوم اللي قصد ربي للمرشي واللي شاهي شهوة إن شاء الله ينجم يحققها اليوم في فطوره إلا في عشيه. هذا اللي نقولوه سي وليد، شكرا لك على المتابعة هذه اليوم لبورصة الأسعار مباشرة من السوق الأسبوعية بالوردانيين. كل نهار ثلاثة يتجدد معاك المشوار في بيدون لو من خلال متابعتنا اليومية للأسعار اللي من خلالها تتحدد برشا حاجات، تتحدد الرؤية نتاع القدرة الشرائية نتاع المواد الغذائية المتوفرة نتاع الفطور اللي نجمو نطيبوه نهار اليوم. دونك ان شاء الله زينه ليكم الكل. مش برنا يتواصل توت سويت بالموسيقى، بعد شويه نعرفكم بالجود فايبس بالاخبار الايجابيه بالاسماء التونسيه اللي خليت عالم تونس يرفرف عاليا في المحافل العالميه، واكثر تفاصيل بعد لحظات.
0: اسمع ليزا اسيلو شفتلنا الاموره اهلين

0: مودي بوصلنا على جوهرة فم للعشرة وتسعة واربعين دقيقة على موجتنا بيدون لو ما زالت مواصلة معكم حتى الماضي ساعة تتسويت نحكيه على الانجازات التونسية واللي باش تكون تاريخية نحكيه على التفوق الباهر للأسماء التونسية في أعتى صروح العلم العالمية إنجاز مشرف جدا للكفاءات التونسية لثلاثة دكاترة من تونس اللي ما يعرفوش الحدود واللي نجحوا بتميز الحقيقة وتألق عالمي كبير برشا في كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية العريقة. نحكي بأكثر تفاصيل على تتويج هذية مع الدكتورة ألفة مسعود اللي هي ضيفتنا توتسويت وهي أحدى المتوجات واللي اسمها يعني يرفرف كما نقوله كيفها كيف أسماء الباحثات الأخرين بيان سور في علاقة بالتتويج العالمي. هذية إنجاز مشرف جدا يثبت للكفاءة التونسية ما تعرفش الحدود الجغرافية أبدا. والباحثات هذوما نجحوا زوز من جامعة تونس المنار واحدة من جامعة صفاقس في التألق العالمي كما قلت داخل كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية. وتتويج هذية ما جاش صدفة، تتويج هذية هو ثمرة سنوات من الجهد والبحث العلمي الرصين والتفاني في خدمة قطاع الصحة والبحث العلمي في تونس. دكتورة ألفة بيان سور باش تلتحق بنا توتسويت باش نحكيو معها على التتويج هذية، شنية المنحة هذية أو الحصول على الماجستير هذية، باش نحكيو معها زيد على منحة حازم بن قاسم اللي هي بوابة نحو التميز الدولي، نحكي معها زيد على الوسام الذهبي الاستثنائي اللي يزين صدر تونس. مرحبا بك دكتورة ألفة مسعود، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك يا للا، وإن شاء الله ألف ألف مبروك ليك وللمتوجات معاك. دونك لو كان تزيد تعطينا أنت أكثر تفاصيل على تتويج هذية بحكم أنه تم يعني تناقل الخبر بطريقة برقية وسريعة من غير ما نعرف برشا التفاصيل، أعطينا أنت التفاصيل.
1: شكرا. بسم الله والحمد لله، فضل من ربي توجنا ثلاثة توانسفنا، هي برنامج ممول من حازم بن قاسم تونسي رجل أعمال إلا انفستي في العقول في جزير حط استثماره راهن على أنه الكفاءات قادرة بيش تغير برشا مجالات في تونس نطمع

0: أرجعت لأسباب إدارية، يعني وقتها الكونفونسيون مش واضحة بين الوزارة وهارفرد، وتو الحمد لله تنظمت الأمور ولات واضحة. فخرجنا دونك ثلاثة، والحمد لله ثلاثة نجحنا في الماستر هذا، اللي هو سيليكشن لي كانت فيها تري كومبيتيتيف، خاطر برشا أطباء من تونس ودكاترة علميين كيفي أنا شاركوا
1: ويتنافسوا نقولوا على الماستر هذا،
0: نفسه على البورس ديجا نتاع حازم بن قاسم، اللي هي كما نقولوا تذكرة العبور، باش واحد يجم يمول خطر قرايه في هارفرد مكلفه ياسر.
1: بربي دكتوره خلي كل واحد ياخذ حقه. دونك فما دكتوره ألفة مسعود اللي هي من معهد باستور تونس، دونك في شخصك انت متمثله في شخصك انت، والدكتوره سمراء بدروشي اللي هي طبيبه مختصه.
0: سمراء بدروشي هي نيفرولوج مختصه في طب الكلى في شارنيكول. والدكتورة بسمة ميف اللي هي بروفيسور أوسبيتالو يونيفرسيتير مختصة في الميكروبيولوجي.
1: ميكروبيولوجي بي اي
0: خرجنا والحمد لله. الماستر ما كانش صعيب، كان لو بلوز انتونس لو بلوز ديفيسيل كما قال البروغرام دايركتور وقت عرفنا الماستر، وقالنا راهم سافاتيت دوزون دو ترافاي فول تايم، يعني ما كانش عندنا عطل، عامين كانت قراية بحوث ريتم فو في جزير. خدمنا والحمد لله، لأنه مش بالسهل، ثم برشا أطباء ودكاترة جاءوا في اختصاصات متعددة من دول العالم الكل تقريبا. وفي الأخر هزوا 21 واحد، قلنا منهم ثلاثة احنا سوينتا. ومن بعد في غضون هالعامين هذين ثم ناس خرجوا، لأنه ثم بكو دو كريتير متاع ديسيبلين ومتاع خدمة، يلزم الواحد كل مدة يوري اللي هو وفر شروط هذيك اللازمة، ما كانش يقع طردو بالفساد. والحمد لله كملنا العامين والإيفاليواشن كانت بوزيتيف، وقدمنا وثمراء تحصلت على الجوردن ميدل اللي هي تتويج الليتيجون اللي يتمتع بالليدرشيب سكيل، اللي هما يعني عنده قدرة على التعاون مع زملاء وعنده قدرة على تعايش مع ظروف صعبة اللي كنا عشناها، فتميزت هي بالجائزة هذه. والحمد لله كلنا كملنا
1: هو في الاخر نقولوا الحمد لله بطبيعه انه تم تتويج المسار هذايا نتاع عامين يعني بالنجاح والتميز. اما من حديثك حسيت قش عليك تحكي على سامحني معناها في الوصف تقش عليه معسكر للبحث العلمي، معناها غاديكا ما فما كان الخدمه ما فما كان القرايه كما قلت انت انجاجمون فول تايم، يعني العام 12 شهر ومن 21 طبيب في العالم فما برشا ينسحبوا، 21 طبيب تم قبولهم في الاخر فما برشا ينسحبوا ما يلتزموش بالشروط كما نقولوا، من 21 طبيب نلقاو ثلاثه اسماء تونسية، يعني ديجا الحمد لله يا ربي، معناها حاجة تفرح بالكدا.
0: يعني أنا كي عجبتي كي قلت معسكر فعلا، لأنه هو كان كل معسكر، كان القراية وكان الخدمة وفماش حتى مجال باش تعمل حتى شيء آخر يعني.
1: ليه الحمد لله كانت وفي عالمية في أعلى الجامعات الأمريكية، يعني ما موش زي الجملة.
0: وهو مصنف لو ماستر لو بلو ديفيسيل في هارفرد على 6 أو 7 ماسترات غادي في الميديكال سكول، هو مصنف أصعب واحد لأنه تطلباته برشا، نقراو دي كور تيوريك وكان ديما فما دي زيكزامان كونتينيو، وباش واحد ينجح كيما حنا في تونس نقولوا جيب 10 معدل غادي يلزم 80% في كل ماده في كل حاجه. والريشيرش اللي هي مطالبين بزوز بحوث تؤدي الى نتائج بحث منشوره في مجلات علميه معترف بها، يعني
1: كيو 1 وكيو 2.
0: الحمد لله كنا يعني توفينا الشروط هذه، فما شكون وصل لنشر البحوث فما شكون وصل لبحوث في صدد النشر.
1: برافو يعطيكم الصحة، ويظهر لي من الشروط الأساسية بعد الماستر هذية إنكم تكونوا متواجدين في تونس لتثمين البحوث هذية والاستفادة منها أنتم والمجموعة الطبية اللي معاكم الكل في تونس.
0: أي صحيح، ورجعنا والحمد لله إن شاء الله برشا آمال برشا أفكار إن شاء الله صدى وقبول، فما تجاوب ديجا توا من وزارة الصحة ومن معهد باستور كان نحكي على روحي باش حاجات إن شاء الله تدخل، مش ماشي مباجيت ماجيك في نهار وليلة، إن شاء الله تبدأ العقلية بشوي بشوي تقبل. مثلا بالنسبة لي أنا نحكي على الميدسين جينوميك، تقبل تدخيل توسكي ميدسين جينوميك في الروتين في تونس.
1: دي معناها وانت زادت تأكد الفكرة السيدة انه الطبيب طول عمره يقعد يقرأ.
0: اي هو انا راني مش طبيبة باش نزيد نذكرك، انا قلت لك شي دكتور اون جينيتيك هيومان دكتور

0: سانتيفيك، ولكن البحث العلمي بالذات هو حاجه ما توفيش، احنا ديما نقراو
1: ديما البحث متواصل. ألف مبروك لكم الكل. شكرا لك دكتورة ألفة مسعود، يعطيك الصحة لله على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. خلي نحلوا ثنية كما نقولوا قدام اللي يسمعوا فينا، ومنكم انتوما تكونوا القدوة وتكونوا المثال بيان سور للبحث، للشغف بالعلم، للشغف بالدراسة، للشغف اللي الواحد يوصل لأعتى المراتب. إنجاز مشرف جدا يثبت مرة أخرى أن الكفاءات التونسية لا تعرف الحدود وما عندهاش حتى حدود لا جغرافية ولا علمية، وديما ديما ماشيين القدام. وإن شاء الله ألف مبروك مرة أخرى للمتواجد الكل، سواء من جامعة المنار أو من جامعات أخرى. يعطيك الصحة دكتورة ألفة مسعود، مزيد من التألق والنجاح إن شاء الله. شكرا لك، شكرا لك، يعطيك الصحة على تصريح اللي وديتنا به على جوهرة فيم في بي دون لو. مشوارنا يتواصل توت سويت مع قسم الأخبار، موجز لآخر الأخبار، تسمعوا فيه آخر المستجدات الوطنية والعالمية مع لبنى حميدة.

0: بيبي.
1: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
2: بينجو
1: سافرناش بلوش
3: سنة اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولة بتاع اريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ما اريدو والا كليك على اللينك اللي يجيك بار اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
4: اريدو طور عالمك. في إطار توسعتها تعتزم شركة ميتيك تونس المختصة في تشكيل وخياطة لوازم السيارات من الجلد سيدي عبد الحميد سوسة انتداب عمال وعاملات بدون خبرة وعاملين وعاملات مختصين في الخياطة مع ضمان أجر وحوافز مالية هامة منح شهرية تغطية اجتماعية وترقيات مهنية وتوفير نقل مجاني في ولايتي سوسة والمنستير. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الأرقام 98 77 55 97.
5: جوهرة
0: بيبليسيتي.
6: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم.
7: لبنى حميدة،
8: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم منزل تميم من ولاية نابل تعلن عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمعتمديات منزل تميم وقليبيا وحمام الغزاز. وسيكون هذا الاضطراب ابتداء من اليوم، وأرجعت الشركة هذا الخلل إلى عطب جد على القناة الرئيسية للجلب، لافتة الشركة في بلاغ لها إلى أن استئناف التوزيع سيتم تدريجيا انطلاقا من الساعة 8 صباحا من يوم غد بعد الانتهاء من الأشغال. الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة تدعو مختلف مصالحها الجهوية إلى مواصلة التعبئة ورفع درجات اليقظة والترصد الوبائي لمواجهة التحديات الصحية والمناخية الراهنة بما يضمن حماية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي. تشهد كسوفا جزئيا للشمس يوم الأربعاء 12 من أوت الجاري، ووفقا للحسابات الفلكية سيبدأ الكسوف الجزئي في تونس على الساعة 6:46 مساء، حيث ستكون الشمس على ارتفاع يقارب 6 درجات فوق الأفق، وسيبلغ الكسوف ذروته في حدود الساعة 7:11 بالتزامن تقريبا مع غروب الشمس، وسيحجب القمر ما يصل إلى 59.3% من قرص الشمس، مما سيتيح للمشاهدين في تونس فرصة منظر فلكي نادر وجميل عند الأفق الغربي وفق ما أفادت به مدينة العلوم بتونس في بلاغ لها. دوليا، الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم يدعو السلطة السياسية في بلاده لإيقاف التنازلات المجانية وفتح باب الحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي، معربا عن عدم ممانعة لقاء علني بين حزب الله والقيادة السورية. ختاماً، صحيفة بوليتيكو تقول إن 4 دول في الاتحاد الأوروبي وهي كل من إيرلندا وفرنسا والبرتغال ولوكسمبورغ رفضت التوقيع على رسالة تنتقد إسبانيا على تسلل 10,000 من المهاجرين إلى سبتة في الساحل الشمالي لإفريقيا. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
6: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
9: تسمعوا نهار ثلاثة 8-9 Don't take مع وليد بسباس.
6: بالدنيا وما فيها
10: برعاية
11: تحب ما أحسن تعدى المخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوغ.

0: اسمعوا بيلو لو مع سنن هن على جوهرة اف ام.
1: أخبرنا ما زالت متواصلة في بيدون لو على جوهرة فم حتى الماضي ساعة. أهلا وسهلا باللي خلطوا توا يسمعوا فينا، دونك أكيد حضرتوا وباش تحضروا على موضوع عنده علاقة بالصيف وأجواء الصيف والبحورات التونسية، وكل مرة نلقاو هكا أخبار جديدة من الهنا ومن الغادي. أما راو احنا كي ناخذوا المعلومة ناخذوا معلومة من المصدر، نقربوا برشا من المختصين باش نقدموا لكم المعلومة صحيحة وتستفيدوا الناس الكل وتاخذوا زادة الاحتياطات اللازمة، خصوصا وقت اللي نحكي وعلى نوع من أنواع السمك اللي هي نوع من الأسماك الغازية اللي ظهرت في السواحل التونسية وتحديدا في الهورية. يلا نمشي وميل الهورية وضيفنا توتسويت أيمن بن رحيم اللي هو صياد وصانع محتوى خاص بالغطس، باش يعطينا أكثر تفاصيل على ظهور سمكة البطاطا في السواحل التونسية. صباح النور يا أيمن، أهلا وسهلا.
2: صباح الخير، نهار جزيل، مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك على جوهرة فيم.
2: مرحبا بكم، مرحبا بكم متابعين جوهرة فم كل كاي.
1: يعيشك يا سيدي، شنحوي للغطس، أموره ماشية في الهوارية لباس؟
2: الحمد لله لباس، الحمد لله.

0: موضوع استضافتك اليوم ومدخلتك اليوم معنا أيمن في علاقة بسمكة البطاطا، تسمية صحيحة هكا اسمها؟
1: بالنسبة لنا نحن في تونس نسميها سمكة البطاطا الاسم المعروف بها، الاسم العلمي نتاعها سيغانوس لوريديوس، بالطبع حوت هذه دخيلة عندنا في بحرنا.
0: اي دخيله منين جاتنا ما دام البحر الابيض المتوسط في العاده ما فيش الحوته؟
1: هي الاصل نتاعها البحر الاحمر داخل عبر قناه السويس ودخلت الميديترانية بحكم التغيرات المناخيه اللي قاعدين نشوفوا فيها. بطبيعه برشا حوت قاعد جديد يدخلنا البحر نتاعنا.
0: الحوته هذه دونك ولات موجوده في السواحل نتاع البحر الابيض المتوسط، موجوده في السواحل التونسيه، لكن هي تنتمي الى عائله الاسماك الغازيه
1: بطبيعه.
0: اي شنو علاش لازم نردوا بالنا منها سمكه البطاطا هذيا وردوا بالنا من الاسماك الغازيه؟ نتذكر احنا في صيف، في مش الصيف اللي تعدى، ممكن اللي تعدى وحتى اللي قبله، نحكيوا على سمكه الارنب.
1: واصلنا وي صحيح.
0: اي هذيا الاسماك الغازيه نتاعها.
1: بالنسبه لسمكه الارنب اللي دخلت معناتها عند عميل بريسك، هي تشكل خطر على حياه الانسان على خاطر لحمها سام وما تاكلش، بخلاف سمكه البطاطا اللي تركي موجوده عندنا، سمكة معناتها مش مضرة، معناتها الإنسان ينجم يأكلها ما فيها حتى مشكل. المشكلة الوحيدة معناتها جست الشوكة نتاعها هي اللي تشكل شوية خطر وكهو، معناتها كيما الحوت العادي نتاعنا نحن، كيما البوكشاش ولا حاجة كيما نسميوه، الشوكة نتاعها مسمامة شوية وكهو ولا في ظهرها ولا في كرش.
0: أما تتاكل معناتها ما نعرفش ينجم صياد يصطادها وياكلها عادي؟
1: هاي تتاكل ما فيها حتى مشكل.
0: باهي، وعلاش اللون نتاعها هكا حسب اللي فهمته انت واللي وصلوه لك حتى الزملاء نتاعك اللي قاعدين يصطادوا فيها الفتره هذيا؟ دونك خاطر تتغذى اساسا على الطحالب البحريه.
1: يعطيك الصحه، وهذاك الخطر اللي تشكلوا على بحرنا نحن في الموضوع هذا.
0: تشكل خطر على البحر مش على الانسان كي يستهلكها.
1: يعطيك الصحه، تشكل على الاسماك المحليه نتاعنا، يعني تشكل خطر على الشلبه مثلا، خاطر مش تولي هي تاكل طريقه كبيره برشا الاعشاب البحريه والطحالب، معناتها تنقص من الاماكن اللي ترعى فيها سمكه الشلبه. تنافس الاسماك المحليه في المرعى نتاعها، يعني
0: نافست الاسماك المحليه في المرعى نتاعها، بما معنى انه مثال في قاع البحر الطحالب اللي بداوا موجودين في الصخر البحري والكل، كل هذاك الكل خاطر قريت راني حاولت اني نلوج عليها شويه، قيت بعض الصياده يحكيوا عليها من تونس، قال لك اللي هي الصخره البحريه اللي فوق منها الطحالب وفوق منها الكائنات الحيه الصغيره البحريه والكل، كل تقضي عليهم.
1: هذه نهمة جدا، يعني تاكل بشراهة كبيرة برشا وما تخلي شيء، يعني تخلي الأخضر ليابس بلغتنا.
0: تاكل الأخضر واليابس في البحر. علاش الاسم المتداول نتاعها سمكة البطاطا؟ سؤال معني.
1: والله ما عنديش فكرة حق للأمانة، ما عنديش فكرة.
0: ممكن الشكل نتاعها مدورة كي كعبة البطاطا، ممكن؟
1: يمكن تشبه اللون نتاعها، يمكن يشبه كيك، والله أعلم.
0: لا في اللون الحقيقة ليه ما تشبهش؟
1: إلا سماها اللون. نعم؟
0: في اللون ما تشبهش السمكة هذية، معناها لونها غامق.
1: غامق شوية، ممكن خرجها من اللون تلقاها فاتحة، على فكرة لونها يتبدل كي تخرج للبحر من البحر.
0: باهي هذية معلومة مهمة.
1: تلقاها فاتحة شوية.
0: دونك والاستهلاك نتاعها عادي تنجم تستهلكها؟
1: الاستهلاك ماهيش كل شيء، حتى خطر على المستهلك وعلى المواطن عادي، يعني فحتى مشكل.
0: ممكن هذية السبب؟
1: إلا لك لو كل كان الحق شكراه وقالوا لي أي من راي بنين.
0: قديش نلقاو الكيلو نتاعها مايله في المرشي يا أيمن؟
1: الله أعلم، إن شاء الله نحن نقولوا ما تكثرش باش نستحفظوا على الشلبة نتاعنا.
0: فوالا باش نستحفظوا على الشلبة نتاعنا، ليه مهمة جدا الشلبة
1: المحلية نتاعنا عليها. والله
0: يلزمنا نستحفظوا عليها، وهذه في إطار متابعتنا للتغيرات المناخية وتأثيرات التيارات البحرية. مستمعينا نشوفوا أنه حتى من وقت لوقت عادي جدا باش نشوفوا في الأسواق ممكن أنواع نتاع أسماك ما احناش متعودين بها، كما سمكة البطاطا هذه اللي موجودة حاليا في سواحل وفي بحر الهوارية تحديدا، وجاية بحكم التيارات البحرية، جاية من البحر الأحمر تحديدا. أيمن بن رحيم مشكور جدا على التفاصيل هذه،
1: يعطيك
0: الصحة سيدي وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا لك على تدخل معنا في علاقة برصد ظهور سمكة البطاطا في السواحل التونسية. دونك حاولنا من خلال المداخلة هذه ناخذ بعض المعطيات عليها، فيها مخاطر وإلا ليش، نية جوها تتاكل وإلا ما تتاكلش، إن شاء الله المعلومة تكون وصلتكم، واللي إلقاها واصطادها ولا اللي شافها في عند البياعة في المرشي ولا اللي جرب كليها ميسيج توت سويت ينجم يخلينا الرياكسيون نتاعو على بكومنتير بتعليق على الفيديو اللي موجود على صفحتنا الرسمية جوهرة FM على الفيسبوك. بيدون لو حتى الماضي ساعة، مرحبا بكم.
2: الأرنب.

0: على جوهر اف ام وصلنا للحديش والسبعة واربعين دقيقة. نمشي بكم للميدان ورجل الميدان بامتياز صباح اليوم هو وليد الجزيري دونك من الوردانيين يتنقل للمستير في متابعة لمسيرة سلمية احتجاجية تنديدا بالانقطاع المتواصل للماء. وأكثر تفاصيل على الأجواء وشنو اللي فما بالضبط معاك وليد الجزيري. مرحبا بك من جديد, أهلا وسهلا يا وليد.
1: مرحبا بك سناء, أهلا وسهلا بك. كانت وقفة احتجاجية أمام الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بالمنستير. علاش هذا الكل؟ لأنه الماء ما سماش في المستير حتى كي هو باش نبدأ منه. البلاغ كان واضح متاع السوناد باش يتم قطع الماء من نص الليل, من نص الليل الخمسة متاع الصباح. لكن تفاجئنا, نحكي على روحي زادة وباش نحكي زادة باش ناخذ شهادات, لكن الماء يقص من التسعة متاع الصباح, من العشرة متاع الصباح ويرجع الغدوة تقريبا السبعة متاع الصباح. معناتها في النهار كامل يقعد ساعتين فقط, وحتى كي يهبط يهبط بشوية. بس حبيت ناخو تسمع فيها سنة.
0: نسمع فيك وليد, نسمع فيك. دونك 22 ساعة لانقطاع الماء متواصل في المستير.
1: حبيت ناخو رجال يقولوا لي أكثر ما يستعملوا الماء هو من فيه هو كيف كيف.
0: فماش فرق, فماش فرق. نحكيو على حاجة حقيقية.
2: وين تأكل الفول؟
1: المي
2: المي معاناة كبيرة. من هبطوا وقت البلاغ قالونا من نصف الليل لنصف الخمسة تاع الصباح ما لناش حتى نهار اللي هما عم قبطوه البلاغ هذا.
1: عارفيني انت وقتاش؟
2: يعني بالنسبة ليا سبعة تاع الصباح وليت نقوم بكري بالذمة نعبي شوية احنا في البانو.
1: قالوا لي حتى كيف ما بالقطرة
2: اي ما تجي 8 ونص سيء تلقاه سيء خيط نصف النهار سيء يقص كومبليتمون.
1: الخيط يقول لي متلاش متعمل بيه
2: شيء. نعاني نعاني نعاني ومنه جماعة تغدير الفول من جماعة
1: به. باش نقول لك احنا توا موجودين سناء امام مقر ولاية المنستير. فما مواطنين والبرافو نقول برافو نحبوا المسؤول هيك راهو سيد الوالي عيسى موسى الكذل وموجود توا يحكي وياخذ في الملاحظات نتاع المواطنين ياخذ بالنوت بالنوت كل حومة وكل اشكالية وين وقتاش يسكر الماء وكل. شاف الوالي شاف المواطنين هذوما اهبط هوايا مازال موجود ان شاء الله ناخذوه ويسم ساعه وين تسكن وشنو مشكل الماء خاطر شفنا غدير الفول شفنا شارع محمد صلاح صيادي شفنا سكان تيتي وين تسكن.
3: نسكن في الحي السادس. الحي السادس توا ولات عندنا قلب مستير بحث السبيطار. ولينا عندنا ثقافه بالله وقتاش قص عليك الماء اجري يا مراه برا عبدك البادل ما عندناش وقت لانه للاسف الشركة التونسية لاستغلال الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في بلاغ صادر يوم 4 جويلية 2026 تعلم فيه المشتركين أنه ابتداء من يوم 5 جويلية 2025 سوف يتم قطع الماء بصفة دورية لأنه يبلغ ذروته مستنسين به 7 سنين تعدى ذلك من نص الليل للخمسة تاع الصباح. راضين بالهم رضينا متفالس وعبينا وقلنا شوارنا لكن تفاجئنا فاجئنا أنه بعد 7-4 أيام الماء ولات كأنه ساعة رملية أنا عكس الزمن نجريه ولا يوخر ساعة ساعتين لين خلطنا. فما ناس فما ناس أصدقاء بلغوني أنه هو بالتروازيام وكادريام نتاج وبريمير ما فمشمي. بالنسبة لين قداش عندي بانو شريت البانو الثاني الزالة الزولة نعب إذا كان يقص علي الماء من 11 متاع النهار والعشرة متاع الصباح وما يرجع كان 7:30 و8 متاع الصباح بالله فيها الطقس هذا وفي السخانة هذه أربعة في دار نصف عائلة تتكون من أربعة أفراد أني وزوجتي وزوج صغيرات قداش مرة ندوشوا في النهار باش ما نتنوش معناها قداش مرة ندخلوا للتواليت قداش من مرة نغسلوا المعون متاعنا إذا كان أني أربعة بنوات ما تلزينيش وخمسة بنوات وقتاش باش نعبي. يا أخي ما طالبين حد شيء طالبين رجعوا لنا الماء يقص وربطونا بمجرد راونا بهانا الماء متاعه معد للري راو معد للبكورات. أنا مانيش قاعدة بطاط أنا مواطن تونسي عندي حقي وواجباتي حقوقي وواجباتي في الدولة هذه طالب بحق الدستوري بالفصل 48. علاش انت تقول على قدم الدولة توفر الماء على قدم المساواة بين جميع الأطياف الشعب علاش ولايات يمشي فيها الماء مانيش نحكي جهويات والمنستير محرومة من الماء علاش راهو باش نبدا واضحي
1: واضح مدام. خذينا الرسيس خذينا شارع محمد صلاح صيادي
2: يعني نسكن وين المرشي وين المرشي عم في عمارات حد الله
1: شارع شادي قلاله
2: شارع شادي قلاله عمارات عمار يمشي فيه الماء في البريمير والاخرين ما يمشيش فيهم الماء زوز عمارات ما يمشيش فيهم الماء
1: 24 ساعه
2: شهر وجمعتين قلتها ما قصدتش في سبيله شهر وجمعتين مش نهار ما يرجعناش حتى ساعه وحتى نص ساعه ما يرجعناش الماء. الماء جملة ما يرجعناش الماء صدقني.

0: مدام به وين تسكن؟
1: نسكن مستعجب في عمارة الغمرازي، عنده 20 يوم الميل مقصوص ليل ونهار، نعدي في الميل بحر، الميل بحر ليش مزعول؟ للتواليت عشان كل التصيق كل واحد، والطيب بالماء المعدني نشري بالستيك
0: اللي هو غلي توا،
1: اللي هو غلي ناخذ بالستيك ب 6500 وصل حتى 7000، واني عندي ثلاثه صغار وامهم وكاري
0: ما فماش ماء
1: ليل ونهار، عنده 22 يوم بالضبط نحسب فيه ليل ونهار.
0: واضح استناه
2: بصراحة وليد بدون تعليق، ولو أني قاعدة نتبع في الفيديو لايف اللي موجود على صفحتنا الرسمية جوهرة فام على الفيسبوك وقاعدة نقرأ في الكومنتير، دونك برشا من في برشا مناطق ظهر الماء مقصوص من ولاية المستير تحديدا كيما المكني نقصر هلي لقصيبة المديوني، يقولوا لي الماء يرجع نصف الليل، دونك أخلط يلي باش تخلط نصف الليل باش تعبي حاجتك إذا خلطت هذية بيان سور، دونك قصر هلي كيما أشرت المكنين الحقيقة هو حق دستوري، الناس كل تقول فيها الكلمة هذية وهذية موثق في دستور الجمهورية التونسية، وهو حق وحاجة حيوية بزوام معناها فيتال الماء، الناس باش تقضي أمورها وباش تنظف روحها وباش تقضي شهورها، زادة حتى قلة النظام في الوقت تخلي زادة هذية فما اضطراب كبير برشا لإدارة الحياة اليومية وتفاصيل الحياة اليومية في العائلة التونسية، وزيد الحال صيف ماذا بينا احنا كما تفاعل السيد الويلي عيسى بيان سور مع المواطنين، زادة تتفاعل معنا السونيد وتعطينا إجابة دقيقة، علاش الاضطراب هذي الكل توا كيف يكون البلاغ واضح وتوقيته واضح الناس تتفهم وتقول لك أوكي توا نقرأ حسابي على بكري، أما الاضطراب هذي كيف نوصلوا لعشرين يوم واثنين وعشرين يوم وشهر وجمعة ما فماش ماء بالكل، أو كمش بدناش حالة العمارات والناس اللي تسكن في الطوابق العليا، خاطر هذيك في اكثر من مره يقولوا راهو هذيك الديبيره وهذيك اللي تاجيت الفوق راهو صعيب باش يوصل لهم مع كثره الاستهلاك والكل، اوكي هاو مش بدناش عليهم، اعطيونا كيفاش تقعد منطقه 20 يوم و22 يوم وشهر وجمعه من غير ما لا في النهار لا في الليل، معناه بالحق مش معقول. وليد انت مشكور جدا على سرعه التنقل نتاعك من الوردانيين للمستير باش نتبع ويا وليد
0: نسمع فيك سناء، نحب نعرف حاجه فقط لانك سالت سؤال انا غاض عليا وسام، قال لك تمشي علاش شنو السبب؟ ماني تو باش نسالك،
3: قال لك السبب قال لك الكميه نتاع الماء قليله على حسب تو حتى تصريح سيد الوالي شو يقول لنا؟ يقول لنا انه هو نبانا ولا مدردر خلط للقعر ما عادش ناخذه وقاعدين ناخذه من مجرد، هي يا اخي قاعدين ناخذه من مجرد، علاش الولايات الاخرى اللي قاعده تاخذ من مجرد ما يقصش عليها الماء؟ وعلاش احنا يقص؟ اخي احنا مكتوب علينا في الدستور باش ناخذه من نبانا في الصيف 7 سنين عجاف راه 7 سنين احنا مستنسين يقص راهو بالليل ويرجع بالصباح كالعاده وما صارش هذا الكل، اما السنين راهو كسروا لها صراحه.
0: واضح حسن عليك
2: واضح وليد مشكور جدا، دونك طبولبة كيف كيف المشاهدين في اللايف نتاعنا ياكدوا انه نفس الحال في طبولبة، في خنيس الماء يحل 7 نتاع الصباح ويسكر 10 نتاع الصباح دونك 3 ساعات فقط، دونك حتى في ولايه المهديه يقولوا خاصة في الارياف طريق الفاليز في المستير جمعه كامله ما فماش الماء وما عرفوش الوقتاش باش يتواصل القصان هذايا، الحقيقه ان شاء الله سونيد تجاوب ويعطيونا اجابات مقنعه وتخلي العباد تفهم روحها شنو باش تعمل، هو هذا المطلوب، تحكيوا على الميده المائيه وتحكيوا على الماء ما فماش متفاهمين هذاك شح المياه وهذاك الظروف اللي ولينا عايشين فيها، اما عطينا ننظموا روحنا، عطينا نعرفوا روحنا شنو اللي عندنا وقتاش عندنا ماء وقتاش ما عندناش ماء باش الواحد على الاقل ينجم يتصرف، يعني انت جرب اقعد نهار من غير ماء في دارك وقولوا لي كيفاش يولي الحال في الكوجينه وحال مع الصغار وكل شيء، دونك غير معقول نستناو الرد ان شاء الله من الشركه التونسيه لاستغلال وتوزيع المياه واحنا في تواصل مباشر معهم ان شاء الله يتفاعلوا معنا، مواصلين المشوار في بي دون لو حتى الماضي ساعة دقائق معدودة 4 دقائق بالضبط وتلتحق بنا منال جبلة في تحرير وتقديم نشرة ثانية للأخبار، خليكم معنا.

0: حلقة استثنائية في بودكاست صحيح مع علي خلولي، يستضيف فيها صابر بن فرج، واحد من أعمدة دفاع نجم الساحلي سابقا وأكثر الشخصيات إثارة الجدل.
1: ومشيت الكورة حتى الجمهور بتاعنا، خاطر الديبلاسمون اللي عملوه جمهور الإطوار ولادي في مصر كان رهيب جدا. عندي أصحابي من جميع الكرة، أصحابي وبيت يعني ديما نقول بالنسبة للنجم الساحلي راهو الإطوار طمر الكورة مش مسيرة باش ترجم، إن شاء الله تكون سيزون باهية. مساج الجماهير لازمنا نصبر مع الجماهير نتاعنا ونجيب الدعم.
0: الموعد الثلاثاء 9 ليلا على جورة تي في ومواقع التواصل الاجتماعي، ويعرض على قناة اليوتيوب بداية من يوم الأربعاء.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
3: أهلا بكم لنشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. أستيغ تعلن عن برمجة قطع دوري للكهرباء اليوم في عدد من المناطق. وفي أحدى أكبر الجنازات في تاريخ فلسطين، غزة تشيع رفات 112 شهيداً. وفي تفاصيل أخبارنا، شركة تونسية للكهرباء والغاز ستيغ تعلن عن إمكانية اعتماد القطع الدوري للكهرباء اليوم في عدد من مناطق الجمهورية، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية، موضحة الشركة في بلاغ لها أن الانقطاعات ستكون بين الساعة 11:30 صباحا والخامسة مساء، وعلى فترات متقطعة لا تتجاوز ساعتين لكل فترة، وذلك بحسب ما تمليه وضعية الشبكة. وتشمل الانقطاعات عدة جهات في عديد الولايات، بينها سوسة والمنستير والمهدية ونابل والقيروان وتونس الكبرى وغيرها من الولايات. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تعلن عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة على ذمة الأفراد والمهنيين، تمكن من إنجاز إجراءات التصريح في الوجود الباتيندا عن بعد، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي للإدارة العمومية وتبسيط الخدمات الإدارية، موضحة الإدارة أن المنصة تتيح للمستخدمين استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالتصريح في الوجود في بيئة رقمية آمنة وشفافة وسهلة الولوج، بما يغني عن التنقل إلى مصالح الجباية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن اليوم عن تنظيم سلسلة من الفعاليات والتظاهرات الاحتفالية خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 13 من أوت الحالي مركزيا وبمختلف جهات البلاد، وذلك في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق 13 من أوت من كل سنة، مضيفة في بلاغ لها أنه سيتم في هذا الصدد بالخصوص تنظيم لقاء علمي يوم 6 من أوت الحالي حول صورة المرأة في الأعلام وفي المجتمع، بناء التمثلات وتوجيه الممارسات، وإطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز يوم 10 من أوت بشكل متزامن بمختلف ولايات الجمهورية. يتم يوم 11 من أوت الحالي تنظيم تظاهرة ناجحات ببلادي بكل ولايات الجمهورية، وإسناد جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 26 و2000 حول ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي. ولفت بلاغ وزارة المرأة إلى تنظيم معارض جهوية من 11 إلى 13 من أوت الحالي لتسويق المنتجات النسائية بمختلف ولايات الجمهورية، وإطلاق المنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية يوم 12 من أوت الحالية. دوليا، في ليبيا شهدت مدينة سورمان والزاوية غرب البلاد اشتباكات مسلحة استخدمت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة، وأدت إلى اضطراب حركة المرور على أجزاء من الطريق الساحلي، فيما أعلنت جهات محلية وخدماتية حالة الطوارئ، وأكد جهاز الشرطة القضائية هروب نزلاء من مؤسسة الإصلاح والتأهيل. العابرين الليبية تكشف عن إنقاذ 15 مصريا في حادث مركب هجرة غير نظامية انطلق من سواحل مدينة طبرق قبل أن يتعرض لعطل في عرض البحر، مما أدى إلى ضياعه لمدة 9 أيام، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا، مبينة المنظمة أن جهاز الأمن والسواحل التابع للقيادة العامة في ليبيا تمكن من إنقاذ 15 مهاجرا مصريا بعد عمليات بحث وإنقاذ استمرت حتى العثور على المركب. في قطاع غزة بدأت اليوم مراسم تشييع جثامين ورفات 112 شخصا اغتالتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقصف منازلهم على رؤوسهم في حي الصبرة جنوب مدينة غزة خلال حرب الإبادة الجماعية، وتم انتشالهم مؤخرا. وتعد هذه الجنازة أحد أكبر الجنازات في تاريخ فلسطين من حيث عدد الجثامين والرفات المشيعة. المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري يقول اليوم أن الجهود مستمرة مع الأطراف لخفض التصعيد في المنطقة، مؤكدا أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن وأن المهم هو العودة للمسار الدبلوماسي، مضيفا خلال مؤتمر صحفي بالدوحة أن التركيز الآن هو على خفض التصعيد وفتح مضيق هرمز والمسار الدبلوماسي.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
4: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
5: عليك عيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
4: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
5: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
4: اس ام اس على 85 990.
5: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة من بي دون لول. مشوار مازال متواصل حتى الماضي ساعة. توت سويت باش نحكيو صحة, نحكيو صحة وماكلة, وهو التفاصيل كل باش تلقاها معنا مع أخصائية التغذية نادرة يعقوب.
1: تسمعوا بي دون لول مع سامي الهندي على جوهرة اف ام.
0: وين يزيد باش نقولوا معاهم البحر مش جوع برك الغادي من جوع واللي يمشيوا للبحر الكل يعرفوه الجو هذية ويعرفوه الاحساس هذية. هذيك علاش نحضروا رواحنا ونحضروا زيدنا وزويدنا قبل ما نمشيوا للبحر ونهزوا الماكله اللي باش ناكلوها على شط البحر ونستمتعوا بك المنظر المزيان هذيك. اما شنو هي الماكله اللي تتاكل على شط البحر؟ الاجابه معاك مدام نادرة يعقوب. صباح النور, اهلا وسهلا.
2: مرحبا
0: بيك, مرحبا بيك, مرحبا بيك مستمعي الجوهره الكل. مرحبا, انت معايا ولا البحر جوا؟
2: أنا معاك على تو وهو لي لا معاك البحر يوكل.
0: اي
2: لا مش معاك
0: ملا كيفاش ما هو يقولوا هما البحر يجوع معناها يوكل.
2: مستحيل والله, البحر خطير مسكين,
0: ما عنده حتى دخل,
2: ما عنده حتى دخل حتى وخاصة عاد خاصة العباد اللي قاعدين ما يتحركوش. تو نقولوا كان تحركوا عام ونقولوا تسمى رياضة, نقولوا بون يمكن شوية, لكنه قاعدين على الشط عمره ما كان الهواء بتاع البحر يوكل. كل الأمور نفسية يبدأ متفرهد ويديم الماكلة والبحر كل حاجة فرهيد معناتها. يمكن لكن صحيا والبدن الداخل اللي يحسب علينا البدن الداخل ما عنده حتى علاقة المعلومة هذه لا البحر يوكل ولا حتى شيء بهي. احنا تو شنو إشكالنا؟ تو واحد المرة اللي فات معناتها احنا باش نقولوا نحييه هيبة ويمين وكل تقررنا باش نحدثوا على الموضوع هذا. نظرا ايش قاعدين نشوفوا يعني والله ديما قبل معناتها باسبوع من الحصه هذه انا كان نحاول نغزر شويه للشواطه ونحاول نغزر فاش ياكلوا امس مثلا ريتو حاجه من وراء العقل معناتها ولا الدار مش دار كوجينه متنقله.
0: قولي شريط, قولي شريط,
2: ريت ديجا خديت ما عندهم الاذن. يا سناء راني مش نتكلم مش نقول على اسم العائله طبعا, لكن طبعا اخذت منهم الاذن. قالوا الله غالب نعرف احنا غالطين ومثالش يا مدام نادرة وتحدث. وصل معناتها الباربيكيو يمشي والطنجره قاعده تغلي وتطيب انواع وشكال معناتها كل ما تستخيل
0: وقانوني مش هتقديم عقد هذايا مدام متعودين بيه هذايا
2: مش تعودين معناتها في الظروف هذه هو احنا توا كيف يقص علينا الماء شويه هاك شفنا فاش قاعدين معاناه نقولوا الناس كل نقولوا تصور انت فك الظروف شنو الظروف اللي جايين الساعه موجوده اللي هما يطيبوا بيت وغاديه بيتين غاديه وصبحوا على الصباح يطيبوا وقت العشرة نتاع النهار المرقه موجوده والكسكسي موجود انواع الخضر والغلال كل موجوده. هذا غير معقول تاثر البلان جين نبدا الساعه قبل كل شيء بالجين بالصحة بعد حفظ الصحة نحب نقول راهو ما نجموش في الشط حتى كنت تقول هكا على بحر الدنيا باردة لا وانت ريت شنية درجات الحرارة حتى على البحر راهو ما تنجمش الماكلة تحافظ على صلاحيتها ساعة دون بار دوتو بار مش تحدث عليه هذا اليوم هو التوازن الغذائي. الماكلة هذه كيفاش متوازنة نوعيا وكيفيا وكميا وشوش نقول يعني وقديش تاكل من مرة. أخي البدن يا سناء يلزمه ياكل ويرتاح لبدن ياكل
0: مهما كان العمر صغير ولا
2: كبير. ما شغلك مهما كان العمر الادولت ياكل 3 مرات في اليوم صباح وغداء وعشاء ويلزم يكون ما بيناتهم الوقت 5-6 سوايع. بالنسبه للصغير لونفون عنده لمجه العشيه اللي هي تكمله غذائيه يغرت كويس حليب كيبه غله مش معناتها مش حط له بلا زاد راهو والراجل الكبير زاد ساعات يبدا ما كلاش برشا ولا حاجه في الفطور ساعات نعطيوه اللمجه وحنا نقولوا واحنا الكبار نسمعوا عندنا كانهم دي زونفون معناتها شنو راهو البدن مونجال راهو البدن ما يظلمش مولاه راهو البدن حاجته بثلاثه وجبات غذائيه يلزم المعده ترتاح ويلزم عملية الحرق باش ناكلو شنو هي الماكلة في الآخر هي تتبدل تتحول الإنرجي يلزم نخلي له الوقت باش الماكلة تتبدل تتحول الطاقة الإنرجي ما يجيش الإنسان ما يوقفش من الماكلة هذا غير معقول ساعة قبل كل شيء. الحاجة اللي نأكد عليها ياسر وهو النظام في الأكل حتى في الشط تقول لي كيفاش باش نعمل؟ كيفاش باش تعمل تنقص من الوجبات الغذائيه؟ اش معناتها نقص؟ هو حاجيات الوجبات الغذائيه، مثلا تفطر فطور الصباح تخرج، ما تبداش من فطور الصباح تهز معاك. وتقول هانا نقعد نهار كامل ناكلوا، الاموا نقص وجبه، او العكس. تعوم في الصباح بكري باهي العمر في الصباح، تروح لدارك تفطر فطور الصباح. خلي يعني ما نجمش وكيفاش وترانسبور. نفهمك اكثر ما لا نفهم. اما انت ترى اللي هو قداش الدنيا سخونه راهو خيارك تمشي في السباحه تعوم وتروح. بس فما شكون يقول لك لا ما نحبش انا يعني ولا تو هاوش ناخذ كلامك نقول لك مش نفطر فطور السباح ما يهمنيش فيه معناتها ما لاوش انا نحب وقت الغداء. وقت الغداء راهو حتى كان هزيت الغداء فك السخانه هذيك اللي شفت لازمك تعرف شنو تهز. نجم ثناء ناكلوا ماكله متوازنه وهي ما بين ظفرين نعاود نقول ما بين ظفرين شايحه. سمعتي شايحه معناتها فيها اقل ما يمكن صوص اقل ما يمكن في الحاجه الجاريه هذيك هي اللي تعدم فيه سعرها هو حاجه شايحي.
0: ولا مدام نادره واحنا نعم. توينسا كيما نقولوا في بعضنا ونعرفوا المود نتاعنا جينيرالمون يتهزوا ساندويتشات هريسه تن عظم مسموط ويتحطوا فك الاله فك
2: الحقيبه
0: حاضر التبريد معناها
2: لا هذا العكس معناتها مش خصنا كان يهزوا حاجاتك. احنا المره اللي فاتت كان تحدثنا على الفاست فود مش كنت في الفاست فود كيفاش يحطوا بارد وسخون مثلا مش خصنا كان يهزوا حاجات شايحين حتى ما حتى حاجه شايحه كسكوت تعمل في الدار شايح او في اقصى اقصى اقصى الحالات حتى كان مش تعمل على الشط بنظافه انت ديجا مش تهز فاش كنا نهز طاوله وكراسي راه ياخذ على الشط رفيم او فما واضح ما عندك
0: فهمتي نضرب كلنا نهزوا طاوله وكراسي
2: ولا كيما عمو
0: مسافه ونعملوا بروجرام تاع بحر اي
2: دونك مش نقعد يحضر وقتها يتحضر وقتها ساندويتش السلطه ما تفوحهاش في الدار هزها خضر هزها مثلا فقوس ولا حاجه تهزوا روندالات ولا ليتي ولا حاجه تهزوا اوراق هكاك ما تفوحوش خاطر العمليه هذيك اللي مش تفوحها بيها وتحط انت كل واحد يحط فما شكون يحط القارص فما شكون يحط الخل فما راهو هنا تنجم تحضرها للتعفن السلطه هذيك
0: خلينا نعطيك زوز السلوكات مدام انت قولي شكون صحيح شكون غلط
2: صحيتي سناء
0: خاطر
2: قدر ما نتخيل فما خطا غذائيه وباقي فما اكثر من نتخيلاني
0: نهز السندويتشات حاضرين فيهم هريسه تن سلطه مشويه عظم مسموط مثال ونلفهم في البابيي سولوفان ونحطهم ونهزهم معايا
2: جهين تحطهم قطري في الجلاسيير
0: في الجلاسيير جهين تهز الخبز وتهز حكه الهريسه وحكه التن والعظم المسموط وتعمرهم غادي سوغ بلاس ما نمشيش قليله تهز الشقاله
2: الشقاله
0: شكون فينا صحيح وشكون فينا الغالطه كسكسي ولا مقرونه
2: طبعا احسن الزوز مش مغالطي الزوز الا هز ولا حضر غادي يا مرد بالك كيما قلت لك عاد مكل اوساخ وكل تهز معك تشي وتحط معك الفوضر نتاعك وكل وفهمت وما تخلطش بارد وسخون اما الزوز صحاح وما تخليهوش انت اللي هزيت كسكروتات حتى في الجلاسير او الجلاسير شنو ما حطينا فيها حاجه الثلج مش يذوب ويولي ماء ما تخليش مده طويله ما يجيبش يقعد تعملوا في الصباح وتاكلوا في الليل
0: ليه ما يقعدش مدام تهنى
2: والله ولا شويه وهو راهو احسن حاجه نعوموا ونروحوا ناكلوا في ديارنا راهي احسن حاجه لكن في اخف الاضرار فما شكون ياكل عشط زاد هذوما ما ننساوهمش معناتها يشري عشط معناتها يحب يقول يشري حاضر انا اعرف منين تشري ياخذ حويجه شايحه مثلا اسكالوب شايح مشوي ان شاء الله يكون في الاسكالوب هذاك حافظ عليه بالكدا ربي يسترنا والله سنه ندخل في موضوع انا وليت خايفه شويه من الغسان الضوء والفجيدارات اللي تقف وهذه كونجيلاسيون وقال الاسكالوب وبعد اللي يرجعوا طيبوه ربي تسترنا ربي
0: يسترنا هذه معقول جدا في علاقه بقسان الضوء سلسله التبريد نتاع المواد الغذائيه الماكله عشط التجار اللي يبداو يدوروا في شطوط ويبيعوا في الفريكاسي في بالوني في البوب كورن في
2: ما نجمش ربي يعينهم وربي يجيب لهم القسم لا فما حاجه من حاجه عاد لا استنى عاد الفريكاسي ساعه ودور بيه فك القوايل وفي وسط التن وكل هذاك لا اما مثلا البامبالون ولا قلت انت هذه هي شنو عجينه ومقليه تقعد ما بين ظفرين هذاك الخايب اي اما سينو معناتها حاضر وقتها ويكون زيت جديد وما فيش السكر ومعناتها مش تاخذ في الصباح معناتها كفطور الصباح علاش لا علاش لا ما يسالش النجمو نتعداو
0: سوفلي نتعداو
2: فهمتني نعم
0: سوفلي والباتي زاد يتباعوا عشط
2: المكونات ما نعرفهمش مسكرين نعاود نقول كما قلت المره الاخرى وكان نشوف البوليميره صارت عليا قلت بيتزا اوموا قدامنا نراو واش فيها واش ما فيهاش ونتحكموا فيها
0: صحيح
2: هذه مش حاجه البيتزا خاطر محلوله قدامك وتتحكم في مكوناتها تتحكم شنو تحط وشنو ما تحطش وكيفاش تعمل وشنو ما تعملش البيتزا مثلا من الحاجات اللي تنجم تعملهم حتى تهزهم عشط تهز الطاط بتاع البيتزا حاضره وفما الصوص اللي تبدا بارده تبدا تحضرها انت ومرقيلها وكل شيء وتحطها فوق البيتزا وكل شيء حاضر معناتها يتحط في اخر الوقت تنجم راك تعملها خاطر انت ريتها نعاود نرجع للبيتزا خير يقولوا مادام نادر شبع البيتزا انا ولا نقول لكم باش نبدا واضح اني راني ما ناكلهاش اما كاكله ما ناكلهاش كذوق اما هي كاكله تنجم تكون متوازنه نعاود نرجع نقول كلمه مره فاتت ما يصيرش باهي نرجعوا الساعه كل شيء قلنا دونك يلزم ديما شط ولا مش شط مورد بروتينات قلنا اسكالوب قلنا تن يكون محلوله وقتها الحكه على قدر الامكان نخافوا منه كل العظم طيب ونعملوا عليه العظم ما يصيرش طيبوه ونجموا نستعملوه كمورد بروتينات يلزم فما مورد عجائن مش تقول لي كسكسي ومقرونه لا مش كل حاجه بارده ينجم يكون سلطه روز تكون سلطه عدس ينجم يكون زاد دي ساندويتش ما يصيرش عادي تتحكم في كميه الخبز وبر تنجم تستعمل زيت الزيتونه عادي جدا شويه زيت الزيتونه دونك هذه مورد الزيوت نتاعك الجبونه فيهم عليهم الخاف هنا هنا نمشي في الجبونه اللي هي يابسه شويه مثلا مش تاخذ جبنك الطابعه وانت عرفتني علاش الاخرى او موا يشد روحه اكثر من جبونات الاخرى
0: نخافوا
2: منهم نخافوا منهم شويه الخضر نهزه مش المقصوص خضر هز خيار هيك مريقل نضيف ليتيو طماطم ما يصيرش هذاك مورد الخضر
0: مش الغلة بانواعها تاكل
2: على شوف الغلة الغلة راهو مش خاطر عشات الدنيا سخونه من حتى تبدا الصباح الليل وانت تاكل في الغلة وهو قصيت دلاعة هو قصيت بطيخة وقصيتها أخي مش تروح بها لا من نجمش روح بها دونك هذا زادا ما يجيش ومقلم تجيبوا الدلاعة والبطيخ لا الغلة مش هز خوخ نسكر خاطر الخوخ بون يمكن شوية يعني تنظفوا بالقدام في الدار وتحطوا في بواتة باهية أما دلاعة وبطيخة وتقص فيها وتاكل على راحتك راهو شنو نعملوا حصه على الدلاع والبطيخ وحده
0: نرجعوا له الجمعه الجايه بحول
2: نرجعوا له نخليوه وحده ما يسالش النجم كل عشيه كصغيرات نزلوا شويه فواكه جافه على الشط ما يسالش كلمجه حوجه شايحين حوجه شايحين ما نكثروش برشا وهو تعرف كلمة برانش بس كل ولاد نعرفوها برانش هو ما بين فطور الصباح وغداء
0: صحيح
2: والله باش ننقص الوجبات وخير ما نعمل فطور الصباح وحده والعشاء وحده يمكن كيفاش نقولوا اتنازلوا شويه على خصوصيات البدن ويمكن نعملوا وحده برك وجبه برك اللي هي برانش ولا هي تكون مع 11 ما تفوتش نص النهار وتلم بين الاثنين والفوازن الكل صحيح ان شاء الله معناتها نهزوا قدر ما ناكلوا ما نهزوش اكثر وكي تمشيوا ثلاث اربع عائلات بربي مش كل عائله تهز الكامل كاملوا تكاملوا مع بعضكم هذا يهز هذا وهذا يهز هذا واحد يتلهى بالغلة واحد يتلهى بالخضرة واحد يتلهى بشوية الزومة وهكا نتكاملوا مش كل واحد يهز ما كافي للعيلات الثلاثة اللي ماشيين مثلا
0: واضح
2: انا نمشيو في البرشة وسخ للشط وسخ وكذلك البد تخاك ما غاديك تكملوا تخاك تقرق بالعائلة تكملوه علاش هيك مش نروحوا بيه
0: من
2: نفضلكم وفما حاجة نصلحوا بها في العشاء انت كي تروح وترى روحك مثلا في الفطور ما خذيتش خضرة ما خذيتش او ما خذيتش زومة خذيت كيكة دجاجة ساندويتش خفيف حاول في الليل الا ما كلاوش انت او صغارك في الفطور كملوا حاول كملوا في الليل هو راه كل وجبه في وجبتها لكن اموا في النهار كامل ما نعديوش نهار من غير ما تاكل خضره مثلا اموا في الليل اي
0: مشكور أي. جدا مدام نذرة يعقوب شكرا
2: لأخصائية
0: التغذية اللي تفيدنا ديما بالنصايح والتوعية خصوصا في سلوكنا الغذائي بيدون لو معكم حتى الماضي ساعة بعد شوية متابعتنا باش هزنا للشأن التربوي وعندكم تسمعوا بيان سور ليكم معنا

0: مش سامعه لي صوت مروه اللي كده مروه تفهم احكي لي
1: راكب تاكسي بمستونس وشايف منظر من زوقي وحدي كتكوتك قاعد قدامي لابسه اخضر فستان.

0: نسي الكل. اليوم 4 أوت 2026 وديجا على حدث منتظر نهار 12 أوت. كل التفاصيل بشكون مع أستاذ التأطير العلمي بمدينة العلوم الأستاذ هشام بن يحيى اللي حاضر معنا توت سويت في بي دون لو على جوهر فام. صباح النور سي هشام, أهلا وسهلا.
1: صباح الخير, تحية ليك وتحية لكل مستمعينك. صحيح إن بعد 8 أيام بالضبط من اليوم باش يكون عنا موعد مع الكسوف الجزئي للشمس.
0: فوالا, خلينا نتفاعل معك في النقطة الأولى ساعة. هو كسوف جزئي ولا كلي؟
1: هو كسوف كلي في العالم, يعني في نتحدثوا على الأرض مش تكون في موعد مع كسوف كلي. مش معناتها كسوف كلي يعني الشمس والأرض والقمر والأرض مش يجيوا على استقامة واحدة, يعني يجيوا على خط واحد جيب بيننا وبين الشمس القمر. الاستقامة هذه تخلي إنه الشمس تتحجب لفترة معينة عن الأرض. هذا يسمى كسوف كلي, ولكن كسوف كلي ديما عموما يترافق بكسوف جزئي في بعض المناطق الأخرى المحيطة بمنطقة الكسوف الكلي. يعني فما شريط على الأرض يسمى شريط الكسوف الكلي وشريط آخر داير به يعني من الجهتين هو شريط الكسوف الجزئي. الناس اللي ترى فقط جزء من الشمس يتخبى هذا كما تشوفوا عنا في تونس اللي هو كسوف عنده خاصية مهمة جدا طبعا نحكيه عليها, هو انه الكسوف

0: هي يسمى كسوف عند الأفق، يعني عند الأفق وتحت الأفق، لأنه نحن الشمس تغيب علينا وهي مكسوفة تقريبا نصف ساعة قبيل الغروب، مش يكون عندنا موعد مع الكسوف الكلي تقريبا مع 7:45 متاع العشية اللي مش يكون بداية الكسوف الكلي حتى للسبعة وحداشن دقيقة.
1: دونك هو باش يكون إحساس سابق لأوانه بغروب الشمس، وهو ماهوش غروب الشمس، هو كسوف
0: هو ماهوش غروب الشمس. هاي لهنا فما يعني عديد من الدراسات تتقام على تصرف كومبورتمون تصرف الضوء وقت اللي يكون تعرف يعني كي تغرب ديجا هو غروب. غروب بطبيعتها ما فماش كسوف ينخفض الضوء، فما بالك يعني غروب الكسوف. يعني فما يعني العديد من الدراسات بالرغم يعني من ضئيلة الكسوف هذا يعني ويعني قيمته صغيرة، ولكن يعني هو مهم جدا علميا. يعني فما العديد من الدراسات، فما العديد من الظواهر، تقريبا 14 ظاهرة مش نشوفوها خلال الكسوف، أهمها أنه نجمو نشوفوا بعض الكواكب في واضح النهار كما المشتري كما الزهرة، مش نشوفوا المتوهجات الشمسية، مش نشوفوا بعض البقاع، وفما يقال أنه يعني بتقنيات ما ينجمو نشوفوا القمرة نوعا ما في واضح النهار، يعني العديد من أو ظل القمرة على الأرض، يعني العديد من الظواهر اللي نجموا نشوفوها في الكسوف هذا اللي مش يكون إن شاء الله نهار 12 أوت. والنظر الخاصية متاع الكسوف هذا مدينة العلوم تنقل فهنا مش نجيب على التظاهر العلمية اللي تنظمها مدينة العلوم في سجنان، تنقلنا في سجنان لأنه المكان جميل، لأنه المكان بعيد على التلوث الضوئي، لأنه يعني فما ترويج هنا لهيك المناطق هذيك اللي هي في سجنان، يعني منطقة اسمها سيدي مشرق على البحر، اللي هي مش تكون الساحة نتاع رصد نتاعنا للكسوف هذايا. سيدي مشرق يعني تقريبا يعني ساعتين بالسيارة يعني على تونس العاصمة، ولكن يعني نقول يعني الناس يجيوا ما يخسروش. تقريبا احنا مش نكونوا مع الخمسة نتاع العشية غاديكا مش نستقبلوا الناس، مش نوزعوا عليهم بالمجان النظارات الشمسية اللي هي ما تنجم تشوف بها كانش يعني الكسوف الكلي ما تنجم تشوفه كان بالنظارات الخاصة نتاع الكسوف. اللي عنده النظارات ينجم يستعملهم حتى من اي مكان. الكسوف مش ثاني الكسوف، هل يهم مناطق أخرى بخلاف سجنان؟ يهم كل مناطق البلاد التونسية، ولكن ثم إشكال هو أنه الكسوف هذا مش يكون نحو الغرب وفي مستوى يعني تقريبا 6 درجات قريبة من الأفق، وهذا يخلي أنه بعض المناطق يعني صعيب برشا ترى بها، خاصة أنه الظهرية التونسية الجبال التونسية جبال الخمير كلها جاية في الغرب وهذوكم يحرموا بعض المناطق اللي مهيش ساحلية كما باجة كما جندوبة يعني بعد على بحار وفما جبل يحرمهم من رؤية الكسوف عند الغروب، ولكن يعني فما مناطق كما سليمان كما مناطق الساحلية فما إمكانية أنه يخلطوا على الكسوف، ولكن بمقادير يعني نقولوا قدر الكسوف قدر من 40% حتى 60% كما في تبارقة كي نمشيوا للشمال.
1: هو يظهر لي الأفضل معناها للناس اللي تحب تتمتع ومغرومة بالمجالات هذية وتحب تشوف يعني من زاوية أخرى كما نقولوا ظواهر الفلكية هذية، يظهر لي يلتحقوا بكم في سجنان يكون أفضل معناها وأضمن، وخصوصا أنه عندكم كل المعدات التقنية باش واحد يستمتع بالمنظر هذية. خلينا نحكيه على الصنف الآخر من التوانسة اللي يقول لك أوكي باش يصير كسوف جزئي في تونس اللي هو باش يترى معناها في عديد المناطق خصوصا الغربية، دونك كيفاش نتصرفوا عادي بالعين المجردة؟ نجمو نغزرو ما نجموش؟
0: لا يعني استريكتمون انتردي نقول انا تخسر الشمس اثناء الكسوف. التحديق في الشمس يعني يوجع العين ديجا، يعني تو يعني الشمس مع الحرارة مع الواحد ما تنجمش تخسر لها حتى عند الغروب، يعني ما تبدا قوية شوية، ولكن يعني انا ننصح انه نستعمل يعني الوسائل الامنه اللي هي النظارات الشمسيه اللي هي تلقاها في المساحات يعني في الصيدليات ولا المساحات نتاع البارا فارماسيتيك اللي باش يتباعوا يعني اكيد بخلاف هذا يعني مدينه العلوم مش تحاول توزع يعني النظارات على الجمهور اللي باش يجي في في سيدي مشرق. هذا هذا يعني الطريقه يعني الامنه الاكثر، ولكن فما طرق اخرى يمكن يتبعون على الانترنت. يعني فما طريقه انك تاخذ صندوق وتنقبوا يعني صندوق نتاع حتى نتاع صبابط نحن نعرفوهم، تنقبوا من شيره ومن شيره اخرى تخليها بيضة تو تشوف يعني كي تخذ في وسط الصندوق ترى يعني المشهد نتاع الشمس، وهذه طريقه امنه كذلك.
1: الطريقه هذه وتعوض النظارات الخاصه
0: هذه يعني نعملوها للصغيرات نحن، ولكن تتعوض يعني جست توجهوا للشمس الصندوق كنقيب هذيك توجهها للشمس عند الغروب تنجم ترى. اما ديما الشرط انه يجب يكون الغرب نتاعك ديجاجي، يعني ذاك علاش احنا نقلنا بعدنا شويه عن العاصمه، لانه يعني حتى بنيه صغيره تغطي عليك يعني 6 درجات يعني قريب برشا للافق، وذاك علاش مش نشوفه فقط نصف ساعه يعني
1: بالضبط. هذا سؤالي، قديش باش يدوم الكسوف هذايا؟ نصف ساعة؟
0: تقريبا نصف ساعة من 7:15 حتى 9:17 هو يعني هاو باش نعطيه بداية الكسوف 7:15 ذروة الكسوف مع 7:11 بينما الشمس مش ترقد مع 7:19 يعني الشمس يعني الكسوف ما يوفاش الا بعد غروب الشمس. وهذا يعني فما كان جات عندنا الامكانيات الغالب يعني في تونس مازال يعني كان جينا نطلعوا الفوق يعني تقريبا 4 كيلومتر قدر في الطياره يعني نجموا نشوفوها حتى انه نشوفوه كل نشوفوه يعني كل حتى تحت الافق يعني نشوفوه
1: ممكن يعني نطلعوا الفوق. ممكن تكون متاحه للمسافرين اللي باش يكونوا في طيارات الوقت هذاك.
0: بالضبط. لا هو على تصديقا لكلامك انه في وكاله الفضاء الامريكيه نازا مش هذا كسوف صغير تقريبا دقيقتين، ولكن مش طولوا فيه انه مش يعملوا طيارات يسبقوا ظل القمر.
1: واضح.
0: وهذا يعني مش يطولوا الفرصه انه الناس تعرف يعني الظل هذا يبدا يتنقل من بلاصه لبلاصه. هم مش يتبعوه بالطيارات، مش يحاولوا انه يطولوا مده الكسوف على خاطر قد ما تبدا عندك المده طويله قد ما اكثر يعني المساحه للبحوث. ولهنا مش نتحطوا على الكسوف الجاي اللي هو اطول كسوف في القرن اللي مش يصير عندنا في تونس نهار 2/2027 وان شاء الله قاعدين نحضروا فيه احنا. هي كسوف كل مش يكون اطول كسوف في القرن.
1: هو تسمى كسوف القرن هكا؟
0: اي كسوف القرن لانه القرن 21 نحن في تونس من 1905 ما صارش كسوف، تقريبا 122 عام ما صارش كسوف كلي عندنا. وهذا حدث كبير عندنا في تونس باش نستقبلوا جمهور باش نستقبلوا ضيوف باش نستقبلوا سياح يفوق عددهم يعني عدد التوانسه. وهذا المهم جدا انه تونس تحضر روحها.
1: هذا حدث كبير ما لاسي هشام يلزم نحضروا له بالقدام.
0: حدث كبير من توا مش يكلموا فيه من ماليزيا من اسيا من الاردن من السعوديه من كل عندنا المده نتاع الكسوف هذايا على ذكر طول الكسوف في الاقصر مش يكون 6 دقائق وفي تونس فما كونكيرونس صغيره بيننا وبين الاشقاء في الاقصر مش يكون 6 دقائق وفي تونس 5 دقائق و45 ثانيه، ولكن ديما تونس تبقى من احسن الوجهات
1: من افضل يعني الوجهات
0: هذا الكسوف. علاش؟
1: لانه تونس قديش قلت 2 أوت 2027
0: علاش تونس احسن الوجهات؟ لانه مش يصير فيها الكسوف مع العشره، بينما في مصر مش يكون الكسوف مع نص نهار. ولهنا اختلاف يعني ارتفاع الشمس، ولهنا يعني لازم نستثمروا في النقطة هذه لأنه فما يعني كونكورونس فما تنافس يعني بيننا وبين مصر، ولكن تبقى يعني تباع يعني الاستعدادات وقيمة الاستعدادات وكمية الاستعدادات تعملها كل بلاد هي اللي تخلي السياح أنهم يجيوك وما يمشيوش لجهة أخرى.
1: إن شاء الله نكونوا حاضرين من الأوت 2027 بحول الله باش نعيشوا على وقع الحدث العالمي هذا اللي باش يكون خاص جدا في تونس. مشكور جدا أستاذ هشام بن يحيى، يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذه اللي مديتنا بها في علاقة بكسوف الشمس اللي باش يكون مرصود في تونس يوم 12 أوت 2026.

بعد من بيدون لو بالنسبة لليوم. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من 10 متاع الصباح حتى التوى. المجال مازال متواصل مع مختلف المساحات التنشيطية والبرامج على جوهرة فيم وجوهرة فيم تي في. متابعة طيبة لكم الكل وأجمل تحية توصلكم من عند ليكيب. سعاد العدويني في ستاندير في التنسيق العام, نرجس قليلة في الديجيتال يعطيك الصحة, جهين رحومة في الإخراج التقني مشكورة جدا, وسلام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. ردوا بالكم على روحكم الناس الكل, تبقوا في الاستماع لمختلف البرامج. إن شاء الله نهاركم سعيد. باي باي. Yeah.

0: ما تقول. كما تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم لبنى حميدة.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل يطالب بضرورة المراجعة الفورية للزيادات غير المسبوقة في أسعار عدد هام من الأدوية الحيوية والتراجع عن هذه القرارات حماية للقدرة الشرائية للمواطنين، معتبرا في بيان له أن هذه الزيادات هي مساس

0: القدرة الشرائية للمواطنين ولا سيما الفئات الهشة والعمال ومحدودي الدخل حسب تقديره. ودعت المنظمة الشغيلة إلى الإسراع بإدماج عمال القطاع غير المنظم في منظومة تغطية اجتماعية وصحية شاملة وعادلة تكفل حمايتهم وضمان استخلاص موارد الصندوق الوطني للتأمين على المرض ودعم الصيدلية المركزية بما يؤمن الأمن الدوائي الوطني وتشجيع صناعة الأدوية الوطنية في القطاعين العام والخاص إلى جانب تطوير تصنيع الأدوية الجميسة محليا لتقليل الكلفة والحد من التبعيات للخارج. كما شددت على ضرورة فتح حوار اجتماعي جدي ومسؤول مع المنظمات الوطنية وكل المتدخلين في القطاع قصد التوصل إلى إصلاحات مستدامة وعادلة دون المساس بالحق الاجتماعي في الصحة والتسريع في إرساء أرضية وطنية للحماية الاجتماعية الشاملة بما يضمن التغطية الصحية لجميع العمال بمن فيهم العاملون في القطاع غير المنظم انسجاما مع الاتفاقيات الدولية وأهداف التنمية المستدامة. دولياً، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري بحث خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الروسي آخر المستجدات الإقليمية لا سيما الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة مؤكداً على ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما جرى التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. من جانبه المتحدث باسم الخارجية القطرية يقول أن الجهود مستمرة مع الأطراف لخفض التصعيد في المنطقة مؤكدا أنه لا وجود لاتفاق حتى الآن وأن المهم هو العودة للمسار الدبلوماسي مضيفا خلال مؤتمر صحفي بالدوحة أن التركيز الآن هو على خفض التصعيد وفتح مضيق هرمز والمسار الدبلوماسي. وختاماً، برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يحذر في أحدث تحديث لعملياته الإنسانية في السودان من أن البلاد لا تزال تواجه أكبر أزمة جوع في العالم في وقت يهدد فيه النقص الحاد في التمويل قدرة المنظمات الإنسانية على مواصلة عمليات الإغاثة وسط استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية في مختلف أنحاء البلاد. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

الاثنين والخميس من بابي الساعة الماضي ساعتين لمحقق بلوس مع حمزة البلومي. تحياتي، أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من المحقق بلوس دائما وأبدا على جوهرة FM من ماضي ساعة الماضي ساعتين الثلاث. إذن 4 و 2026، درجات حرارة مرتفعة، إيش باش نقولوا، مرتفعة جدا في موجة حر ربما جديد هذه اللي نعرفوها هذه الأيام. حمزة البلومي معكم في الميكرو، ملاك جلاصي في الإعداد، طارق الريابي في التسجيل والميكساج، وكالعادة نقترح عليكم زوز قضايا، زوز تحقيقات، زوز قصص في حلقتنا بالنسبة لليوم. بعد شوية القضية العالمية، لكن قبل القضية العربية، قضية تهزنا للشقيقة المغرب، أميمة سعادة مستفزة، تسمعوها حالا في المحقق بلوس وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة. المحقق بلوس مع حمزة البلومي. تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس

مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس، محقق

0: افريقيا بلس مع حمزه البلومي.
1: حكايه اليوم تاخذنا للمغرب، تحديدا مدينه جديده او الجديده، وترجع بينا لنهار 24 جوان 2024، وقت اللي عرايس جدد قرروا يمشيوا في زيارة لعائلة العروسة في هالمدينة الجديدة. نهار مفروض يكون بكله فرحة، ضحك وحكايات وذكريات عائلية، لكن في لحظات كل شيء بش يتبدل. الكوبل عديوا زيارة بين زوز ديار، بما أنه العروسة أميمة أمها وبوهم تلقي، امشيوا الصباح لدار أمها، قعدوا معاها فرحت بيهم، والعشية على أساس ماشيين لدار بوها. خرجوا للشارع الرئيسي ووقفوا في المحطة يستناو في كار تتعدى ولا تاكسي باش توصلهم. لكن فجأة يخرج شخص من العدم من غير حتى كلمة، ما يطلب حتى شيء، شادد في ديه سكينة ومن غير مقدمات يتوجه للكوبل، وكأنه كان يستنى فيها اللحظة. الناس اللي كانوا واقفين في الشارع تصدموا طبعا من هول المشهد، سياح وعياط ودم في كل بلاصة. ناس خافوا حتى باش يقدموا ويحاولوا ينقذوا الكوبل، لكنهم على الأقل اتصلوا بالشرطة والإسعاف. دقائق من بعد عناصر الشرطة وسيارة الإسعاف كانوا على عين المكان، أما الجاني ريحته ما فماش. فور معاينتهم للضحايا تم إعلان وفاة إسماعيل الزوج، أما أميمة مرته فالحمد لله ما زالت حية، رغم اللي تعرضت لعدد كبير من الطعنات خاصة في ظهرها وجنبها. الإسعاف بالوقت طاروا بأميمة لأقرب مستشفى، وانطلق التحقيق رسميا في هذه القضية. باش نفهموا شنو اللي وصلنا لهذا المشهد، لازم نرجع بكم بالزمان لأكثر من 20 سنة التالي. احنا عام 2003، العام اللي تولدت فيه أميمة في منطقة دوار الغربة التابعة لمدينة الجديدة. أميمة اللي عاشت طفولة من أصعب ما يكون، من اللي حلت عينيها الحق على الدنيا لقات أمها وبوها غارقين في المشاكل. مشاكل ما توفاش، تربيت وسط العنف، وسط العرك، وسط السياح، وسط الضرب، وحتى الوضع المادي كان على قده، والضغوطات في الكوبل كانت تكبر نهار بعد نهار. ومع الوقت وصلت العلاقة بين أمها وبوها لطريق مسدود، وفي الأخر قرروا الانفصال. ومن وقتها أحياء أميمة تبدلت، ولات تعيش بين دار بوها ودار أمها، وكل مرة تحاول تتأقلم مع واقع جديد. في الأول وبعد طلاق الأم، أميمة رجعت تعيش في دار عائلتها، لكن بعد فترة قررت تتعرس مرة أخرى، ومن وقتها الإحساس بالوحدة كبر أكثر بالنسبة لأميمة. وتعديت السنين حتى وصلنا لعام 2016، وقتها أميمة عمرها 13 سنة. وقتها رغم قلنتي صغر سنها، جلبت انتباه حجام الحومة اسمه محمد. محمد في الأول كان يراقب في أميمة من بعيد لبعيد، بنت حومته يشوفها ديما في الشارع، عجبته الحقيقة وقرر يمشي يخطبها. هي ما مازالت صغيرة، يخطبها كومي. الغريب في الموضوع أنه بوها ما اعترضش، بالعكس وافق مباشرة من غير حتى ما ياخو رايها، وهي نشاوروا فيها عليش. بما أنه أميمة قاصر عاد، والزواج الرسمي مستحيل وممنوع قانونا هذيك الساعة في التحصيل الحاصل، سيبوها وخطيبها بدأوا يفركسوا في حلول بديلة، والحل كان زواج سماوة. وبربي سطر لي تحت سماوة، ها هما سماوة زواج ديني، قراوا الفاتحة وكتبوا ورقة التزام ولا شنوة، تلزم محمد أنه كي توصل أميمة لعمره 18 سنة يكتب عليها صداق، حصيله خرطر، معناها حلول ما أنزل الله بها من سلطان، ما تعرفش شكون الدبير اللي يدبر بها عليهم، ما عندها حتى قيمة قانونية. عملوا العائلتين عرس صغير، وهكا في لمح البصر بنت 13 سنة اللي من المفروض تكون في المدرسة ولات عروسة أو مش تتحمل مسؤولية عائلة. بعد أيام قليلة أميمة مش تلقى روحها في ريف المنطقة. محمد مش بش يخليها تعيش معاه وبش يهزها تعيش مع أمه وأبوه. بالطبيعة خليها تعيش معاه وزيد يشوفه مشكون ويشكي بيه. ممكنة خليها تعيش مع أمه وأبوه، وهنا تبدأ مرحلة جديدة من العذاب لهذه البنت. كل صباح زي ما تقوم ساعة قبل الناس كلها، تنظف الطيب، تغسل وتخدم عائلة رجلها. رجلها اللي كان يجي مرة على مرة يطل عليها كما يقول لها هو، يمارس حقوقه الشرعية ويمشي ويخليها. وبقات أميمة تعيش نفس الوضع لمدة عامين حتى جاء 2018، وقتها ولدت. نعم، جبت وليد في عمر 15 سنة. أميمة كان ماشي في بالها أنه أول ما تجيب الصغير معاملة محمد ناحيتها ربما مش تبدل، لكن بدأت مأساة جديدة. ما هو محمد بخلاف أنه مش معرس بها توا رسمي، أرفض يسجل وليد في الحالة المدنية وأرفض يعترف رسميا بزواجه منها. في كل مرة أميمة تطلب منه يسجل ولده كان يلقى ألف حجة وحجة بشي يتهرب من الموضوع. فقررت أميمة تصبر. قررت، كلمة كبيرة، قررت، اضطرت أنها تصبر حتى توصل للسن القانوني. وقت اللي وصلت واجهت محمد وطلبت منه ينفذ الاتفاق اللي كان بينها وبينه ومع أبوها على ورقة الالتزام، وقايت راه باش نكتبوا صداق ونسجلوا الوليد. وجواب محمد سيصدم أميمة وقت اللي قالها، يا بنت الناس مانيش باش نعرس ومانيش باش نكتب صداق وما عندي بيك حتى علاقة، وتعرفش كيفاش، برا شوف حل في ولدك. ولأول مرة في حياتها قررت أميمة تتمرد على الخوف اللي كانت تعيش فيه. هزت ولدها، رجعت ساعة تعيش مع أبوها. رجعت وهي ما عندها لا مورد رزق ولا حتى فكرة كيفاش باش تبدأ حياتها من جديد، لكن كان عندها هدف واحد وهو أنها تحمي ولدها. هذاك عليه وصلت مرات تخدم زوز خدم وأكثر في النهار باش تأمن مصروف الوليد وما ينقصه حتى شيء، وباش تخلص زادة مصاريف المحكمة بما أنها رفعت قضية بمحمد لإثبات النسب. بعد سنوات بين المحاكم أخيرا نجحت في اللي كانت تحارب على خاطره، والمحكمة وبعد الفحوصات اللازمة أثبتت نسب الوليد، ومحمد اضطر يعترف بولده رسميا. لكن تقف غادي، لا بخلاف بعد الاعتراف لا نفقة لا مسؤولية، لا يسأل على الوليد، لا هم يحزنون، اعتراف على الأوراق وبرا. أميمة واصلت اللي بدأت فيه، تلهيت في الخدمة وتربية ولدها، عاشت كما قلنا المعاناة من صغرتها، حتى جاء النهار اللي قابلت فيه إسماعيل، شاب عمره 27 سنة من الدار البيضاء ويخدم حارس أمن. في اللحظة اللي تعرفت فيها أميمة على إسماعيل حكيت له على عاشته الكل، على طفولتها المأساوية، على زواجها التعيس، على ولدها المسكين. ومن وقتها إسماعيل ولا مصدر الأمان الوحيد بالنسبة لها. حسب ما كانت تحكي للمقربين منها، أول مرة تلقى شكون يحترمها ويقدرها ويحن عليها وعلى ولدها. وحتى ولدها دايور تعلق فيسع بإسماعيل اللي كان يخرجه ويشري له شوية حاجات ويحاول يعوض له حضور الأب. ومن غير تردد قرر إسماعيل يعلم عائلته بقرار الزواج من أميمة. وبعد أشهر من التحضيرات وبتاريخ 24 مايو 2024، الكوبل عرسوا وأخيرا الدنيا ضحكت الأميمة. ها شو قديش من عام باش الدنيا أخيرا ضحكت لها، لكن ما كانتش هي تعرف وقتها أنه الضحكة مش باش تفوت شهر. شهر فقط بعد زواجها بتصير الكارثة وستفقد أميمة مصدر الأمان الوحيد في حياتها. المشاكل مش حابة تبعد على المخبونة. من أول جمعة عرس مجموعة ساعة من الشباب هجموا على رجلها إسماعيل في الشارع بسكاكن ومواس وأسلحة بيضاء وضربوه في يده. مجموعة من الشباب اللي حاولوا يقتحموا مكان الخدمة متاعه إسماعيل منعهم وبلغ الشرطة، فبقاوا يسألوا له مغارفة كيفاش تشكي بينا. المهم الضربة اللي تعرض لها في يده كانت خطيرة بعض الشيء اللي خلاه يضطر يبطل الخدمة وبقى من عملية العملية وهو يعالج في دي. في الفترة هذه عائلة إسماعيل هما اللي تكفلوا بمصروف ولدهم ومرته، وبعد حوالي شهر من العرس قرروا الكوبل يعملوا هالزيارة اللي قلت لك عليها لعائلة أميمة. كانت أول مرة بعد العرس أميمة تمشي لدارهم، وكانت متحمسة للزيارة بشكل كبير خاطرها بتشوف ولدها، ما ولدها خليته عند أمها بشكل مؤقت وقت العرس. لكن ما كان حتى واحد يتوقع الكارثة اللي صارت، بداية من الهجوم اللي صار عليهم في قلب الشارع وصولا لمقتل إسماعيل. نرجع بيك إذا توا لمسرح الجريمة. بعد ما تبعثت جثة إسماعيل للطب الشرعي، المحققين كانوا في انتظار أن أميمة تفيق وتتعالج، واستناوها إذن للي قامت من العملية باش يسمعوها وتحكي لهم شنو اللي صار بالضبط. وفاقت أميمة، قالت النهار في بدايته كان يوم عادي، قالت قعدت مع أمي وولدي نحيت وحشة من ولدي. وإسماعيل ورغم لظروفه المادية وقتها على قدها، إلا أنه مرضاش يدخل على الوليد من غير كادو في ديه حسيله. بعد ما عداوا الصبحية بحضة أمها، قرروا الكوبر يمشيوا لدار بوها. خرجوا يتمشوا في الشارع الرئيسي حتى يوصلوا للمحطة ويمشي استناه وقلت لك الكار ولا التاكسي. وميمة كانت تمشي بجنب رجلها وكل شيء كان عادي، لكن في لحظة تعداوا قدام الحجام سي محمد طليق أميمة. أميمة باش تأكد للمحاقين أنه هذيك بطبيعتها الطريق العادي وكان لازمهم يتعداوا من غادي باش يمشيوا للمحطة، كان جاي فما اثنين أخرى راهي مشيت منها. قالت أول ما فاتت الحجام بشوية شافت محمد خرج يجري من حانوته وشال كرهبته وحل الباب هز حاجة من الكهرباء. عمري ما كنت نتخيل سيد المحقق أنه الحاجة سكينة، لكن قالت حسيت لي الحكاية مش طبيعية، فما إنا وإذا به في ثواني محمد خلط علينا يجري ووقف قدام إسماعيل في الأول دزه ومن بعد خرج السكينة. وميمة قالت من الفجعه ما عرفتش شنيا نعمل، رميت روحي انا بيني وبين اسماعيل، لكن محمد بكل الغل اللي عنده هجم على أميمة وبعدها من قدامه بعد ما وجه لها جمله من الطعنات في جنبها وفي ظهرها. الاولى الثانيه الثالثه وطعناته متكرره حتى طاحت في القاعه البنيه. أميمة بدات تترهوج قبل حتى ما الدوخ نهائيا، ما زالت تحاول بالجهد اللي عندها تصيح وتقول اسماعيل اهرب يا اسماعيل اهرب. وهو ياويلو يمشي يشوف مرته اللي صار فيها قدامه قاعده تتقتل، ولويلو ياويلو يهرب من محمد اللي واقف في وسط الشارع بالسكينه واللي هو قاعد باهت اسماعيل يخلط عليه سي محمد ويضربه هو زاد في جنب. طاح إسماعيل وهنا محمد كمل وجه له طعنات بطريقة هستيرية. أميمة شافت المشهد قدام عينيها وكانت تحاول تستنجد بالناس وتصيح وتقولهم شدوه ما تخليوش يهرب، لكن الرعب كان أكبر من الجميع. عشكون اللي بش ينجم يقرب ومحمد هايج وماج والسكينة في ديه. دقائق من بعد استغل محمد الفوضى، طلع في كرهبته وهرب. في أثناء السبيطار أميمة كانت تسأل في سؤال واحد راجلي لاباس شنية صار له. في الأول طمنوها كذبوا عليها، لكن بعد ما قامت من العملية علموها بالخبر اللي عمرها ما كانت تتخيل تسمعه. راجلك إسماعيل مات مقتول، مات بعد الشهر بالضبط من عرسهم. بعد ما سمعوا المحاقين شهادة تميمة جاء الوقت باش ينطلق البحث على محمد اللي من لحظة الجريمة طبعا اختفى. فركسوا عليه في البلايس الكل من المفروض يكون فيها ولا يكون تخبى فيهم، في داره وفي دار عائلته. تم استجواب أقارب وأصحاب وتمت مراقبة الحجام متاعه، لكن شيء محمد ريحته ما فماش حتى تعديت جمعة. وعمليات البحث متواصلة، ومن خلال تتبع تليفونه نجم المحققين حددوا موقعه أين تم إلقاء القبض عليه، في واحدة من القهاوي المنطقة. ما هو كان منظم مقابلة مع شكون باش يعاونوا على حرق، عدد فهمه باش يتقابلوا في القهوة. خلال التحقيق معاه وبعد مواجهته بكلام أميمة وشهادة الشهود وتسجيلات كاميرات المراقبة اللي صورت الجريمة بتفاصيلها، محمد ما بقاله عاد كان يعترف. قال المحققين أنه صحيح ما كانش يفكر في أميمة وما كانش معبرها أصلا. قال عجبته هي صغيرة لكن من بعد ما عادش طايقها وكان يستنى في فرصة باش يتخلص منها. لكن في الوقت ذاك اتفاجأ اللي هي حبلة، وبطبيعة الحال لقاها سبة باش يبعد عليها ويعمل لها مشكلة. ارتاح منها ومن صغيرها ولا هكا كان ماشي في باله؟ قال كنت نعرفها على نيتها وما هيش متاع مشاكل، لكن تفاجأت بعد الطلاق اللي هي كبشت وشدت صحيح وشكيت بيا وكركرتني في المحاكم باش نستعرف بالوليد. محمد قال للمحاقين أنه شهر قبل الجريمة أميمة ما كانت تعني له شيء، لكن أول ما سمع بها عرست أهبل بالله أيوان وندم أي، وحس لي هو ضيع شخص مهم في حياته. الله الله، قال حتى شفتها تعديت من قدام المحل متاعي هي ورجلها اليد في اليد ويضحكوا. حسيتها تستفز فيا سيد المحقق. محمد قال المحقق اللي في اللحظة هذيك حس بالغيرة على أميمة، هاي كانت عندك طلقتها ومرمتها ولوحتها في ما مش كيف. في نفس الوقت قال حسيت بالغضب منها وقرر يعاقبها هي ورجلها على استفزازهم ليه خاطرهم تعديوا قدام الحانوت متاعه. من غير ما يشعر حسب ما قال هز السكينة من الكهرباء تبعهم وصار اللي صار. بعد انتهاء التحقيقات أحيل محمد على المحكمة، وبعد جلسات طويلة في سبتمبر 2025 صدر الحكم النهائي في حق محمد بالسجن لمدة 30 سنة.
0: محقق بلس مع حمزة البلومي.

حمزة البلومي. مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في المحقق بلوس حتى الماضي ساعتين، ونقترح عليكم في الجزء الثاني من هذه الحلقة نمشي ونشوف واحدة من القضايا اللي صار عليها أكثر جدل في إيطاليا، قضية اعتبرت فضيحة للقضاء الإيطالي. علاش؟ شنو اللي صار فيها؟ هذا اللي نقترح عليكم تسمعوه حالا في هذه الحلقة، وتتفرجوا فيه وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة للجميع.

0: قضية اليوم اجتزنا لمدينة بيروجيا، مدينة إيطالية هادئة معروفة بأزقتها التاريخية وجامعاتها العريقة، واللي كانت تستقطب كل عام مئات الطلبة إيطاليين ومن مختلف أنحاء العالم. ترجع بنا أطوار القصة لنهار 2 نوفمبر 2007 أو الليلة الفاصلة بين 1 و 2 نوفمبر 2007. 2 نوفمبر كان المفروض يكون يوم عادي، شوارع هادئة بعد عطلة عيد القديسين الهالوين. الطلبة في طريقهم للسكن الجامعي، أماندا شاب عمرها 22 سنة وصلت قدام باب دارها، حطت يدها في ساكها جبدت المفتاح، لكن أول ما قربت باش تحط المفتاح في الكوبة لقات الباب ديجا محلول. وقفت شوية مستغربة، ولكن بعد باش تدخل، رغم أنها قلت لك مستغربة كيفاش محلول وهي تعرف مليح أنه البنات اللي يسكنوا معاها عمرهم ما يخليوها بالطبيعة محلول. رغم ذلك دخلت وسكرت الباب وراها. أول ما دخلت لاحظت لي الدار كانت ساكتة بشكل غريب، ما فماش أصوات ولا حركات. أماندا وقفت قدام باب بيت صاحبتها واللي تسكن معاها ميريديث كيرشير وندت عليها، لكن ميريديث ما جاوبتهاش. افترضت ريبا ربما راقدة باز رايبا، هي زادة سهرة البارح بما أنه هالوين وكذا ويمكن راهي تعبة ورقدت. ما اهتمتش، دخلت مباشرة باش تعمل دوش، لكن من أول ما حطت سيقها في التواليت بدأت تلاحظ في حاجات غريبة. فما قطرات دم صغيرة متناثرة على أرضية الدوش، وفما قطرات فوق اللافابو. لاحظت زادة وجود فضلات بشرية في التواليت، يعني اللي دخل آخر واحد للتواليت ما عملش الشاس. وهي تعرف مليح صاحبتها خاصة ميريديث هذه، وحتى البنات الزوز الأخرين اللي يسكنوا معاهم ما عندهمش السناسة هذه. أماندا حست أنه فما حاجة غريبة صارت. خرجت من التواليت توجهت لبقية غرف زميلاتها، ما لقات حتى واحدة فيهم بالطبيعة، لكن بيوتهم كانوا محلولين. الوحيدة اللي كانت بيتها مسكرة وما هيش قاعدة تجاوب فيها هي ميريديث. دقت عليها مرة، هذه شدت صحيح، نادت باسمها برشا مرات لكن دون جدوى. ميريديث ما تجاوبش. الخوف بدأ يتسلل شوية لقلبها وحست أنه فما حاجة غير طبيعية في الدار. خرجت ورجعت بحذا حبيبها رافائيل، هذا حبيبها وين كانت بيت هي البارح، حكيت له كل شيء وطلبت منه يمشي معاه. اول ما وصلوا طلبت منه يكسر الباب ويدخلوا يشوفوا ميريديث شنو حكايتها. حاول هو يكسر الباب لكنه ما نجمش، وقتها اتصل بالشرطه. اول ما وصلت الدوريه للشرطه خرجوهم من الدار وخلعوا باب البيت المسك، والبيت لقاوها مقلوبة أساسها على رأسها، حوايج مرمية في كل بلاصة، الدنيا محلولة. لكن المرعب في المشهد كامل هو الآثار متاع الدم اللي كانت موجودة في البيت، في الحيوت، في القاعة. في القاعة ساق فقط كانت ظاهرة بين من تحت كويت، سيتبين أنها ساق ميريديث كيرشير، ميريديث اللي باش يلقاوها ميتة، جثتها كانت تحت الكويت وكانت متعرضة لضربة قوية في رقبتها وبدنها بكله فيه آثار عنف وعدة طعنات. المنظر كان صادم جدا. سريعا سيتم إعلام الصحافة اللي باش تتواجد بأعداد كبيرة قدام الدار من الأول. العوين طوقوا المنزل، الشرطة بدأت تعاين في كل زاوية في الدار، وأول شيء باش يجذب انتباههم ما كانش الحقيقة الجثة فقط، بل كان الغطاء اللي كان محطوط عليها. وكل جمهورية النيابة في اعتقاده سيجزم بذلك أنه في حالات هذه مستانس بها هو وقت اللي يبدأ فما في الموضوع مرأة. مش معناه؟ قال أنه عادة المجرم كيف يقوم بجريمته يخلي الضحية عارية. أما تغطية الجثة فهو سلوك موجود أكثر في بعض الجرائم اللي ترتكبها نساء أو تشارك فيها نساء. هذا تخمين متاع وكيل جمهورية اللي كان حاضر على عين المكان من اللحظات الأولى. أما الوحشية اللي كانت عليها الجريمة فتخليهم يعتقدوا أنه من قام بالجريمة هو رجل. وهنا فرضية أولى بدأت تتكون في ذهن الوكيل الجمهوري ومعاه المحقين من الأول، أنه الجريمة ما ارتكبهاش شخص واحد، بل ربما يكونوا زوز من الناس، راجل نفذ الجريمة وسيدة ساعدته وهي اللي من بعد غطات الضحية. تقرير الطب الشرعي يحدد أن الوفاة حصلت على الأرجح بين 11 متاع الليل متاع نهار 1 نوفمبر ومنتصف الليل، يعني وإحنا على أبواب نهار 2 نوفمبر. التشريح كشف أن الضحية ميريديث ما استسلمتش بسهولة وأثبت أنها تعرضت لجملة من الاعتداءات بالعنف. خلال رفع العينات البيولوجية القاوا الخبراء زوز آثار متاع أديان متاع حمض نووي. الأول تلقى على الملابس الداخلية اللي كانت لبستهم، والثاني تلقى على بدنها. بعد صدور تقرير ذا الطب الشرعي ستنطلق السماعات. تم استدعاء سعة كل من أماندا ورافائيل للتحقيق معهم، بما أنهم كانوا أول الحاضرين في مسرح الجريمة وكونهم زادا أثاروا شكوك المحقين. علاش؟ مثلا وقت خرجوا مجموعة من الأعوان برفقة الجثة من الدار باش يجذب انتباههم حاجة غريبة. بعيد شوية على باب الدار أماندا ورافائيل اللي كانوا واقفين كانوا يعنقوا في بعضهم، كانوا يبوسوا في بعضهم. بالنسبة للمحقين تصرف ظهور لهم ماهوش طبيعي، يعني جماعة صاحبتهم مقتولة وهم واقفين يتمعشقوا. بحث الدار اللي تلقت فيها جثتها، تلقت فيها صديقتهم مقتولة بطريقة بشعة، شيء ما يركبش. حسيلو هذا اللي خليهم من غادي يبدأوا يشكوا فيهم. لكن قبل ما ندخل بيك لقاعة التحقيق معاهم، هيت نعرفكم شوية على الضحية ونسافروا لبريطانيا. بريطانيا وين كانت تعيش ميريديث بنت 22 عام، هي شابة معروفة بهدوءها، كانت بنية اجتماعية وتحلم بمستقبل كبير. عاشت في عائلة تقدس العلم والتعليم. من صغرتها ميريديث كانت مولعة باللغات وخاصة تعشق اللغة الإيطالية، حتى أنها من عمر صغير ولات تتقن اللغة الإيطالية بالباهي، وكانت تحلم من النهار اللي باش تعيش فيه في وسط الثقافة الإيطالية. وفعلا في أفريل من عام 2007 جاها الخبر اللي كانت تستنى فيه عندها برشا. تم قبولها في برنامج التبادل الطلابي الأوروبي إيراسموس، وباش تكمل عامها الجامعي في مدينة بيروجيا الإيطالية. بداية شهر سبتمبر 2007 نقلت ميريديث رسميا لإيطاليا. كريت بيت في دار صغيرة قريبة من السكن الجامعي. دار تتكون من 4 غرف وكانت تشارك السكن مع 3 طالبات، زوز إيطاليات والثالثة أمريكية اسمها أماندا نوكس. هي زادة جات لإيطاليا في إطار التبادل الطلابي. رغم اختلاف شخصياتهم الزوز، لأنه ميريديث وأماندا نجحوا في تكوين صداقة عميقة بيناتهم ولو تقريبا ما يتفرقوش. ميريديث كانت منظمة برشا كما قلت لك وهادئة، أما أماندا فكانت العكس تماما، تحب السهريات، المغامرات، التعرف على ناس جدد وخاصة من الأولاد. حتى أنها في جمعتها الثانية في إيطاليا بدأت علاقة غرامية مع شاب إيطالي اسمه رافائيل سولتشيتو. في جمعتين برك تعرفت عليه ولاو أحباب. عموما الحياة ماشية بشكل عادي. ميريديث تعدي أغلب يومها في الجامعة بين القراية والمراجعة في المكتبة، وأماندا كانت تعدي وقتها مع حبيبها بين الدورات والسهريات. واستمر الحال على ما هو عليه إلى حدود 1 نوفمبر 2007. نهارتها قلت لك عطلة رسمية نجم تقول يحتفلوا فيها بعيد القديسين معروف بالوين. معظم الطلبة الإيطاليين رجعوا لعائلاتهم باش يقضيوا هالمناسبة هذه معاه. بالتالي البنات الزوز اللي يسكنوا مع مينيديث وأماندا روحوا هما زادة لديار عائلاتهم، وبالتالي مينيديث وأماندا فقط هما اللي في الدار. مش عارفوا المحققين من خلال التحقيقات أنه البنات الزوز كل واحدة فيهم كان عندها برنامجها الخاص. أماندا مشيت مع رافائيل حبيبها وبش تبات بحذاه، وميريديت خرجت تقابل في مجموعة من صديقاتها البريطانيات اللي يسكنوا في إيطاليا. عادي وسهرة عادية، ضحكوا وحكاوا، داروا شوية في أرجاء المدينة. في حدود 8:30 متاع الليل ميريديت سلمت عليهم وروحت لدارها، وكانت هذه آخر مرة باش تتشاف فيها حية. نرجع بكم إذن للتحقيق. خلال التحقيق معاهم أقوال الكوبل أماندا وصديقها كانت عادية ومتطابقة. أماندا حكيت للمحققين كيفاش روحت الصباح للدار بعد ما عديت الليلة بحث صاحبها، وكيفاش لقات الباب محلول، كيفاش لقات الدم في الدار وفي التواليت. الشيء اللي وقتها خليها تشك أنه فما حاجة غير عادية صارت. رافائيل زاد باش يحكي نفس التفاصيل، لكن رغم الثقة اللي كانت تظهر على الثنائي، المحققين باش يشدوا صحيح أنهم عندهم حاجة مخبينها، وباش يقعدوا يطيبوا فيهم على نار هادية لساعات. أماندا ورافائيل اللي عديوا قرابة 8 سوايع في غرف التحقيق، وفجأة تحصل مفاجأة. رافائيل على ما يبدو بدل أقواله باش يقول أنه في الحقيقة أماندا خرجت من بحذاه في الليل وما رجعت كان مع الساعات الأولى للفجر. وين مشيت؟ ما نعرفش. قال التغيير هذا في أقوال رافائيل كان كافي باش يقلب التحقيق كامل. عندهم ما يشبه الاعتراف اللي يتماشى مع تخميناتهم، وسطروا عليها برشا أسئلة تخميناتهم. تذكر تخمينات شنوة؟ في ما وقالها من الأول الوكيل الجمهورية، مادام الجثة مغطية يعني فما امرأة كانت في مسرح الجريمة وهي اللي غطت الضحية، وبالنسبة ليهم هكا يكونوا عارفوا شكوني المرأة. ومش قالوا أنه فما راجل زاد هو اللي نفذ الجريمة، بالنسبة ليهم عرفوا هوية الراجل. وباش يتأكدوا منه، واحد من السوائل ولا الأدلة متاع اللديان اللي تلقات في الثياب متاع الضحية تحديدا في حوايجها الداخلية يرجع رافائيل. بمواجهة رافائيل بالمعطى الجديد أنكر أصلاً وجوده في مسرح الجريمة، بل وتراجع في كلامه اللي قالوا أنه أماندا خرجت جزء من الليل وبعد رجعت. ومن جديد قال أنه أماندا كانت معاه في داره وما فارقتوش، وأنه حكى لي حكاية في التحقيق لأنه حصل له ضغط نفسي ومادي. أماندا كانت بالعكس متاعه ثابتة في روايتها، أصرت على الإنكار منذ بداية التحقيق، وحتى كي واجهوها الأمنيين بشهادة رافائيل أصرت أنه الكلام غلط وأنها ما عملت شيء، ودافعت على حبيبها وقالت مانيش عارف علاش قالكم هالكلام ولكن ربما تعرض للضغط، وأصرت إلحاحا أنها لم تغادر منزل صديقها إلا وقت لروحة الصباح. في خضم هذا الكل فجأة شظهر اسم جديد في الصورة ويعاود يدخل الشك في هذه القضية. رودي جيت، شاب في العشرينات من عمره، أصوله من الكوت ديفوار ولكنه يعيش في إيطاليا ملي هو وليد صغير. بالنسبة للشرطة رودي ما هوش شخص مجهول، هو من أصحاب السوابق العدلية، كان معروف عندهم بقضايا سرقة متعدة، كان قبل ما يسرق الساعة أي دار يقعد يراقبها أيام وبعدها يدخل وهو مجهز بسكين ولا بأداة حادة. وزيد كانت عنده حاجة غريبة في بعض البلايس اللي سرقها، يدخل التواليت وينسى ولما يحبش ينزل عالشاس. به إذن شنية اللي يربط رودي بالجريمة؟ الشيء اللي كنت نفسر لك فيه تو، مش قلنا أنه التواليت فيها فضلات بشرية وما هيش نظيفة؟ كي تم فحص هذه الفضلات القاو لدين متاع رودي، أكثر من هكا القاو لدين متاعو في وسط الدار في أكثر من مكان، بل حتى في جزء من الملابس الداخلية متاع الضحية. بالتالي الأدلة هذه ما كانتش مجرد قرينة، بل كانت أدلة مادية مباشرة تدين بجريمة قتل ميريديث كيرشير. بعد هالمعلومات الجديدة اللي توصلها المحققين، سريعا تم إصدار إذن بإلقاء القبض على رودي. لكن رودي باش يعرفوا داره والدار اللي يعيش فيها، باش يفهموا أنه غادر البلاد، اختفى من إيطاليا. توصلوا المحققين لزميله في السكن، واحد من أصحابه، تم التحقيق معاه، وأثناء التحقيق معاه بلغهم أن رودي سافر لألمانيا في الساعات الأولى من نهار 3 نوفمبر، يعني بعد ساعات قليلة من اكتشاف جريمة ميريديث. وأكد لهم أن رودي روح في فجر نهار 2 نوفمبر وكان يظهر عليه علامات التوتر والخوف، قال بدل حوايجه وخرج من أول وجديد، ومروح كان نول الليل وبدأ يلم في حوايجه في فليجة، وقال لي هو مسافر وماشي لألمانيا. هي علاش؟ قال ما حكى لي شيء. المحققين باش يقولوا لصاحب رودي، إذن هذا مارك، أنه صديقه ضمن قائمة المشتبه بهم في جريمة ميريديث، وطلبوا منه يتصل به على سكايب ويحاول يحكي معاه فماش ما يقول له حاجة. وفعلا هذيك اللي باش يصير. تحت مراقبة وتسجيل المحققين، مارك كلم رودي، في الأول سألوا على حواله بطبيعة وعلى شنية الأمور في ألمانيا، وبعد قالوا سمعت بها كجريمة اللي صارت النهارين ذوما في المدينة، هكا البنية اللي تقتلت في الدار اللي تعيش فيها وشكين أنه صاحبتها وحبيبها هما اللي قتلوها. ورودي سمع كلام مارك بتركيز كبير، من بعد قالوا إيه سمع بالجريمة، بعد سكت شوية واصل الكلام وقالوا قل لك حاجة، أنا راني كنت موجود في شقة ميريديت وقت صارت الجريمة. بليه كيفاش ترى؟ قالوا وي ليلتها تقابلت معاها في الليل في بار في المنطقة ومشيت معاها لدارهم، لكن قالوا ما صار بيناتنا حتى شيء. مش لازم ندخلكم في التفاصيل شنو اللي قال، هو المهم ما صار بيناتهم حتى شيء، ما صارتش بيناتهم علاقة. أما قال قبل ما نخرج من دارها دخلت للتواليت، وانا في التواليت سمعت صوت صياح، هكاك خرجت نجري باش نشوف اش فما، وإذا بيا نلقى البنية مرمية وكلها دم. كي شفتها فك الحالة وشفت خيال متاع واحد وليد خارج من الدار، هزيت روحي أنا زادة وخرجت وهربت. رودي سكت شوية ومن بعد قال المارك جملة مثيرة جداً وقت اللي سألوا، قالوا أماندا ريتها غادي؟ لا، قالوا أماندا هذه اللي يحكيوا عليها ما عندها حتى علاقة باللي صار. وتعلق السكايب. بعد هذا الاتصال أصبحوا المحققين متأكدين أن رودي هو اللي قتل ميريديث كيرشير. روايته ما تصدقتش برشا، على خاطر المحققين وقتها عندهم فكرة على الشخصية متاع الضحية. ميريديث كما قلنا بنية ضيفة، معروف أنها ما عندهاش مع هذه العلاقات، أصحابها يحكيوا على صديقاتها وعلاقاتها، ما هيش من نوع بتاتا اللي باش تهز واحد منحرف معناتها نتار وسراق ويستعمل في المخدرات وتروح بيها للدار في ليلتها. وزيد هو معروف أنه يهجم على الديار ويقوم بعمليات البراكاج والسرقة، بالتالي حكاية أنه تعرف عليها وروح معاها وعلى أساس أنه كان باش يقعد بحذاها حكاية ما تتصدقش. وزيد كيف أنت بريء علاش هربت وغادرت البلاد؟ علاش ما بلغتش الشرطة ولا الإسعاف؟ أما أكثر حاجة لفتت انتباه المحققين وقتها هو يقينه الكامل بأنه أموندا مش هي القاتلة. كيفاش متأكد من المعلومة هذه إلا إذا هو القاتل الحقيقي؟ رسمياً تم إصدار مذكرة اعتقال دولية في حق رودي. السلطات الألمانية في غضون ساعات بسيطة باش تلقي عليه القبض وتسلمه لإيطاليا. طبعاً راني نقول لك في هذا الكل وعليش الأمور كلها سريعة، خاطر قد ما نحكي لكم على حجم التغطية الإعلامية اللي ظهرت واللي كانت موجودة، نحكيه على صحفيين بالمئات، عاش ما تكينا كوب دي موند، معناها الحكاية كانهم يغطيوا في حدث عالمي. الصحفيين في كل ما فما حاجة جديدة في القضية كانوا بالمئات. علاش هالفيديفير هالجريمة اللي تصير كل يوم في كل بلاصة من العالم بهذه الطريقة اتغطت هكا إعلاميا؟ اتقال لي أنه كان فيها كل العناصر متاع الفيلم كأنه المشوق، فيها علاقات بين زوج صديقات، فيها المتهمة الرئيسية ولا المظنون فيها الرئيسية أماندا نوكس بنية مزيانة برشا، ثم حاجات بدأوا يكتشفوها عليها الصحفيين وعلى حياة الشباب والطفولة متاحة، وبدأوا يصوروا فيها على أساس أنها الشيطان الأكبر وأنها ياسر تخطط في الأمور وكذا. بالتالي مسلسل يعمل الكيف بالنسبة لعشاق هذا النوع من المسلسلات.
1: Pourquoi devrais-je retourner dans un pays dans lequel j'ai été condamné pour meurtre ? En 2007, j'étais à 1000 lieues de chez moi, partie étudier en Italie. Comment aurais-je pu me douter que mon rêve, coucou, il y a personne, allait se transformer en cauchemar. Meredith ! Oh non.
2: Ils ont trouvé un corps, c'est Meredith.
1: Où êtes-vous allé la nuit du meurtre de Meredith?
3: Est-ce que là maintenant j'ai besoin d'un avocat? Non, non, non, s'il vous plaît.
4: Pourquoi il continue à s'en prendre à notre fille?
5: Assassin!
3: C'est de ma vie qu'on est en train de parler.
0: الناس الكل إذن كانت تستنى في أي جديد في هذه القضية اللي شغلت الرأي العام. بالنسبة لعامة الناس كانوا مقتنعين توا أن رودي هو القاتل، وهذا يعني أن أماندا ورافائيل خطيهم. لكن اللي صار هو العكس. الشرطة الإيطالية والنيابة الإيطالية اعتبرت أن رودي كان مشارك في الجريمة لكنه مش وحده. حكيت أن ميريديت كيرشير قابلته في بار واستدعاته، كما قلت لك ما أقنعتهمش. كما حكينا يعرفوها هما مليح ميريديث وحلوا عليها الكتاب، وسيريدي هذا يعرفوه زاد أكثر شوية من مليح. النيابة كانت مقتنعة أنه أماندا ورافائيل كانوا معاه في البيت وعاونوه على ارتكاب الجريمة، وهما اللي سهلوا له عملية دخوله للدار. كيفاش؟ تخمين، اقتناع. مع نهاية سنة 2007 إيطاليا الكل تحكي على نفس القضية. إيطاليا، أمريكا، أوروبا، الصداع بتاع القضية وصل لوسائل الإعلام العالمية، القنوات التلفزية، الجرائد، البرامج الحوارية، وكل يوم سيناريو جديد. أماندا باش تتعرض لهجوم كبير من الصحافة الإيطالية، واللي توصف كما قلت لكم بعبارات قاسية، تحولت من طالبة هي صغيرة جاية تكمل في قرايتها خاطرها تعشق إيطاليا إلى شيطانة خطيرة في نظر برشا إيطاليين. وبهذه المعطيات اللي حكيتها لكم تنطلق المحاكمة عام 2009. رودي حاول في البداية يخفف من مسؤوليته باش يبدل أقواله في المحكمة، باش يقول اللي هو كي جاء داخل للتواليت بعد كي بلوتو كيف خرج وشاف مشهد الجريمة، مش باك المح أماندا من بعيد البر، لكن المحكمة اعتبرت أن أقواله متناقضة، وخاصة أنها تغيرت أكثر من مرة، والمحكمة فصلت بين القضايا الاثنين، هو حاكمته وحده وباش تحاكم أماندا وصديقها وحدهم. باش يتم الحكم على رودي بالسجن لمدة 30 عام، أما أماندا ففي الحكم الابتدائي باش يحكم عليها 26 عام، ورافائيل 25 عام. أماندا ورافائيل دخلوا في حالة هستيرية في قاعة المحكمة، وبداوا يعيطوا ويسيحوا ويقولوا لي هما أبرياء، لكن حد ما سمعهم. قدموا استئناف للحكم وطالبوا بإعادة فحص الأدلة، أدلة الأديان من الأول وجديد. وهنا بدأت الكارثة الحقيقية تظهر، ولا بدأت تظهر معالم أكبر فضيحة للقضاء الإيطالي. المحكمة قبلت إعادة فحص الأدلة العلمية بالكامل، أديان، تم تكليف خبراء جدد لفحص الأدلة، والمفاجأة كانت أنه النتائج الجديدة مش تحط النتائج السابقة موضع شك. خبراء الأديان أكدوا أنه جزء كبير من العينات اللي تم رفعها

0: يبدلوا في الجواندويت بشكل منتظم. وبالتالي الحمض النووي متاع البنات اتنقل من هنا ومن غادي وتخلطت الأحماض النووية في العينات. التقرير قال أن طريقة جمع الأدلة لم تكن خاضعة للمعايير، برشا فوضى صارت في جمع العينات. بعض العينات المهمة اللي تحاكموا بهم المتهمين تجمعت بعد أيام من الجريمة. فما حاجات هزوها بعد 40 يوم من الجريمة. أما أقوى دليل ضد أماندا اللي كان عند الشرطة فهو السكينة. السكينة اللي تلقات بصمات أماندا على المقبض متاعها، وتلقات آثار الأديان متاع الضحية ميريديث على الجانب الحديد فيها. الخبراء باش يأكدوا أنه صحيح السكينة اللي هي متاع أماندا بطبيعتها صحيح، هالسكينة هذه في المقبض متاعها فيها الأديان متاع المتهمة، ولكن قالوا آثار الأديان اللي موجودة متاع الضحية غير كافية. إيش معناها؟ قالوا فما دوبلاش أديان في الجانب الحديد متاع السكينة. قالك وقت اللي جاء خبير بنفس الجواندويت مس حاجة فيها الأديان متاع ميريديث وبعد مس رأس السكينة، وقتها هو اللي انقل الأديان متاع الضحية للسكينة، والسكينة لم تعد دليل إدانة. وسقط أكبر دليل إدانة عند الشرطة في هذه القضية. وفي بداية عام 2011 يصدر حكم الاستئناف، حكم كان صادم ومثير للطلين المرة هذه، خاطر تلاين الجمهور الإيطالي مقتنع أنه أماندا وصاحبها مجرمة. فصدر حكم ببراءة أماندا نوكس ورافائيل سولتشيتو. هل الحكاية وفات هنا؟ لا، النيابة الإيطالية رفضت تستسلم وعقبت الحكم واعتبرت أنه البراءة كانت متسرعة. وبعد مدة صدر حكم آخر أعاد إدانتهم من جديد، واستمرت المعارك القضائية لسنوات وكل طرف متمسك برايه، واستمرت النزاعات إلى حدود 2015. وأخيراً جاء الحكم تاع المحكمة العليا في إيطاليا. المحكمة العليا ستعلن أنه الأدلة غير كافية لإثبات تورط أماندا ورافائيل، واعتبرت أنه النيابة وأنه التحقيق والمحقين تأثروا بالرأي العام. وهكا انتهت المعركة القانونية رسميا. أماندا كانت رجعت ديجا وقتها للولايات المتحدة وحاولت تبدأ حياتها من أول وجديد، كتبت مذكراتها اللي حكيت فيهم على السنوات اللي ضاعت من عمرها وهي في الحبس بين الابتدائي والاستئناف والتعقيب، عدت تقريبا 4 سنوات في الحبس. رافائيل حاول يرجع لحياته الطبيعية ويتأقلم مع الوضع الجديد اللي أصبح يعيش فيه، وخاصة وأنه اسمه بقى مرتبط بالقضية لليوم. أما بالنسبة لرودي فهو الشخص الوحيد اللي صدر ضده حكم بالسجن 16 سنة، وعدى كان 13 وبعد خرج في سراح شرطي. غريبة عجيبة أخرى في هذه القضية. لليوم بقات القضية فيها برشة نقاط غموض وبرشة أسئلة. أهمها، هل فعلا رودي كان وحده أم كانت فما أطراف أخرى عاونته؟ بالنسبة لعائلة ميريديث كيرشير الضحية، لليوم همشي مقتنعين ببراءة أماندا ورافائيل، وما زالوا يعتبروا أن الحقيقة الكاملة ما ظهرتش أو ظهرت لكن فما أيادي غيرتها. هل أدين الشخص الصحيح فعلا؟ ولا الحقيقة الكاملة ماتت في نفس الغرفة اللي ماتت فيها؟
1: مرحبا بكم من جديد. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوهات جوهرة اف ام. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم انكم دائما وابدا نجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: جوهرة أفهم
2: بلوسيتي. قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
3: بينجو
2: سافرناش بلوش
4: سنة اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولة بتاع اريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ما اريدو والا كليكي على اللين اللي يجيك بار اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
5: اريدو طور عالمك
6: في مونوبري جاونا بروموات وحتى ال 16 اوت ليكيد فيسيل جودي 580 مليلتر بزوز دينارات و 890 مليم اكاو وهكا جاوكم يولي كيما جاونا صيفي والكل بروموات
7: مونوبري ديما معك
8: يلا جو
9: سيف سني حافلة كدويت
10: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى ال 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
9: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
10: عندك أورانج
1: جوهرة أفهم
0: بيبليسيتي

0: Jawhar Sport. Avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
1: برعاية
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: هذه ساعتين ودقيقة، مرحبا بكم الناس الكل معنا في جوهر سبور. النجم الرياضي الساحلي تخلى اليوم في تربص في مدينة حمام بورقيبة، يتواصل حتى لنهار 10 وتحضر به الانطلاق البطولة اللي نذكر مبرمجة نهار 22 و 23 أوت الجاري. من المنتظر انه ليتوال يخوض مقابلة ودية خلال التربص هذا باش تكون ضد الأولمبي الباجي بعد غدوة، بعد ما لعب مقابلة ودية وحيدة كانت في استاد محمد معروف ضد ترجي جرجيس واللي فات بانتصار وهدفين مقابل صفر بفضل ثنائية أسامة عبيد. قائمة الملاعبية الموجودين في تربص مدينة حمام بورقيبة، أربع حراس مرمى اللي هما صبري بن حسن، رايد القزاح خالد يوسف وريان الأندلسي، بقيت الملاعبية حسام دقدوق، محمد حسين، موسى ديوارا، ياسين بن عبد الله، عزمي غوما، نجح الفرجاني، أنس قريرة، صفوان بن إبراهيم، معاذ بن رحيم، وجدي كشريدة، محمد سينجاري، محمد هادي بوسلامة، عثمان دياكيتي، أبروز أوشيكبو، عبد الله العامري، أحمد الزرقاتي، أنس العثماني، أسامة عبيد، أشرف بن ذياف، نزار سميشي، ياسين رجب، ريان نجارة، موسى سينغار، أيوب الفجاري وساندي ميغوي. هذه 29 ملاعبي والقائمة متاع ملاعبية ليتوال اللي موجودين على ذمة المدرب الفرنسي كريستيان براكوني في تربص حمام بورقيبة. مادام نحكيو على الليتوال نحكيو على لجنة فضل النزاعات في الفريق. حاليا دوسي متاع صدام بن عزيزة وصل 24%، تم تجميع مبلغ 117,800,000 دينار من جملة 500,000,000. مازال من بعده دوسي فوز البنزرتي اللي فيه 75,000,000، ثم دوسي متاع الأسعد الدريدي اللي فيه 150,500,000 دينار وخمسة دوسيات أخرى لغلق كل الملفات. والنجم نذكر مطالب بمبلغ مليار من هنا حتى النهار 10 أوت جيري لضمان مشاركته في البطولة. دونك مازالوا 6 أيام وتم إعلان تحدي المليار من قبل لجنة فضل النزاعات. وحتى للحظة هذه تم تجميع مبلغ 7.5% من قيمة المبلغ. دونك المبلغ اللي تم تجميعه في حملة المليار هو 74,740,000 دينار من مليار. أحمد الحرشاني لاعب النجم الرياضي الساحلي هبط تدوينه عبر فيسبوك ويقول بعد الاتفاق على فسخ العقد بالتراضي هو أمر وارد في عالم كرة القدم. يقول نوضح ما تم تداوله أو نشره في بعض الصفحات لا يمت إلى الحقيقة بصلة، واحتراما لمكانة وعراقة النجم الرياضي الساحلي قال سأكتفي بهذا التوضيح ولن أدخل في أي جدل، كما أؤكد أنني لم أتقدم بأي شكوى ضد النادي وبناء على طلبي تنتهي اليوم رحلة مع ليتوال وتوجه بالشكر والتقدير إلى الهيئة المديرة الإطار الفني والجهازين الإداري والطبي كل زملاء الملعبية على ما وجدوا من تعاون وأيضا احترام طوال فترة وجوده في النادي. نحكيو على الترجي الرياضي التونسي اللي بدوري وصل تحذيرات لانطلاق الموسم، يلعب اليوم انطلاقا من 5 متاع العشيه ماتش ودي ضد الحزم السعودي اللي دربه جلال القادري، ينشط في صفوفه محمد امين بن حميده، مقابله باش تلعب في البارك بي مقابله يزفرها اسامه بن اسحاق قبل ما يواجه الفريق بعد غدوه انطلاقا من 5 متاع العشيه سان بيدرو الايفواري، مقابله لزفر الحكم احمد بن كيلاني، ثم لقاء ودي ثالث باش يكون نهار السبت انطلاقا من 6 متاع العشيه ضد المستقبل الرياضي المرسى مقابل زفرها وائل العجمي. النادي الافريقي بعد تربص عين دراهم اللي واجه خلاله النجم الرياضي الخميري ربحوا 10 بلاش وربح النادي البنزرتي هدفين مقابل صفر. النادي الافريقي برمج مقابله وديه باش تكون نهار الجمعه المقبل في البارك ا ضد تقدم ساقيت الدير مقابل زفر الحكم نزار الرياحي. وعلى مستوى الانتدابات وحسب اخر الاخبار فانه المهاجم الكاميروني كانغ نجح في التيست ميديكال، منتظر انه يصح عقد مدته 3 مواسم في انتظار الاعلان الرسمي من فريق باب جديد. الأمل الرياضي بحمام سوسة يلعب اليوم انطلاقا من الأربعة مقابلة ودية في مركب عين دراهم ضد اتحاد العاصمة الجزائري مقابلة يزفرها الحكم وليد الليذلي، وباش تم برمجة مقابلة ودية ثانية ضد نفس المنافس اللي هو اتحاد العاصمة تتلعب نهار الاثنين 10 أوت يزفر الحكم أيمن نصري. على مستوى الانتدابات آخر انتداب في الأمل الرياضي بحمام سوسة واللي أعلن عن التعاقد معه هو المهاجم فخر الدين العوجي. الاتحاد الرياضي المونستيري وصل طرابلس في حمام بورقيبة بعد الفوز وديا في زوز مقابلات ضد نفزة 7-0، ضد أمل بوعوان 5-0، وتعادل مع قسنطينة هدف مقابل هدف. الفريق يواجه نهار الجمعة اتحاد العاصمة الجزائري في مركب عين دراهم انطلاقا من 5:30 متاع العشية مقابل زفر الحكم صادق اللسان. ونذكر أنه الهيئة التسييرية الاتحاد الرياضي المونستيري باش تعقد ندوة صحافية باش تكون نهار السبت 8 أود 5 متاع العشية لتقديم الهيئة الحالية وأيضا تدارس آخر المستجدات اللي تخص النادي. النادي الرياضي الصفاقسي بدوري وصل تحضيرات لانطلاق الموسم الرياضي الجديد بعد ستاج سوسة وبعد نهارين راحة. دونك تتواصل التحضيرات في صفاقس والفريق برمج مقابلة ودية ضد سان بيدرو الإيفواري، مقابلة تتلعب نهار الأحد 9 أوت انطلاقا من 5 متاع العشية في ملعب الطيب المهيري بحضور الجمهور في انتظار الإعلان على التيكيات وكل ما يخص التيكيات للمقابلة الودية هذه اللي باش يزفر الحكم فادي بخت. على الميركاتو في الشبيبة القيروانية الفريق أعلن تعاقده مع المدافع المحوري أسامة الهمامي لمدة زوز مواسم قادم من محيط قرم. نهضة بركان المغربي تعاقد مع المدرب بيدرو بريتو اللي هو بوبيستا واللي عرفناه الناس الكل في المونديال الأخير اللي هو مدرب الكابفير، ونجاح التجربة في الكابفير في المونديال خلت نهضة بركان تتعاقد معه. دونك بوبيستا يخلف معين الشعباني في تدريب نهضة بركان، شعباني اللي تولى قيادة منتخبنا الوطني. الحارس الألماني تير شتيغن بعد 11 موسم في برشلونة فيهم 20 لقب رسميا يغادر إلى أجاكس أمستردام الهولندي إعارة لمدة موسم واحد بعد ما نجح في الاختبارات الطبية. نختموا بخبر وفاة الرئيس السابق للاتحاد الرياضي المونستيري المرحوم زهير شاوش اللي كان أحد الداعمين الأوفياء لفريق الاتحاد المونستيري. إن شاء الله ربي يرحمه وإنا لله وإنا إليه راجعون. كانت هذه ثاني نشرتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. نشرت هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. شاي طيبة في لمن
4: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك جوهرة
5: ربي عليكم شنبلغيكم المساعدة مع ميكرو جوهرة.

0: Žauhara.
1: Summer Station.
2: Muž má muža.
3: من الاثنين للاربعة في المكان
4: من ما بيستعطين للاربعة
3: باراسول مع غازي خديد على جوهرة اف ام تي في موج مع الموجة موج مع الموجة
5: الساعتين وعشرة دقائق في استوديو جوهرة اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من باراسول، موعد كيما عودناكم تبعوا فيه برشا اغنيات حلوه تسمعوها تعملوا معها جو، فرشكوا القيلوله ونبردوا للعشويه في ساعتين من زمان في كامل ولايات الجمهوريه وخارج ارض الوطن. ليكيب الكل معكم، غازي خليل في الاعداد والتقديم، سمية صغير في الاخراج، نرجوس النرس قلاله في الديجيتال. هذه ليكيب اللي باش ترافقكم بالفقرات المتنوعه اللي حضرناكم. اكيد زادة باش تلقاو معنا الكوكتيل الصيفي السامر ستار، وتلقاو زادة حتى التوقعات بالنسبة لقطع التيار الكهربائي في مختلف ولايات الجمهورية. نبدأ مع القيصر، كاظم الساهر إلا أجيبك.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: للخدمة اللي لازمهم بيك اب كيس، يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لحد وقيد باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلتش، مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. مالا تنجيزة لأقرب اجنس بيجو، لوفر تقعد لآخر اوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
3: جوهرة اف ام بوبليسيتي
1: جوهرة اف ام الدنيا

0: météo des plages.
1: إيه وي الوقت هذا وقيت التوقعات الجوية بالنسبة للشواطئ التونسية إذا قاعد تبرمج هيك في غطسة تحب تمشي تعمل تبحيرة مزيانة على شلين نعطيك درجة الحرارة بالنسبة للشواطئ التونسية في مختلف السواحل ونبدأ بسواحل الوسط الشرقي هرقلة شط مريم القنطاوي بو جعفر وسقانس 39 درجة والريح جنوبية شرقية أقصاها 37 كيلومتر في الساعة بالنسبة للمهدية برد شوية 35 درجة رجيش 37 درجة منعوشة في الشابة 31 درجة ونمشي لسواحل الشمال الغربي تبرقة رسنجلة سيدي سالم الرمال 40 درجة سيدي علي المكي 35 درجة شواطئ خليج تونس بالنسبة للروائد ولا قمر ولا المرسى ولا سيدي بوسعيد ولا كارتاج ولا برج السدرية وسليمان 39 درجة شواطئ خليج الحمامات الهوارية حمام الغزاز قليبية قربة والحمامات 36 درجة وسخونة اليوم بالحق في شواطئ خليج جابس الشفار 43 درجة جابس أعلى الدرجات 44 درجة وجربة وجرجيس 42 درجة والريح الجنوبية الشرقية أقصاها 28 كيلومتر في الساعة صحة لكم الكل أكيد تعملوا غطسة مزيانة وانت قول لنا وين تحب تعمل الغطسة بتاعك يلا هيدي شيرين تبعاً خليكم معنا شوية أخرى نرجع باش نعطيكم انقطاع التيار الكهربائي اليوم في مختلف مناطق الجمهورية هذا اللي تنجموا تعرفوه معنا هكا زادة تنجموا تكونوا زادة بعد مع كوكتيل صيفي مع تيوة بارتندر سينون ذكركم اللي عندكم موعد للربح نجموا تربحوا معنا 4 تيكيات العرض مسرحية بسيل جعفر القاسمي في طار مهرجان ليالي المكنين الصيفية غدوة العرض هذا باش يكون 10 بتاع الليل في مسرح الهواء الطلق بالمكنين تبعتوا لنا جي كيما جوهرة على 85 990 جي على 85 990 زوز فايزين اكيد نعلنوا عليهم في اخر البرنامج بعد عملية القرعة نجموا نمشيو للموزيكا نجموا نمشيو للغنيات

0: فاسبوك نهار 3/8/9 دونتيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تم أحسن تعدى المخيير. استعمل لابلي ماي أريدو أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق. طور حالك
3: جوهرة
4: بوبليسيتي.
5: بوف كان مازلت ما أكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك نتاع أريدو.
6: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك نتاع أريدو وقعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
7: أكتيفي سيفك
8: سيف سني أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الإنترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
9: أريدو طور عالمك.
10: بفضل أكثر من 14 سنة خبرة في الانسينيومون سوبيريور والفورماسيون دو كاليتي، لستيم بزنس سكول تعطيك مفتاح النجاح باش تضمن مستقبلك وتدخل العالم البزنس من أكبر أبوابه. بفضل لي ليسانس لي ماستر بالإضافة للانتليجنس ارتيفيسيال اللي تلقاهم في لي باركور هذوم الكل، معنا تتعلموا دي كومبيتونس كومبورتمونتال اللي تستحقهم لتطوير ذاتك باش تفك بلاستك في سوق الشغل. ان سو بازون سور لو برينسيپ دو لا بيداغوجي اكتيف، لا كلاس انفيرسي، لو ليرنينغ باي واتشينغ à travers les visites d'entreprise. Kalmouna à 99-877-877 ou à la Zouru Mauka www.estime.tn. Estime, une business school pour l'avenir.
4: Publicité.
0: Cocktail Saïfi.
11: نرجع معكم جديد ديما في باراسول على جوهر اف ام. احنا مازالت العشوية، مازال الجو، وين ما تسمعنا لقيت هذايا وقيتك مع الكوكتيل اللي تنجم تحضره في الدار فاسيلمون هكا تعمل تناويشة مزيانة. معنا تيوا بارتندر باش يحضر لنا كوكتيل يعمل 66 كيف اليوم. تيوا اهلا وسهلا، مرحبا.
12: مرحبا غازي، مرحبا مستمعي جوهر اف ام.
11: شنحوالك يا تيوا؟ صفا
12: الحمد لله يا ربي، الحمد لله
11: الحمد لله الحمد لله. وين اليوم؟ وين مشيت
12: اليوم؟ في زغوان ان شاء الله.
11: في زغوان، اي به صح اخوي.
12: هاي
11: شعنا كوكتيل اليوم ولا
12: اليوم مش نحضروا اورانج بانان كيوي؟
11: هاي
12: الجو فري، مش نخدموا دو ميتود، نجمو نخدموا دو ميتود يا اما ديغرادي يا اما كله مع بعضه. مش ناخذوا، مش نبريسيو 3-4 كعبات اورانج، مش ناخذوا الجو تاع الاورانج، من بعد نحطوهم في الميكسور، نزيدوا معهم كعبه بانان، نحطوا معهم كعبتين غلاسون، نضربوهم في الميكسور، نحطوهم الكوش الاولى، مش نحطوها في الكاس. من بعد مش ناخذوا الكيوي، مش ناخذوا كعبتين كيوي، نقشروهم بكدا، نحطوهم في الميكسور، نزيدوا معهم كعبتين غلاسون، نزيد معهم إذا كان نقعد فيه لاسيديتي نجم نزيدوا معهم سكر أفولونتي. نضربهم في البلندر ونحطوا الكوير تاعنا ونصبوا بشوي، مش تعملنا ديغراداسيون، تعملنا ديغراداسيون تولي الكولور أورانج أورانجي، وعندنا الفير نجم نزينوها أبين بشوية كريمة فويتي، ولا نزينو ترونج تاع بانان، ترونج تاع أورانج، باش تزين لنا الكاس. سينو نحطو الكومبو كامل مع بعضه، الأورانج والبانان والكيوي، نزيدوهم شوية سكر أفولونتي، ديما نشوفو السكر ماذا بينا نفادوه، حطوا مع بعضهم، حطوا معهم الجلاسون، نضربوهم بالكدا، وان شاء الله يبدا عندنا كاس مزيان وفرش كوي نعمش في السخانه هذه.
11: باه يعطيك الصحه. فهمت من كلامك انه على حسب الكونسنتراسيون، اذا نحبوا نعملوا ديغرادي نعرفوا انه يدور لي البنان مع الاورانج يكون اللوطه معناها، والكيوي هو اللي يكون فوق هكا ولا؟
12: بيان سور، مش يتحل البنان مع الجو تاع الاورانج مش يولي ديلويي شوي، هذاك مش نركوا عليه الكونسنتراسيون تاع الكيوي، يبدا عاقد شوي، مش نجم تركع حتى نعملوا ديغراداسيون.
11: باه يعطيك صحة تيو، ميرسي بوكو. يشربوا صحة بشفاك،
12: يشربوا صحة وبشفاك.
11: يلا هاوينها روف ماهر توت سويت.

الكهربائي هذا يرجع دون سابق إعلام. بالنسبة لجهة الوسط قطع التيار الكهربائي باش يكون في رقادة، بوحجلة، عين جلولة، نصر الله، منزل المهيري، أولاد عاشور، سيلات، سبيبة العلي، نفيذة، هرقلة، بوفيشة، المنطقة الصناعية بنفيذة، حمام سوسة، أكود، الحي الجامعي، القلعة الصغيرة، قصر لمسة، جمال، قصر هلال، صيادة، زاوية قنطش، مساكن، بمبلة، بوحجر، زاوية سوسة، الساحلين، منزل كامل، المكنين، شابة، البقالطة، شربان، رجيش، سويسي، كركر، سيدي بوعلي، القلعة الكبرى، الرياض، خزامة، سالول ثلاثة، أولاد شامخ، المنطقة الصناعية، الجم، بنان، طوزة، شتيوين. وبالنسبة لجهة تونس الكبرى، في الزهرة، في برج السدرية، في الكرم، في حمام لم، في حدائق المنزل، بحيرة، منوبة، حلق الواد، المروج، بن عروس، مجرين، منوبة، عين زغوان، النصر، سكرة، سيدي فرج، مدينة الجديدة، برج الطويل، صنهاجة وجديدة. في الشمال الغربي قطع التيار الكهربائي باش يكون في نفزة، قعفور، القلعة الخصبة، شمتو، سيدي اسماعيل، مكتر، غار الديماو، وادي مليز، مجاز الباب، وشتاتة، الروحية، بوسالم، قبلات، نبر، تجروين، والجريسة. بالنسبة لجهة صفاقس، ساقيت الزيت، ساقيت الدير، بير علي، المحرس، العامر، طينة، صفاقس الغربية، صفاقس المدينة، جبنيانة، الحنشة، منزل شاكر، وصفاقس الجنوبية. في الشمال الوطن القبلي، السمعة، قربة، بني خيار، المعمورة، قليبية، حمام الغزاز، الحمامات، منزل بوزلفة، منزل تميم، سليمان، تاكلسة، نابل، بني خلاد، وتزركة. جهة زغوين، زريبة، جبل الوسط، بير مشارقة، الناظور، زغوين الشمالية، الفحص، وبعشير. جهة بنزرت، منزل عبد الرحمن، زواوين، عوزجة، غار الملح، أوتيك، غزالة، منزل بورقيبة، سجنان، الخيتمين، جرجونة، ماتر، تينجا، متلين، ومنزل جميل. وفي الجنوب الغربي زادة مناطق مختلفة كما الهشرية، كما فوسانة، الحامة، القلال، أولاد أحمد، العيون، بودرياس، ماجل بالعباس، الكرمة، حاسي الفريد، الشرايع، نصر الله، السبالة، أم العظام، دقاش، الفج، قفصة الشمالية، بورزقان، سوق حديد، وبير الحفي. وفي الجنوب زاد في جهة جابس، جربة، قبلي، تطاوين، وجرجيس، وبنقردان، على حسب المناطق، ماهيش قائمة نهائية كما أعلنت استيك. سينو زاد باش تبلغوا على أي طرق تنجموا تتكلموا على نمر 71 239 222، وتنجم تلقاو زاد حتى أرقام موجودة على الفاتورات. وبتبيع هنا تعول على تفهم الحرفاء بالنسبة للقطع هدايا، يعني على حسب يعني الفرق بين الانتاج والاستهلاك. تقريبا في تونس الكل هناك نعملوا ملاحظة صغيرة يعني في مختلف المناطق، وكهو ربي نقول وحنا يلطف بينا، وكهو سيسر ويحكم فترة وتتعدى. نمشي للموسيقى، يستنى فينا كازو، ربي صبرني جات في وقتها بالضبط. سينو موجز أخبار ما ثلاثة، وحنا نرفع لكم في الساعة الثانية ديما في باراسول على الدنيا وما فيها جوهر فيها.

0: في مونوبري جاونا بروموات وحتى ال 16 اوت كوكيز بالم دور 90 غرام بدينارك هاو وهكا جاوكم يولي كيما جاونا صيفي والكل بروموات مونوبري ديما معك آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام
1: مرحبا بكم. نظمت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دورتين تكوينيتين لفائدة المتفقدين الإداريين والماليين والمراقبين العموميين في إطار دعم القدرات المهنية وتطوير أساليب العمل الرقابي عبر اعتماد المناهج الحديثة والتقنيات الرقمية بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وشملت الدورة الأولى تكوينا حول أساسيات ومنهجيات التفقد لفائدة متفقدين إداريين وماليين من مختلف الوزارات. هذا وسعت الدورة إلى تطوير مهارات المشاركين وتعزيز قدراتهم على توظيف الأدوات والمنهجيات الحديثة في إنجاز مهام التفقد إلى جانب توحيد مناهج العمل بين مختلف التفقديات. الهيئة نظمت دورة تدريبية ثانية بعنوان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال التدقيق لفائدة ممثلين عن مختلف الهيئات الرقابية. أشرف على تأطيرها الخبير في النظم المعلوماتية والذكاء الاصطناعي ماجد خلف الله. أعلن صندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا عن فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة الثانية من برنامج أكاديمية المواهب الموجهة للشباب التونسي الراغب في تطوير مهاراته الميدانية والقيادية في مجالات حماية البيئة والتنوع البيولوجي. ويستهدف هذا البرنامج وفق بلاغ صادر عن الصندوق الشبان والشابات التونسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، ويتضمن تنظيم مخيمين تدريبيين مغلقين ومستقلين خلال شهري سبتمبر القادم. ختاما وفي اخبارنا العالمية، كشف وزير الخزانة الامريكي عن مفاوضات مع ايران لإعادة فتح مضيق هرمز وسط توقعات باتفاق وشيك يضمن حرية الملاحة ويؤثر على اسواق النفط العالمية. شكرا على المتابعة والى اللقاء.
0: للمزيد من الاخبار www.jawharafm.net.
1: حلقة استثنائية في بودكاست صحيح مع علي الخلولي، يستضيف فيها صابر بن فرج، واحد من أعمدة دفاع نجم الساحلي سابقا وأكثر الشخصيات إثارة الجدل.
2: ومشيت الكورة حتى الجمهور نتاعنا، خاطر الديبلاسمون اللي عملوه جمهور الإتوال غادي في مصر كان رهيب جدا. عندي أصحابي من جميع الكلوب، أصحابي وبيت يعني ديما نقول بالنسبة للنجم الساحلي راهو الإتوال قمر الكورة، مش مسيرة باش ترجم. إن شاء الله تكون سيزون باهية. المساج للجماهير لازمنا نشكر مع الجماهير نتاعنا ونجيب الدعم.
1: الموعد الثلاثاء 9 ليلا على جوهرة تي في ومواقع التواصل الاجتماعي، ويعرض على قناة اليوتيوب بداية من يوم الأربعاء.
0: تسمعوا من الاثنين للأربعاء في الويكاند من ما بيستعطين للأربعاء باراسوك مع غازي خديجة على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة، موجة مع الموجة.

your time. And I think to myself, why now? Why now?

0: Fressmaul. Fressmaul. Presser. Ma Razi Khadid.
1: مازلنا معكم في باراسول، مازلنا مع الموسيقى. نذكركم اللي احنا على موعد مع الربح اليوم، زادت نجموا تربحوا معنا 4 تيكيات العرض مسرحية تبسي الجعفر القاسمي، مسرحية الجديدة الجعفور. ما عليكم كان تبعثوا لنا حرف جي كيما جوهرة كيما جعفور على 85 990. عرض باش يكون غدوة في إطار مهرجان المكنين، بالطبيعة مهرجان ليلي الصيفية بالمكنين في الدورة الثانية في مسرح لاوي طلق بالمكنين. انت رقم 10 بتعليل تبعتولنا حرف جي وتنجموا تربحوا معنا انتوما كل واحد 2 تيكيات، يعني 4 تيكيات للربح. اس ام اس على 85 990. لقيت هذا وقيتكم مع النصائح الصيفية. في البونيمور اليوم نستقبلوا الدكتورة هدى الصغير، سبيسياليست نمبر 1، بسيكولوج، بسيكوثيرابوت، بسيكاناليست زادا، ويبنوثيرابوت، ماتر براتيسيان، تكون معنا باش تعطينا نصائحها في الفاكونس في الصيف. اليوم باش نحكيو على كيفاش هكا تبدل مودك، تكون انت متقلق شويه، بديت نهارك مش في فورما، كنت عندك هكا تحس في روحك كل شيء ماشي في النيجاتيف، كيفاش تردوا في البوزيتيف، كيفاش تصير لوتوثيرابي هكا تنجم انت وحدك ترجع روحك لباس. هات نشوفوا كيفاش. خلنا نستقبلوا الدكتوره الساعه، الدكتوره هدى، اهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا يا غازي ومرحبا بمستمعين جوهره اف ام الكل.
1: شنو احوالك؟ سافا؟
2: سافا تري بيان. وانت شنو احوالك؟
1: الحمد لله.
2: سافا لاباس.
1: سافا.
2: الحمد لله. الوغ كيفاش نعمل باش نجم نبدل المود بتاعي وباش نكون العبد المناسب في حياتي؟ قبل كل شيء نفهموا اللي ما نشنا مسؤولين على الأشياء اللي تصير، لكن مسؤولين على الطريقة بتاع الرد الفعل بتاعنا نحن. الصيف معتها يجي وهي معتها فترة بتاع العبد يلزم يكون سعيد ويخرج ويسافر ويشوف العباد وكل شيء والبحر والحفلة والمهرجانات. فهات معتها ثم عباد وقت يصير معناتها الفترة هذه تجي، ثم عباد اللي هي معتها تتأثر تتقلق وكل شيء ويحسوا اللي الجو هذاك ما هوش الجو المناسب له. دونك السؤال يزن تطرحه قبل كل شيء، شنو نجم نعمل روحي باش نطور من الطريقة بتاع الاستقبال معتها بتاع الامبيونس هذه اللي هي تتبدل في الصيف هذه حاجة، وكيفاش نعمل باش ما نكونش ريتابل. ثم ديما دي بوان دو فيو كي سون ديفيرون. اسأل روحك شنو الصوت الداخليني بتاعي اش قاعد يحكي لي. اول حاجة شنو هي مسؤوليتي؟ وقت حاجة تقلقنا نلوجو دي كوز اكستيريور، معناتها نلوجو شنية بالك العباد بالك الجو بالك المحيط هذا ما يساعدنيش. ينجم يكون صحيح أمي، لكن معناتها أسهل روحك شنو كيف كسا بروفوك موا، شنية الحاجة اللي هي تصير وقت نكون في الامبيونس هذه. زوز عباد ينجموا يعيشوا نفس وضعيه لكن يحسوها بطريقه مختلفه. مخنا ما يعطيش الرد الفعل بارابور الحاجه اللي تصير، مي سورتو بارابور الحكايه اللي نحكيها لروحي. دونك ناخذ مسؤوليتي ما غير من انا بروحي ونطرح الاسئله المناسبه. شنو نجم نعمل في الوضعيه هذه؟ مانيش مسؤول على لومور وعلى الامبيونس وعلى العباد، مسؤول على روحي. ما نجمش نتحكم في كل شيء لكن نجم نتحكم في مودي. نسال روحي اسكو العباد اللي دايره بيا العباد المناسبه ليا، اسكو بالك معناتها فما حاجه من الحاجات اللي تقلقني جايه من الاختيارات بتاعي. ساعات نغلط ما بين الحاجه اللي نحسوها والحاجة اللي هي ما تتلخصنا. نجم تكون في فترة معينة المود بتاعك ما هوش هو، لكن معناتها هي جست مشاعر، انت مكش المشاعر اللي قاعدة تعيش فيها. نجم عندك افكار لكن الافكار هذي كم تلخصكش. دو كيفاش باش نعمل لوتوثيرابي؟ نسهر روحي شنو يقلقني بالضبط ونعطي الاجابة، اجابة معناتها بخسيز. نسهل ونطرح على روحي الحاجات اللي شنو يقلقني وكيفاش باش نجم نطور، شنو مربوط بي انا باش نطور. نفهم روحي شنو هي المشاعر اللي هي تجي، شنو هو مطلوب مني انا في البقعه اللي انا فيها توا بالعباد اللي دايرين فيها بيا توا، شنو مطلوب مني باش نغير الامور. بالك ساعات العبد جوست يبدل البوان دو فيو بتاعه، وسيرتو معناتها نعطي روحي الحق اللي عندي احاسيس، عندي حاجات اللي ما نجمش ساعات نتاقلم في اي وضع مش مطلوب مني، اللي نعطي الصوره الايجابيه للعباد الكل اللي دايره بيا. يعني ما نحكمش على روحي، نقبل روحي كما انا. الهدف اللي هو تبدا عندك وتعدي وقت اللي شبه لك واللي باش يكونك الهدوء الداخلاني.
1: كالراحه هذيك او كالنوع من البونور اللي نوصلوا له بعد.
2: بالضبط، وسيرتو تسال روحك اللي قاعد نعمل فيه باش يرضيني انا ولا باش يرضي العباد اللي دايره بيا. وهذا الحاجه الاهم، اعمل اللي عليك باش تقول اي وقت يتخمم اي وليه وقت يتخمم ليه. قد ما باش تلوش ترضي العباد اللي دايره بيك، قد ما غير ما انت تكون راضي، قد ما العباد باش تستانس. راهو لازم نفهموا اللي العباد تتصرف معانا بالطريقه بالضبط كيما نحن نتصرفوا مع رواحنا. ما نعطيش وقت لروحي، العباد ما تعطيش اهميه لوقتي، ما نودش روحي العباد مش باش تودني، ما نقراش بحسب تعبي.
1: نعطي قيمه للناس اللي هي ما تعطنيش قيمتي زاد.
2: فوالا، معناتها كان ما نقراش بحسب تعبي، ما نلومش على العباد اللي هما ما يشوفوش بيه. دونك ما نجمش نخير الامبيونس اللي دايره بيا، باغ كونت نجم نخير المود بتاعي الداخلاني وناخذ مسؤوليتي باغابوغ لحياتي ونعمل اللي عليا باش ما بين الوقت يقوم الصباح الوقت نرقد في الليل نبدا راضي على الطريقه اللي انا مليت بها وقتي. وحتى كان ما ترضيش العباد اللي دايره بيا الكل، المفيد وكان هما عباد صحاح تو يقراوا بحساب معناتها مده وتتعدى، وشفتوا نبدا انا العبد اللي في وسط حياتي اللي حياتي الكل تدور بيا انا، مش انا نبدا نلوج كيفاش معناتها باش نرضي العبيد الكل من غير ما نوفر لروحي الراحه النفسيه اللي نستحقها.
1: فوالا
2: هذا
1: يعطيك الصحه، ميرسي بوكو.
2: افيك بليزير.
1: نتلاقاو معك غدوة دكتورة هدى الصغير. شكرا لك، يلا تحية كبيرة لك. يلا نمشيو مع الموسيقى ديما في باراسول على الدنيا وما فيها.
0: اسمعوا باراسول مع غازي خليل.

هذه باسكال مشعلاني كيفك اليوم. ما احنا مازلنا معكم ما 43 دقيقة في باراسول على جوهر اف ام وقايدكم مع الميني ميكس. 1 2 3 سامر ميكس ميكسي بور فو. سامر ميكس اليوم اخترناه في جو السلسة، هكا قالنا السيد المخرج منير اسماعيل. جو السلسة باهي، خلينا نحفلوا جو توا مع سامر ميكس. يام 66 كيف حفالي، ما تنساوش حرف جي على 85 990، نجموا تربحوا معنا دو تيكي لمسرحية تبسيل جعفر القاسمي غدوة في المكنين، في مهرجان المكنين الليالي الصيفية. هذا اللي تنجموا تربحوا معنا اليوم، حرف جي على 85 990. Let's go DJ. 1 2 3 Summer Mix. Mixé pour vous.

Minimix Salsa, nos nomas, le matletao, 56 triqa, je kamlo rendez-vous parasol, le lium, merci beaucoup, le neskoliati, comme saha. Sinon, Rania Zayeni, min kasrahlel, ou Mahdi Lkabi, min banen, Rania Zayeni, min kasrahlel, ou Mahdi Lkabi, min banen, kolwet film, yerbaha zouz, te dekir, l'ard, masrahi, tepsi, masrahi, jafour, fitar, marjen, mouknin, betbia, lady, saifia, bel, mouknin, غدوة العرض باش يكون العشرة بتاع الليل في مسرح طلق بالمكنين ألف مبروك ليهم حظ أوفر للي ما ربحوش أكيد ديما الربح موجود على الدنيا ما فيها جوهر فهم تحية ليكيب الكل غازي خليل في العدد التقديم منير اسماعيل في الإخراج جمال بوقديدة في التليفونات وياسمين جديدي في الديجيتال ميرسي ليكيب يعطيكم صحة الكل بقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا وفي الأمان باي باي على جوهر اف ام تي في Yeah.

0: روحك ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. سلم الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي مجموعة من تجهيزات شبه طبية ومعدات لفائدة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بمنوبة في إطار التزامه المتواصل بدعم المرافق الصحية العمومية وتعزيز قدراتها وفق ما ذكره الاتحاد في بلاغ له. وأوضح أن هذه المبادرة تندرج في إطار البرنامج الاجتماعي للاتحاد الهادف إلى مساندة المؤسسات العمومية وخاصة المؤسسات الصحية من خلال توفير تجهيزات تستجيب لاحتياجات الفعلية بما يساهم في تحسين ظروف العمل ودعم جاهزيتها والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. أمينة المال بالمنظمة رجاء بن إبراهيم شددت على أن الاتحاد يواصل تنفيذ برامجه وفق رؤية ترتكز على دعم المرافق العمومية وتعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين من خلال مبادرات عملية تستجيب للأولويات وتحقق أثرا ملموسا على مستوى جودة الخدمات. ينظم المخيم الصيفي الثاني تحت شعار مساقات الذكاء الاصطناعي في التعلم من الصفر إلى التمكين من 11 إلى 14 من شهر أوت الحالي بقرية رغات برجيش من ولاية المهدية، ببادرة من الجمعية التونسية المبادرات التربوية بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية وقرية لغات. وأفادت الجمعية التونسية المبادرات التربوية في بلاغ لها أن هذه التظاهرة تهدف إلى تمكين المشاركين من التعرف على أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال التربوي من خلال ورشات تكوينية وتطبيقية إلى جانب برنامج ثقافي وترفيهي متنوع. ختاماً، وفي ليبيا أعلن جهاز الشرطة القضائية عن تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات حادثة فرار جماعي لعدد من النزلاء من مؤسسة الإصلاح والتأهيل سرمان، والتنسيق مع الجهات والجهات الأمنية والعسكرية المختصة لإيقافهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم فور استقرار الأوضاع الأمنية. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net

0: Direct TV. Muş manija.
1: Zahara FM.
2: Evden yardımcı.
1: Zahara FM.

0: جوهرة اف ام. بايلا
1: الأربعة وثمانية دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد كالعادة من بايلا ينطلق من توا يتواصل حتى لسبعة متاع العشية، متابعة للمهرجانات للأخبار الفنية وريتم صيفي بامتياز يكون مع كامل الفريق. كما قلنا على امتداد ثلاثة سوايع إن شاء الله تلقاو معنا كل المواعيد الثقافية وعودة على المهرجانات ديما على موجاتنا. خلينا نسلموا على ليكيب الكل. اليوم منير إسماعيل معنا في الإخراج، صباح النور والفل والياسمين. سي منير شنو أحوالك؟ تياكا وانت واحد قام توا واحد قام توا كاو خويا، صباح النور والفل والياسمين وأهلا وسهلا ومرحبا كاو من بي دون لو البايلة. شو تحب معني؟ ما فما كان صباح النور والفل والياسمين. شنو حوالك ديجا من؟ ديجا كي شفتك ما قضيك صحة شيبتك سي ديجا بمال معني. شنو حوالك سي منير؟ شو عامل؟ صفا جو الصيفية أي سنة عاد كنت كونجي ولا؟ صح الكونجي كان في رجيش الجميلة. وين آخر؟ سلقتة. شنو آخر؟ مهدية قصور مشي معاك أشوف أوبسيون ولاد صالح. شنو آخر؟ عروسات. يا ما شاء الله قداش كون جي يا منير؟ شهر ما شاء الله. وتحبني ما نقولك صباح خير صحة وفرحة. إن شاء الله ديما مستمتع يا سيدي بالصيفية وإن شاء الله ديما مع العائلة ويفضل لك المدام والصغيرات. سينو خلينا نمشيو لياسمين. ياسمين مازالت الكون جي مازالت هكا كي بدات وقالت لك إن شاء الله في الشتاء باش نخرج أنا وياسمين باش نخرجوا مع بعضنا في الشتاء. دونك ياسمين أهلا وسهلا مرحبا. شنو أحوالك؟ منورتنا في الديجيتال وعلى جوهرة اف ام تي في. أشوف أنا عبد السلام ما نجمش ما نسلمش عليك. في بارتي من ليكيب معناها ما شاء الله قاعد معنا. أهلا وسهلا مرحبا سي أشرف. هيبة لوسيف وأمين الميليدي من قدام ميكرو الدنيا ما فيها وكاميرا الدنيا ما فيها. أمين أهلا وسهلا مرحبا بيان سور. سلام على أمين.
2: مرحبا هيبة مرحبا بكل
1: يعمل في النميمة
2: كل المشاهدين.
1: طب سمعتوا ولا
2: قال يسأل
1: سي أشرف تو هكذا بيان سور احنا ديوب باش نرافقوكم حتى للسبعة يا سي أشرف. والله شفت سي تو عايز أمين شعنا اليوم
2: عنا الخير والبركة. عنا جولة في المهرجانات وكالعادة المتابعات وعنا زاد الكادوات والتذاكر للربح. دونك الناس اللي تابع فينا الوقت هذا يقول لهم تنجموا تربحوا معنا دو بيي لزوز عروض. العرض الأول اللي يكون اليوم إن شاء الله المسرحية لحدث جديدة بابا نويل مع محمد صابر الوسلاتي اللي تكون في إطار مهرجان سوسة الدولي. زوز تذاكر للربح وتربحوا معنا زادة زوز تذاكر للربح العرض الليلة فيزا لكريم الغربي في طار مهرجان القنطاوي في ملعب علي الأحوار. دونك إذا كنت حابوا تربحوا ليتيكي إذا كان أنتم انتريسي بابا نويل نجم تبعثوا SMS في حرف P وإذا كنت حابوا على الفيزا مع كريم الغربي تبعثوا SMS في حرف V على 85-990. دونك P بابا نويل و V لفيزا زوز على 85-990 زوز تذكر للربح تنتعرفوا على الفايزين في آخر البرنامج.
1: وإذا كان نحبوا نسمو إن نانسي عجرم دوك نجمو تلقاو تود سويتها في البليست متاعنا تكون حاضرة. خلينا نسلموا عليكم ما كنتم في الاستماع والمتابعة. الغونديفو يتلقى معكم من توا. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.
0: بايلا
1: بايلا

0: 25 دقيقة على موجاتنا رجعنا لكم في بايلة. تحياتنا لكم، ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. نحكيو كالعادة مهرجانات، لكن زادة نحكيو على أيام قطر السينمائية اللي برشا أكيد من عشاق السينما والفن السابع يستناول الموعد هذايا كل آخر سنة باش نحتفيو بالسينما بالأعمال التونسية. ودايوغ بعد شوية نعملوا طلع على واحد من التكريمات، سورتو كي تكون فما مشاركات في مهرجانات عربية. دونك نحكيو على كما قلنا تتويج يكون للفنانة التونسية آية بلاغة اللي تحصلت على جائزة أفضل ممثلة رئيسية لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم وعن دورها في فيلم وين ياخذنا الريح للمخرجة أمال جاليتي. دونك نحكي وكما قلنا بعد شوية على أكثر تفاصيل فيما يخص العمل هذية اللي كما قلنا تحصلت فيه الفنانة آية بلاغة على جائزة أفضل ممثلة رئيسية. لكن أمين نحكي وزاد على أيام قرطاج السينمائية اللي تعلن عن فتح باب التجديد.
1: دورة جديدة اللي هي الدورة 37 اللي إن شاء الله باش تنعقد من 12 ل 19 ديسمبر 2026. تشمل مسابقات كيف مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، الأفلام الوثائقية الطويلة، الأفلام القصيرة، قرطاج سينما الواعدة. ويتواصل قبول الترشحات حتى 15 سبتمبر 2026. دونك المعنيين بالأمر السينمائيين عشاق سينما الكل موعدهم على أول خطوة المنصة الإلكترونية inscription.jcc.tn inscription.jcc.tn حتى نهار 15 سبتمبر. دونك عندكم شهير وشوية باش تقدموا الترشحات متاعكم، وكيكا تكونوا إن شاء الله حاضرين في الدورة 37 أيام قرطاج السينمائية.
0: خلينا نذكروا أنه الدورة هذه رأسها المخرج السينمائي مختار العجيمي، وتسجل احتفال بتظاهرة أو بستينية المهرجان. دونك 60 سنة على تأسيس أيام قرطاج السينمائية، وبش يتم تخصيص زادة حيز للتوثيق لتاريخ المهرجان. دونك خليكم ديما في المتابعة لكل التتويجات لكل الأعمال وللسينما التونسية. كما قلنا نرجع نحكيه هكا على العمل اللي كما قلنا يشارك في مجموعة من المهرجانات العربية. وين ياخذنا الريح هو يحكي قصة عليسة الفتاة المتمردة اللي عمرها 19 سنة، مهدي الشاب الخجول اللي يبلغ عمره 23 سنة. كل واحد فيهم يهرب إلى الخيال متاعه ويهرب من الواقع القاسي. دونك ويكتشفوا هكا إطار بينات بعضهم، ينطلقوا في رحلة عبر الجنوب التونسي ويواجهوا سلسلة من العقبات والمفاجآت في الطريق هذاك. دونك عمل كما قلنا شارك في مجموعة من التظاهرات الوطنية العالمية، وتوج خلال الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية بجائزة أفضل سيناريو إلى جانب جائزة الجمهور. تحصل زادة على جائزة النحلة الذهبية لأفضل فيلم طويل في مهرجان مالطا السينمائي لأفلام البحر المتوسط في جوان 2025. وشارك في مهرجان دونك ساندانس السينمائي الدولي، وابداع عرضه مؤخرا في قاعة السينما الفرنسية من 15 جويلية. واليوم نحكي على تتويجات مهمة. دونك كما قلنا حاجة تفرح برشا وقت اللي ممثلة تونسية وفنانة تونسية تتوج في مهرجان وفعاليات مهرجان عمان السينمائي. دونك مبروك لآية بلاغة جائزة أفضل ممثلة رئيسية لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان عمان السينمائي الدولي. وكنقولوا ديما مشاركات تونسية، نحكيو على لجان التحكيم، نحكيو زادة على الأفلام، ونحكيو كيف كيف على لي وركشوبس اللي يكونوا موجودين اون باراليل واللي يكونوا فيها زادة مخرجين وبروديوسرز وغيرها من صناع السينما وحتى تكنيسيان يكونوا حاضرين ويأثوا مهرجانات مهمة جدا. دونك كيف كيف مشاركات تونسية كما مهدي البرصاوي، مهدي الهميلي وظافر العابدين حاضرين في مهرجان عمان السينمائي الدولي. دونك هاوكا عملنا بوز سينما، نرجع للمهرجانات، نرجع ديما للاحتفاء بصائفة 2026 من خلال عروض ومواعيد. إن شاء الله نعطيكم بعد شوية تفاصيلها. دونك وين اليوم السهرية وشنو العرض، خليكم معنا حتى للسبعة متاع العشية في بايلة ديما على جوهرة فيم وجوهرة فيم تي في.
2: بايلة.

0: Baila.
1: Baila.
2: جديد في بايلا، مرحبا باللي يلتحقوا بينا. احنا واصلين حتى للسبعه. طبعا الاجواء الاحتفاليه، المهرجانات، الاجواء الموسيقيه بانواعها متواصله، خاصه كيف تكون اذا المهرجانات في ديتيم معينين كما الفن الشعبي اللي تبعنا نهارين هذوما. العرض الاختتامي لمهرجان الفنون الشعبية على مسرح أذنى الأثري في بن عروس كانت سهرة استثنائية. كان بتبيع الفن الشعبي التونسي هو بتبيع رقم واحد مع حضور واعتلاء الفنان القدير هادي حبوبة الركح، مع حضور مجموعة أخرى زادة من الفنانين. ملك الأغنية الشعبية التونسية هادي حبوبة للقاء تفاعل كبير من الناس حتى اللي ما حضروش دونك في السهرة هذه، ولكن زادة الناس اللي قاعدة تسترجع في برشة ذكريات مع هادي حبوبة، مع أنجح أغاني هادي حبوبة. ذكروا كما قلنا أن السهرة هذه كانوا حاضرين فيها عديد الفنانين الشعبين الاخرين اللي حابوا يشاركوا لهذه حبوبه هالسهره هذه. ان شاء الله يطير ربي يطول في عمره. بطبيعة الحال شفنا عديد المقاطع وين لهذه حبوبه بنفس الكاريزما نتاعو، بنفس الستيل نتاع اللبسه، دونك دائما وفي لي عادته في تقديم الفن الشعبي بطريقته. ان شاء الله ربي يطول في عمره.
3: بيان سور احنا نحكيو على المهرجانات اللي هكا تكتسب طابع خاص، يعني لو ما نحكيو على الفن الشعبي ونحكيو على معناها نجوم نحفظ غنياتهم ونحبوا هكا يعتريوا الركح ويكونوا في سهرات يعني متتاليه. الحقيقه فكره مهمه، شرطو لو كان نحكيو على فن اخر اللي الشباب بدا يحبوا برشا وجونغ اخر نتاع موسيقى، وهو الدوره التاسيسيه لاول مهرجان دولي للراب اللي باش يكون في سبيل بولاية القصرين إن شاء الله من نهار 8 دوك نهار السبت 8 أوت إلى غاية 14 من نفس الشهر. عروض متميزة لأبرز نجوم الراب كيما بلتي نوردو وحفلات أخرى لفنانين كيما كازو اللي يكونوا كيما قلنا حاضرين في سهرات التونسية والمهرجانات التونسية وعندهم إقبال كبير وشعبية كبيرة، والشباب يحفظ الموسيقى متاعهم ويتفاعل مع كل ما يقدموا. دونك مهم جدا اليوم هكا بعض المهرجانات اللي تكون عندها دورات خاصة بها، دونك هذه الدورة التأسيسية باش تحتضنها معتمدية تثبيت لها من ولاية القصرين، الدورة التأسيسية لأول مهرجان دولي للراب. دونك الانطلاق إن شاء الله باش يكون نهار السبت بحفل للفنان بلتي. أكيد احنا نتبعوا كل الأجواء ونتبعوا كل السهرات اللي الجمهور أكيد مش باش يبخل عليها ويكون حاضر بأعداد غفيرة، سورتو إنه كل واحد يمشي للسهرة اللي تروق له وجونغ ميوزيكال اللي يروق له. دونك إذا كان نحكيو على الراب أكيد نعرفوا الشباب باش يكون حاضر بأعداد كبيرة برشا. وهذه إن شاء الله تنطبوها معنا من خلال مراسلنا ومواكبتنا للمهرجانات والسهرات. دونك هذه فيما يخص كما قلنا السهرات التيماتيك أو المهرجانات التيماتيك. احنا بعد شوية نعمل بكم جولة في أهم العروض إن شاء الله اللي تميز اليوم نهاير 3-4 أوت. خليكم معنا ديما على موجاتنا، بما أنه أمين جبد على هذه حبوبة. دونك شنو رأيكم الموزيكا تكون مع الهادي حبوبة تسويت على موجات جوهرة في مجارة انتبيان.

0: فيسبوك نهار 3/8/9 دون تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
0: تم أحسن تعدى المخيير. استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق. طور حالك.
2: بيزنس نيوز.
3: مرحبا بكم. أعلنت الإدارة والعامة للأداءات بوزارة المالية عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة على ذمة الأفراد والمهنيين تمكن من إنجاز إجراءات التصريح في الوجود البتين ده عن بعد في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي للإدارة العمومية وتبسيط الخدمات الإدارية. أوضحت الإدارة العامة للأداءات أن المنصة تتيح للمستخدمين استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالتصريح في الوجود البتين ده في بيئة رقمية آمنة وشفافة وسهلة الولوج، بما يغني عن التنقل إلى مصالح الجباية. وتوفر المنصة جملة من الخدمات من بينها إيداع مطالب التصريح في الوجود إلكترونيا ومتابعة مختلف مراحل معالجة الملفات بصفة أنية، إلى جانب تحيين وتصحيح المعطيات الخاصة بالملف الجبائي وتلقي الإشعارات والتنبيهات المتعلقة بمآل المطلب، إضافة إلى تحميل بطاقة التعريف الجبائية بعد المصادقة على الملف. الإدارة والعامة للأداءات أكدت أن هذه الخدمة الرقمية متاحة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، وتهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص أجال معالجة الملفات وتعزيز شفافية متابعة المطالب مع ضمان سرية المعطيات الشخصية وحمايتها وفق المعايير المعمول بها. أعلنت كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة بالشراكة مع المعهد الأعلى للمحاسبة وإدارة المؤسسات اليوم عن فتح باب الترشح للالتحاق بماجستير البحث في الدراسات الإفريقية بعنوان الرهانات المعاصرة بعنوان السنة الجامعية 26-27، وذلك من 30 جويلية إلى 24 أوت الحالي عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لإيداع ملفات الترشح. كما اتفق وزير السياحة سفيان تقية وسفير مملكة إسبانيا بتونس على مزيد تطوير الشراكة بين المهنيين في البلدين وخلق فرص جديدة للاستثمار في القطاع السياحي من خلال العمل على إعادة فتح عدد من المؤسسات الفندقية التي تشهد صعوبات بما في ذلك المؤسسات المغلقة. وجاء الاتفاق خلال اللقاء المنظم بمقر وزارة السياحة تم خلاله بحث سبل دفع الاستثمارات المشتركة في المجال السياحي ومتابعة تقدم إنجاز المشاريع السياحية والفندقية قيد التسليم، خاصة مشاريع سلاسل فندقية إسبانية كبرى تعتزم الانتصاب بتونس وفق بلاغ صادر عن وزارة السياحة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: Business News. جوهرة جيت سيت.
4: يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيد الظاهر. موعدكم في سهرية 4 أوت مع مسرحية بابا نويل للفنان محمد صابر لوسلاتي. موعدكم في سهرية 5 أوت مع عرض الفنانة شيمة الهلالي.
5: حبيبي احتنساني بالمرة وانا نهوى.
4: يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بلجم. موعدكم في سهرية 6 أوت مع الميوزيك سينما سينيتشيتا هوليوود.
0: هذه العروض برعاية جوهرة اف ام تي في.
6: جوهرة جيت سيت.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا اتبعوا فينا كالعادة نتقابلوا على راديو جوهرة ونعطيكم آخر الأخبار التقنية والتكنولوجية. اليوم جولتنا باش تهزنا لشركة السوني واللي تتمسك بقرارها لإنهاء إنتاج لي سي دي متاع البلاي ستيشن، هذا رغم موجة من الانتقادات الواسعة اللي واجهتها من اللاعبين وخاصة من لي كوليكسيونور اللي تلقى عندهم مئات لي سي دي متاع لي جو. الشركة توضح خلال مؤتمر إعلان نتائجها المالية اللي كونها باش تواصل تنفيذ خطتها للتحول الكامل إلى التوزيع الرقمي، وباش تتوقف جميع الإصدارات تجديد عن استخدام لي سي دي ابتداء من جانفي 2028. لين تاو اللي هو المدير المالي للشركة يقول اللي كونه سوني فايقة وفي بالها اللي كونه فما برشا من اللاعبين مرتبطين بالنسخ المادية، يعني يحكي لهنا على لي سي دي، والقرار جاء بعد دراسة استمرت لفترة طويلة، لكن الشركة ترى اللي كونه مستقبل صناعة الألعاب يتجه بشكل متزايد نحو التوزيع الرقمي هو الشيء اللي خليها باش تواصل في الخطوة هذه رغم الاعتراضات. القرار أثار استياء واسع بين الكوميونيتي نتاع لي جيمرز، خاصة الناس اللي مغرومين باللي سي دي واللي راو اللي كونوا الأقراص هذه ولا لي سي دي يعطيهم مزايا ما توفرهاش النسخ الرقمية، مثلا إمكانية إعادة بيع الألعاب، يعني إذا كان أنت كملت وسكرت جو تنجم السي دي هذاك تبيعه لشخص آخر، وإلا تنجم تبدل كما كنا نعملوا احنا قبل باللي سي دي، اعطيني الجو الفلاني نعطيك الجو الفلتاني، وحتى تنجم تشري نسخ مستعمله باسعار اقل. سوني تستند في القرار نتاعها الى تغيير سلوك المستهلكين، وكشفت بيانات الشركه اللي كانوا 82% من مبيعات العاب البيس 4 والبيس 5 خلال الربع المالي المنتهي في 30 جوان الحالي جات عبر لي تيليشارجمون نوميريك، شيء اللي يعكس هيمنه هذا النموذج على السوق. ورغم هذا زالت النسخ المادية تساوي نحو 18% من إجمالي المبيعات، وهي نسبة تعادل ملايين اللاعبين على منصة نلقاو فيها أكثر من 125 مليون مستخدم نشط شهريا. دونك الطلب على اللي سي دي ما اختفاش بالكامل، لكن سوني اتخذت القرار نتاعها لكونه ما عادش باش تبيع لي جو نتاعها على سي دي ابتداء من جانفي 2028. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في لمن
0: بايلا

0: Baila.
1: Baila.
2: بايلا الخمسة وخمسة وعشرين دقيقة نعمل تنجيزة لجزيرة الأحلام جربة ونحكي على تظاهرة تحت عنوان سي جربة أرت فيستيفال. معنا خدوجة تمزيني. مرحبا خدوجة, أهلا وسهلا.
3: أسلمة,
2: الله يسلمك. شنو أحوالك يا خدوجة؟
3: عايزك الحمد لله. لبيت
2: شنو أحوال جربة؟
4: هي أهم حاجة نحو الجربة.
3: سبا جربة بيها
2: أنا خليت الضوء يقص في جربة ما شاء الله, وعديت سجور يعمل كيف دونك على شموع
3: دور جاع شوية.
2: مانيش عارف الأجواء شنية تو
3: برأي. سبا الضوء رجع
2: الحمد لله.
4: هي دوز الكل قاعدة تعيش على واقع هكا انقطاعات الكهربائي.
2: لا
4: أما جزيرة الأحلام رئيس
2: صحيح, فما فرق. أول حاجة جزيرة الأحلام, ثاني حاجة أنت مخكونجي ماشي تحوس
4: جزيرة الأحلام لازمك على الشموع الرومانسية. دونك يستقيم إذا كان فما انقطاع في طير الكهربائي في جربة النجم العاديو, لأنه أجواء تكون عالمية هكا, وأجواء الجزيرة هي اللي تعطي الشارم نتاعها. دونك طمنا انه الامور كلها على العال. اللي بشيخ يكون جي يمشي الجربه نقولوا له لاباس.
3: لاباس
2: سي جربه او شوف جربه النسخه الثانيه, تظاهره ثقافيه متميزه. مانيش نحكيو على مهرجان كيما المهرجانات الكل موسيقى وفن وغيره, لا لهنا الفنون تختلف وتزين مدينه جربه. كيفاش نجم نعرف احنا سي جربه يا خدوجه؟
3: سي جربة en fait c'est un projet d'art médiatique. Donc on a des projections et des installations في حومة السوق الكل. سنين سترى إن شاء الله أنا في حومة السوق من 14 حاطيك في البتايز في الليل من 9 لنص الليل, ولو 8 في قليلة في الموزين تاع قليلة. دونك سي ان فيستيفال اللي بدا من 2017 وسنين إن شاء الله سي لا 6ème إديسيون.
2: سنه دوزيام اديسيون هكا
3: سيزيام.
2: فوالا خاطر عندي جديد المهرجان ما شاء الله.
3: عامدين
2: عملوا 10 سنين. اي تري بيان. دونك اليوم نشوفوا كيما قلت انت دي بروجيكسيون تركيز على حمص السوق وعلى قلاله هكا زوز.
3: اكزاكتومون.
2: علاش الاختيار على زوز مناطق هذوما فقط؟ بورتون يعني برشا بلايص مزينه في جرب.
3: صحيح. ان فيت هو البروجي كبنيت حمص السوق. دونك لي ايديسيون تاعنا كلهم عملناهم في حومة السوق, وعملناهم جاتنا الفكره ان باش ناخذ شويه من حومة السوق ونجربوا في بلاصه اخرى اللي هي كانت قليله. دوكو اون فوا ريفير ليكسبيريونس سنين ان شاء الله زيدا, والفكره الون تيرم انه نخرج زيدا من مش نخرج من نقعد على حومة السوق قليله ونمشي بلايص اخرى. دونك هذه هي الفكره نتاع البروجي, نتوسطوا في مناطق أخرى ونهزوا تجارة تأسيب المناطق أخرى حتى أرجل.
2: الجمهور اللي باش يكون حاضر شنو يستنى ريال ما؟
3: الجمهور اللي باش يكون حاضر يستنى في دي انتراتان دي كوليكتيون في أبوكري دي زفاس اللي هم بالسوق, منهم برجة المصة ميزي دي باتريموان وبلاي تخرين في سنتر ديل دي هم بالسوق. أما زيد عنا دي كونفير, donc un concert le 14 et des performances musicales dès le 15 et le 16, des performances live et du DJ. Voilà.
2: Donc projection, c'est du mapping, yani.
3: C'est du vidéo mapping, exactement. Il y aura Inch'Allah 35 artistes. J'ai une mentune sous Melbourne. Voilà.
4: Très bien. أو حتى ناصر زمين موجود غادي على عين المكان, هو والمدام والبنوتة إن شاء الله يكون سيجور بي. قالك الضو اللي موجودين
2: بي.
4: وفي الوتيري تفرج علينا دوك مروة.
3: الحمد لله.
4: هذه
2: في الوتيري خلطش على الوتيري
4: هو في الوتيري يتفرج علينا, وبعث لي حتى الكابتور ديكران. دوك أنا ما بعضنا وكتفرج سي ناصر
2: فرد
4: هو سي ناصر
2: سلم علي ناصر.
4: قالك الأمور على العال
3: الحمد لله.
2: حتى الوقت إيش متواصل البروجي هذا خدوجة؟
3: دونك سنة سترا جويت حاطيك في 16 أوت إن شاء الله. دونك من نهار السبت, دونك نهار السبت نبداو في الليلة و 14 15 16 في حومة السوق كنحكيو على لي بروجيكسيون والماكينغ. مي سينو عندنا من نهار 10 حاطيك نهار 13 أن بروغرام في وسط النهار وين باش يكون فما دي ديسكسيون دي وركشوب ودي بانيل avec différents acteurs et partenaires dans le
2: تري بيان. شو الميساج اللي نحب نوصلوه مع البروجي هذا اللي كما قلت وفسرت لنا في برشا معناه يختلف من كما قلت الفيديو مابينج للموسيقى صار فيهم حاجات اخرين زاده باش يكونوا حاضرين.
3: En fait, le projet, quand il a commencé au Hatataw, on a pour but de décentraliser l'art contemporain, l'asma. Donc, il y a le but principal, c'est un autre choix, il y a une zone de l'asma, où on trouve une autre offre. À la Hatataw, il y a un intérêt par rapport à l'art ou la culture de façon générale, de l'idée de Mohamed Nanakna. Mais aussi, à travers le festival, il y a un autre film, quand il y a un autre Kadaya, Kadaya social, ou en fait, le but interne, c'est نطرحوا المشيك الانتيومي بطريقة أخرى وأتخابر لها لذلك هي توعية متاع على كوميونيتي لوكال وبيان سور جدا نخدموا جدا avec des jeunes لذلك شاك ديشان عنا entre 150 et 200 bénévoles من الجربة لذلك هذا هي البوت en fait principal متاع le festival لذلك c'est pas peu de l'art pour de l'art mais فما نعملوا في حاجة هي pour un but أعمق برشا.
4: ان شاء الله موافقين في كل ما باش تقدموه. اكيد الدعوه تكون مفتوحه للجميع للي راديو في سيجور دونك هكا تمتعوا بالفن شوفوا جربه بعيون فنانين اختاروا كما قلنا جربه حمد سوق سي سا
3: جربه حمد سوق وقليله
4: وقليله دونك شكونوا متواجدين
3: ماجل فوت دونك مرحبا بكم
4: ان شاء الله ان شاء الله
3: من تسعه متاع الليل بس
4: تري بيان ان شاء الله تكون تظاهره ناجحه واكيد نشوفوا جربه بعينين فنانين وبعينين زاد الاهالي المتواجدين فيها وكيف كيف اللي الزوار اللي يختاروا جزيره الاحلام باش يعديوا صيفيه ان شاء الله تكون صيفيه ممتازه جدا. يعطيك الصحه خدوجه شكرا لك شكرا لك على جوهره فيم وجوهره فيم تي في. تحيه مره اخرى لزميلنا ناصر دونك اللي قال ان شاء الله نمشي ونوثق لكم ونبعث لكم الصور لانه الاجواء عالميه في جربه ومش من فراغ جزيره الاحلام لانه الاحلام الكل ان شاء الله تتحقق في جربه. تحققت لك احلام في جربه ولا شوي فمش تحققت الاحلام في جربه تحسها مازال ارتجي في
2: جربه جميله ولا
4: جميله جربه هكا ولا اول مره تمشي
2: لا لا لا مشيت قبل في اطار خدمه دونك تحضرت 50 في الاوتيل
4: دونك توا
2: مشيت عشيه ومغدوه الطياره وروحنا
4: داكو
2: توا باهي هذا عمل دوره فهمت بلوز موان ميدون وين حمت السوق وين قلاله وين ومشينا لجرجيس دونك ورجعنا زاد كيف كيف
4: جميله جربه صحيح
2: مزيانه ياسر
4: صحيح
2: حر حاجه تعمل كيف سورتو بحر
4: جرجيس هكا ولا
2: لا مو جرجيس نحكي على جربه ما عمتش في جرجيس
4: جرجيس زاد فيها بحر
2: فما اغير فما زاد الساقيه حاجه ياسر ياسر مزيان
4: تري بيان مشيت في جربه
2: فقط فما حاجه اللي تغيظ شويه اللي هي الوتله المسكره الوتله المهجوره دو موا تقول يعني شنو اللي صاير اخي البلاد هذه كانت في حرب لا ما كانتش في حرب ولكن نسالوا
4: هو انا اللي لاحظته في جربه لازم يكون موتوريزي خاطر كل شيء بعيد معناها التنقل يصعب دونك لازمك ديبلاسمون معناها باش تمشي من بلاصه لبلاصه. انا الحقيقه مشيت لجربه واستمتعت زاده استمتعت جدا جدا جدا وتعمل حاجه تعمل 66 كيف لكن الملاحظه وقتها اللي هكا معناها سقتها باحتراز نظافه لو اي بلاصه نمشيو لها ماذا بينا نخليوها نظيفه يعني الحقيقه جميله جدا حتى كي جيت تعمل تصويره تلقى هذيا قبل انا مشيت يمكن عامين التالي دونك ان شاء الله تكون الاجواء على العال ويكون الوعي عند الزوار وعند زاد الاهالي اللي هم يحبوا بلادهم نظيفه يحبوا جربه ديما تقعد جزيره الاحلام وتكون الوجهه اللي فضلوها التوانسه في الصيفيه وفي كل وقت. دونك بلادنا يحبوها نظيفه وعزيزه وغاليه وبحوراتنا اللي نمشيو لها ونستمتعوا بها. دونك انا من جربه بعد شويه باش نمشيو نعملوا تنقيزه لجمال وكيف كيف زاد للقلعه الكبيره مازال نحكيو على التظاهرات على المهرجانات الصيفيه وعلى العروض. خليكم معنا حتى للسبعه هذا ريتم مع الطفله العربيه صابر الربيعي. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: 45 دقيقة على مشاهدتنا، مازلنا واصلين معكم الرونديفو حتى للسبعة من جربة. خلينا نعملوا طلة على مهرجان أم زين الدولي بجمال. البارح الحقيقة كان من المفروض نور يكون حاضر في إطار الدورة 51، تم تأجيل العرض لليوم 4 أوت، وأكيد احنا نزيدوا ناخذوا أكثر تفاصيل ومعطيات مع سيد ماهر عباس كاتب عام جمعية أم زين الدولي بجمال. نقولوا له أهلا وسهلا، مرحبا سي ماهر.
1: مرحبا اختي هبه، ومرحبا بكافة مستمعين جوهر اف ام، ومرحبا بخونا امين بحداك ضيفك، ومرحبا بكافة مستمعين.
0: شكرا ليك. دونك سهرات خلينا نقولوا نتبعوها، ونجاح جماهيري لعروض تكون مبرمجه في اطار الدوره 51، سهره النور زادة اللي هي خلينا نقولوا اقبال جماهيري عليها مهم جدا. يتم تاجيل العرض، تهبط الجمعيه والمهرجان كومونيكي اسباب صحيه طارئه تحول دون يعني العرض هذايا، وكما قلنا الجمهور اللي كان متفهم وحستحفظ بالتيكي متاعه لعرض الليلة. دونك خلينا نزيدو ناخذو أكثر معطيات معك سي ماهر.
1: مرحبا أختي هبة مرة أخرى. الحقيقة أحب نشكرك على فتح المجال في إذاعة جوهرة فام، والشكر لكل الإعلاميين على حسن إيصال المعلومة كما هي الجماهير المهرجان في كل مكان والتوضيح للرأي العام، وطمأن جماهيرنا مهرجان ماشي على إتم وجه الحقيقة بعد سهرات ممتازة من حفلة آيدة غنوج، يلا نغني مسرحية ياسين صالحي ما ضحكنيش، حفل الزيارة الممتاز البارح الحقيقة تعرض فنان في آخر لحظة الحقيقة كيفكم، وكنتوا معنا على عين مكان في ملعب البلدي، كل شيء حاضر، التنظيم حاضر، الأمن حاضر. تفاجئنا بكونه يراسلنا وكيل أعمال فنان نوردو ويقول لنا كون الفنان تعرض لوحكة صحية، هذه حاجة خارج على نطاق الهيئة، على نطاق كل الحقيقة حاجة نتفهموها. خرجنا لجمهورنا، جمهورنا شد الصف وقاس تيكيات ويستنى الحقيقة لآخر وقت 9 تعليق. خرجنا جمهورنا، والجمهور نحب نشكره برشا برشا برشا، جمهور نوردو في كل جانب من كل بلاصة في تونس. الحقيقة البارح كان متفهم وكان معناها راضي بالهذه حاجة معناها حاجة نجم يتعرض لها أي إنسان، وتعرفوا فنان نوردو ده معناها عنده تورني الحقيقة كبيرة برشا. نتفهموا الشيء هذا،
0: هو ديجا كان في مصر،
1: كان في مصر وعمل حفلة في مهرجان آخر ثم وجه بحذان البارح، ومن حسن حظ المهرجان ومن حسن حظ نوردو طبعا بينا اسكن البارح اليوم معناها كل معناها متفرغين. داركنا الأمر، خرجنا الجمهور، علمناهم بالتواعك الصحي الفنان ومحبوبهم نوردو، كانوا متأمين الحقيقة، وعلمناهم كونه كل حد نجم يستحفظ تذكرته واليوم يستظهر بها، وعلمناهم كونه زادة كيف نزيد نحس الجمهور أن تتذكر أشرف على النفاذ. إن شاء الله اليوم سهرية بتكون متميزة، وتعهد وكيل أعماله النوردو زادة الليلة بشتكون سهرة متميزة، وداركنا الأمر إن شاء الله.
0: إن شاء الله أكيد بشتكون سهرة يعني مع جمهور جمال، وكيف كيف زاد الجمهور اللي يجي من الجهات الكل، لأنه يعني نوردو كما قلت سيادتك يعني جمهوره في تونس وفي الوطن العربي ونجاحات متعددة. دونك أنا كنت حاضرة وشفنا أنه الله غالب ساغيف، دونك الماتريال كان أنستالي، الجمهور كان حاضر، الأمور الكل كانت على أكمل وجه، ولكن ساريف انه تصير وعكه صحيه في اخر لحظه، سورتو مع لي ديبلاسمون مع النشاطات الكبيره مع المجهود البدني والشو اللي يعملوا نوردو. دونك اليوم نستناو ان شاء الله شو باش يقدموا في الملعب البلدي بجمال لجماهير جمال اللي باش يكونوا ان شاء الله حاضرين بالليتيكي نتاعهم تاع البارح. دونك نفس الليتيكي اليوم يكونوا حاضرين، على وشك انه يكون سولد اوت. هاكا ولا سي ماهر
1: ان شاء الله قريب النتائج تذاكر مازال قليل، والجمهور اليوم الصباح يحب يشوف النوردو بعد ما معناها اليوم جاءوا الناس قص الصباح وتذاكر اشرفت على النتائج، معناها ان شاء الله نعملوا سولد اوت اليوم وتكون سهريه متميزه، ونتمنوا على فناننا والجمهور يعدي سهريه متميزه، وهذا اللي تعهد به الفنان بتاعنا ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله اكيد تكون سهره ناجحه في اطار الدوره 51 لمهرجان ام زين الدولي بي جمال. دونك ان شاء الله سهرات الكل تكون ناجحه كيما دونك الزياره وايا دغنوش في عرض الافتتاح، ياسين الصالحي العرض المسرحي اللي كيف كيف زاد الجمهور كان حاضر باعداد كبيره، كلنا نغني اي دونك سهرات، ويبدو انه النسق نتاع السهرات ماشي للاجواء احتفالية ما زالت نجلة عرض الزردة مازال أم السفساري
1: ستة أوت مجنون ستة أوت نجلة ستة أوت بعرض الزردة بنت الحي سمير رصيف وفوزي بن قمر يوم 13 يوم عيد المرأة 15 أوت المحفل الجربي 19 أوت يون غرزيل الفنان الراب و 22 أوت سهرة متميزة الفنان العربي الدولي 22 أوت يا محمد فاضل شاكر إن شاء الله بس تكون تاريخ الاختتام.
0: سي اعلنت انت على اعلنت انا
2: انا دخلت معايا مدام ليلى
0: قالت مزيان
2: باللي حاولت ما حبتش تعطينا يعني حتى
0: الاسم الاول
2: ولا قالت لي حسب فهمت واحد يعني استنتج لي هو فنان عربي مش فنانه فنان عربي دونك عاودلنا شكون
0: الفنان اللي باش يكون حاضر
2: في اختتام
1: ان شاء الله 95% محمد فاضل شاكر ان شاء الله
2: 95% باهي
1: ان شاء الله مش ديريكتور هذا اللي معناها احنا دير الكونترات بتاع قدره ربي والفنان ان شاء الله الامور لوجيستيه
2: طبعا وقتاش ذكرنا في السهره
1: 22 اوت
2: مازال ما شاء الله
0: مازال دونك 95% محمد فاضل شاكر
1: ان شاء الله
0: لاول مره باش يكون في الساحل
1: ان شاء الله
0: في مهرجان أم الزين الدولي بجمال
1: ان شاء الله
0: تري بيان نستناو دونك ال 5%
2: ان شاء الله كيف تم ربي سهل
0: ان شاء الله اكيد ان شاء الله يعطيك الصحه سي ماهر عباس على كل
1: وشكرا بربي نحب نشكر السلطات المحليه والسلطات معنا من بلدي من معتمدية جمال اللي وبلدية جمال اللي كانوا على اي مكان البارح في تامين عوده الجماهير لمنازلها وطمانتها الامن الحمايه المدنيه الحقيقه اللي كانوا معنا يد بيد معنا مع الهيئه الكل لجنة تنظيم هيئة مهرجان مدام ليلى سي رمزي سي فراس سي عماد الحقيقة الناس كل اللي ديما تكاتفة باش نجحوا دورتنا وإن شاء الله يعدوا جمهورنا نطمئنوهم لسهراتنا متميزة وإن شاء الله مرحبا بهم في كل وقت
0: إن شاء الله إن شاء الله تكون سهرة ليلة ناجحة وأكيد سهرات الكل تكون على نفس النجاح الجماهيري يعطيك الصحة سي ماهر عباس دونك كاتب عام الجمعية عايز. شكرا ليك محمد فضل الشاكر
2: محمد فضل الشاكر
0: محمد فاضل شاكر نهار 22 اوت
2: بالنسبه لا لحظه هي بنسبه 95% مادام الحكايه مناسبه دونك ديما نقراو اي امبريفيو دونك
0: صحيح
2: ان شاء الله كي تبدا الامور الرسميه ونعرف وقتاش باش يكون فما طرح للتذاكر هذيك ونعملوا عليه رسميا
0: بيان سور ان شاء الله ان شاء الله يكون تكون كل العروض هكا يستمتعوا بها الجماهير ان كانت عربيه او اسماء تونسيه دونك تكون عروض ناجحه وذات اقبال جماهيري كبير احنا خلينا نعيشوا جو النور دو توت سويت على موجاتنا 5:53 دقيقه الرونديفو متواصل حتى 7 نتاع العشيه

0: نحصل عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم ان فيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف باش تشارك وتهني لاحظ عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990 اس ام اس على 85 990. City Watch, la maison des montres originale.
1: Jawahara FM.
0: Et
1: Jawahara FM. Jawahara FM.

0: جوهرة اف ام. جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur جوهرة اف ام.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهرة سبور.
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. حسب مصادرنا الخاصة، جمال حمودي قرر الانسحاب من مهامه على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم في انتظار موقف الجامعة التونسية لكرة القدم والإعلان على اسم المسؤول الجديد اللي باش يتولى الإشراف على قطاع التحكيم. نذكر الحمودي عينته الجامعة التونسية لكرة القدم في شهر فيفري 2025 في خطة مشرف عام على قطاع التحكيم قبل ما يقرر اليوم الانسحاب في انتظار الاسم الجديد اللي باش ياخذ بلاصة الحمودي. يبقى موضوع للمتابعة. نحكيو على النجم الرياضي الساحلي اللي موجود في مدينة حمام بورقيبة وين يبدا اليوم تربصه يتواصل حتى لنهار 10 أوت يحضر به الانطلاق البطولة اللي مبرمج يومي 22 و 23 أوت. دونك ليتوال من المنتظر انها تلعب مقابلة ودية ضد الأولمبي الباجي تكون بعد غدوة في مدينة حمام بورقيبة. نذكر إلى حد الآن ليتوال لعب مقابلة ودية وحيدة كانت ضد ترجي جرجيس في ملعب محمد معروف وكانت تفات هدفين مقابل صفر ليتوال بفضل ثنائية أسامة عبيد. تربص النجم بقيادة المدرب الفرنسي كريستيان براكوني في 29 لاعب، أربع حراس مرمى اللي هما صبري بن حسن، رائد الجزاح خالد يوسف وريان الأندلسي، بقية الملاعبية حسام دكدوك، محمد حسين، موسى دياورا، ياسين بن عبد الله، عزمي غومة، ناجح الفرجاني، أنس قديرة، صفوان بن إبراهيم، معاذ بن رحيم، وجدي كشريدة، محمد سنغاري، محمد الهادي بوسلامة، عثمان دياكيتي، أمبروز أوشيكبو، عبد الله العامري، أحمد الزرقاتي، أنس العثماني، أسامة عبيد، أشرف بن ذياف، نزار السميشي، ياسين نرجب، ريان نجارة، موسى سينجار، أيوب الفجاري وسانداي ميغوي. لاعب ليتوال أحمد الحرشاني أعلن نهاية مشواره مع فريق جوهرة الساحل من خلال تدوينه عبر حسابه الخاص على الفيسبوك، وقال أنه تم الاتفاق على فسخ عقده بالتراضي، وقال أنه ما يتم تداوله في بعض الصفحات بشأن أسباب رحيله لا تمت للواقع بصلة، وأشار أنه ما تقدمش بأي شكوى ضد ليتوال وتوجه بالشكر لكل مكونات النادي. الترجي التونسي بدوري وصل تحضيراته لانطلاق البطولة. في البروغرام عنده مقابلة ودية باش تكون بعد غدوة انطلاقا من الخمسة متاع العشية ضد سان بيدرو الإيفواري، مقابلة لزفر الحكم أحمد بن كيلاني، وأيضا لقاء ودي مبرمج نهار السبت المقبل انطلاقا من الستة متاع العشية ضد مستقبل رياضي بالمرسى في البارك بي، مقابلة لزفر الحكم وائل العجنكي. النادي الافريقي بعد تربص عين دراهم اللي واجه خلاله النجم الرياضي الخميري ربحوا 10 بلاش كيف كيف لعب ضد السي بي وفاز هدفين مقابل صفر. النادي الافريقي بقياده ماهر الكنزاري برمج مقابله وديه باش تكون نهار الجمعه في البارك ا ضد تقدم ساقيه الدائر مقابله لزفر الحكم نزار الرياحي. وعلى مستوى الانتدابات

0: كانغ المهاجم الكاميروني 26 سنة للعب في بورتو البرتغالي وأيضا الملعب المالي نجح في التيست ميديكال في انتظار إمضاؤه على عقد مع النادي الإفريقي لمدة 3 مواسم. الاتحاد الرياضي المونستيري وصل ترابسه في حمام بورقيبة بعد الفوز في 2 مقابلات ودية على نفزة 7-0 وعلى أمل بوعوين 5-0. تعادل مع قسنطينة 1-1. الفريق يواجه نهار الجمعة اتحاد العاصمة الجزائري في مركب عند راهم انطلاقا من 5:30 متاع العشية مقابل زفر الحكم صادق السلمي. ونذكر أنه الهيئة التسييرية الاتحاد المونستيري باش تعقد ندوة صحفية باش تكون نهار السبت 8:05 متاع العشية لتقديم الهيئة الحالية وأيضا لتدارس آخر المستجدات اللي تخص النادي. السياسة الدوري وصل تحذيرات لانطلاق الموسم الرياضي الجديد بعد ستاج متاع القنطاوي. دونك الفريق اخذ نهارين راحة بقية مدربه نبيل الكوكي ورجع البارح للتمارين وبرمج مقابلة ودية باش تكون ضد سان بيدرو الإيفواري. مقابلة تتلعب نهار الأحد 9 أوت انطلاقا من 5 متاع العشية في ملعب الطيب المهيري بحضور الجمهور والمقابلة يزفر الحكم فادي بوخريس. الشبيبة القيرواني أعلن تعاقده مع المدافع المحوري أسامة الهمامي لمدة 2 مواسم قادم من محيط قرقنة. نحكيو على نهضة بركان المغربي اللي تعاقد رسميا مع المدرب بوبيستا بعد نجاح التجربة متاعه مع الكابفير في المونديال. كان مدرب تاع الكابفير في المونديال الأخير. بوبيستا يخلف معين الشعباني اللي تولى قيادة منتخبنا الوطني التونسي. فيرنر أو قبله تير شتيغن حارس المرمى متاع برشلونة بعد 11 موسم في برشلونة فيهم 20 لقب رسميا يغادر إلى أجاكس أمستردام الهولندي إعارة لمدة موسم واحد بعد ما نجح في الاختبارات الطبية. بحكي على فيرنر رسميا هو المدرب الجديد لمنتخب الكوديفوار يرجع بعد 11 عام كاملة لتدريب منتخب الكوديفوار اللي كان توج معه بلقب كأس أمم إفريقيا عام 2005. كان توج أيضا بكأس أمم أفريقيا مع زامبيا 2012. درب المغرب درب أنغولا ودرب منتخبنا الوطني التونسي في 2 مقابلات فقط في المونديال الأخير. ورغم التصريحات أنه كان بسبب المشكل صحي من نجمش يدرب منتخبنا الوطني التونسي لكن اليوم تبين أنه على عكس هذا إيرفي رينار حاضر وجاهز للتدريب ويرجع لتدريب منتخب الكوديفوار. نختموا بخبر الوفاة الرئيس السابق للاتحاد الرياضي المونستيري. مدينة المونستير يوم شيعت واحد من رجالاتها المرحوم زهير شاوش اللي كان أحد الداعمين الأوفياء لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري اللي إن شاء الله ربي يرحمه إن لله وإن إليه راجعون. زميلنا وليد الجزيري كان حاضر في الجنازة وشهادات لبعض اللي كانوا حاضرين وأيضا اللاعبية اللي كانوا لعبوا في الفترة هذه منهم باديس بوزجر لاعب باسكت سابق واللي كان لعب في الفترة وقتها زهير شاوش كان رئيسها ونسموه شنو قال
1: مع المرحوم زهير شاوش.
2: أول بطولة مع المرحوم زهير شاوش. وزهير شاوش هو كان الأب الروحي لكرة السلة في مصر ومع حالة برشا ناس خدمت لكن المرحوم الله يرحمه كان من العباد اللي خدمت كرة السلة من القاعدة من تعرف أنا حتى تو الانترنال موجودين في الحوم هو تقريبا هو اللي أسسهم وكان العمل الانطلاق من غادي وبعد خلال رئيس الجمعية وتحسن في الجمعية معناتها كانت معناتها ردها على مستوى محترف رغم قبل حتى ما تكون الاحتراف لكن رد على مستوى محترف اللي كان يشهد به معناتها في كامل تراب الجمهورية التونسية. زهير شاوش من الرؤساء اللي خدمت وضحات برشا لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري. إن شاء الله ربي يرحمه وإن شاء الله ربي يغفر له إن شاء الله يتقبله برضاه وإن شاء الله التاريخ يقعد يذكر المرحوم زهير شاوش رئاسة البريود العدية. زهير شاوش يقعد للتاريخ وما تتمحاش من أذهان كل لاعبي الاتحاد المونستيري اللي شاركوا معاه كذلك كل من الاتحاديين والغيرين على فريق الاتحاد المونستيري يعرفوا شيء اللي خدمه زهير شاوش وشيء البصمات الكبيرة اللي خلاها لفريق الاتحاد المونستيري. إن شاء الله ربي يرحمه. زهير شاوش اسم كبير برشا في الرياضة التونسية ما ممكن الظروف وقتها ما سمحتش أنه يكون يتحصل على البطولات في كرة القدم أو الكؤوس في كرة القدم لكن خلى بصمات كبيرة خلى فريق كبير. زهير شاوش في آخر أيامات وفريق الاتحاد المونستيري وظروفه صعيبة ياسر وأنا بعد ما كملت وخدمت معه كمسؤول يقول لي نفس المعمول به تقريبا في الجمعيات الكبار حتى معناتها في أتعس الظروف حتى تقارن معناتها في وقت مش في الفلوس.
0: كانت هذه جوهرة سبور قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فان بونيت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فان في لمن.
3: C'était Jean Respa. Jean Respa avec l'équipe Sport. FM تي في موجة حلقة استثنائية في بودكاست صحيح مع علي الخلولي، يستضيف فيها صابر بن فرج، واحد من أعمدة دفاع نجم الساحلي سابقا وأكثر الشخصيات إثارة الجدل.
4: ومشيت الكورة حتى الجمهور متاعي، خاطر الديبلاسمون اللي عملوه جمهور الإتوار غادي في المساء كان رهيب جدا. عندي صحابي من الجامعة أخرى، صحابي وبيت يعني ديما نقولها بالنسبة للنجم الساحلي راهو الإتوار طمر مش مسيرة باش ترجع. إن شاء الله تكون سيزون باهي. المساج للجماهير لازمنا نصبر مع الجماهير نتاعنا ونزيد الدعم.
3: الموعد الثلاثاء 9 ليلا على جورة تي في ومواقع التواصل الاجتماعي، ويعرض على قناة اليوتيوب بداية من يوم الأربعاء. بايلا بايلا

FF TV. Můžeme.

0: Baila.
1: Baila.
2: نرجع معكم مجديد في بايلا في متابعة للأجواء الاحتفالية والصيفية احتفالية بدون شك، ونحكي على المهرجانات الصيفية وبالتحديد على الدورة 11 للمهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى.
3: المهرجان سوف ينطلق نهار 14 يتواصل إلى غاية 22 أوت. التفاصيل تكون مع منظم المهرجان رئيس جمعية إشراق للثقافة والفنون بالقلعة الكبرى سي عبد الحكيم بالعيد، ونقول له أهلا وسهلا ومرحبا سي عبد الحكيم.
4: مرحبا، مرحبا بكم، مرحبا بجوهر عثام، ومرحبا بالزميل اللي معك، تحية ليك والفريق العامل هيبة ولمستمعي ومستمعات إذاعة جوهرة، وشكرا على الاستضافة.
3: شكرا ليك. دونك نحكيه على دورة جديدة، هي الدورة 11 انطلق إن شاء الله قريبا، استعدادات الدورة، الأسماء، نحكيه شوية على الجمعية وما قاعدة تقدم فيه من هكا معناها للثقافة من تظاهرات وفعاليات. دونك أعطينا التفاصيل سي عبد الحكيم.
4: جمعية إشراق للثقافة والفنون اللي تأسست سنة 2014 هي إضافة للمشهد الثقافي في مدينة القلعة الكبرى الحقيقة، والعديد من الجمعيات الثقافية الناشطة في مدينة القلعة الكبرى على غرار جمعية علوم وتراث مثلا نشاطها مستمر على امتداد السنة. جمعية إشراق للثقافة والفنون هي ساهمت مع مؤسسة الثقافة في تأسيس مهرجان قلعة المسرح اللي متواصل إلى الآن، ولكن اليوم جمعية إشراق للثقافة والفنون اختصرت على تنظيمها للمحطة الرئيسية بتاعها هو المهرجان الصيفي مرايا الفنون، باعتبار أن الإمكانيات الجمعيات ما تسمحش يعني باش تساير يعني تظاهرتين أو مهرجانين منافسين في العام. دونك منها خلينا كجمعية منها قاعدين نظموا طوى في المهرجان الصيفي مرايا الفنون اللي الدورة هذه في نسخته 11 واللي يمتد من 14 إلى 22 أوت أختيبة كما أشرت في البداية. بداية هو مهرجان ثقافي بالأساس، ربما من خصوصيته الثقافة، وربما من المهرجانات الصيفية القلائل اللي تكون فيه برمجة ثقافية فكرية من أدبية، وهذا أنا أعتبره من خصوصية المهرجان الثقافية. دونك قلت في اليوم 14 مش يكون في بهو دار الثقافة بالقلعة الكبرى المعرض الجماعي للفنون التشكيلية بمشاركة الرسامين سمير بن عليا، لطفي بن صالح، فراس العابد، نجيب وكشة، فراس بن عليا، وسونيا خليفة، يعني رسامة وفنانة تشكيلية وجامعية ابنة مدينة القلعة الكبرى. وهنا تلاحظ ديما خطيبة أنه الجمعية جمعية إشراق للثقافة والفنون ومهرجان صيفي في حالاته ديما تلاحظ من خلال البرمجة يعطي الفرصة الكبيرة والمساحة أولا للشباب، ثانيا لأبناء الجهة وأبناء مبدعي من مدينة القلعة الكبرى، سواء كانوا شعراء أو في أي مجال من مجال الإبداع. دونك الساعة 10 ليلا مش تكون سهرة فنية ليعزف الساكسفون ابن القلعة الكبرى سيف الدين معيوف.
3: أي
4: 15 أوت عرض مسرحية أمباس بشريكة تراجيدي بصفاقس. تلاحظ أن المهرجان متنوع بحول الله يشع على جميع الفنون. تقريب 16 أوت عرض فني فولكلوري من الهند في إطار هذا التعاون الدولي بين تونس والهند، مشكورة وزارة الشؤون الثقافية فهو عرض للقلعة الكبيرة أعطاته. 17 أوت عرض شريط سينمائي صاحب كراج السنين. والمحطة القارة اللي دأب المهرجان على تنظيمها منذ تأسيسه واللي تلاقى الحقيقة من المحطة هذه تستقطب العدد كبير من الوجوه الثقافية ومن والعامة هي 18 كوت الأمسية الشعرية ليلة القوافي، ومش يشارك فيها هذه الأمسية الشعراء المنصف المزغني، فتحي النصري، عمر الدغرير من حمام سوسة، وابن القلعة الكبرى لطفي المثلوثي، ومن الأردن الشاعر محمد نور الغرابية، وينشط الأمسية الشعرية موسيقيا محمد زكي درويش من العراق. عشرين كوت حفل طربي لمجموعة الشرق للموسيقى العربية بسوسة، عرض يعني نسائي هذا. 21 أوت نرجعوا مع الثقافة، وستنظم جمعية الشراكة للثقافة والفنون بالتعاون والشراكة مع جمعية علوم وتراث بالقلعة الكبرى سهرة سميناها مرايا الكتب، وستخصص هذه السهرة لتسليط الأضواء على مجموعة من الإصدارات الحديثة لثلة من أهل الفكر والثقافة والإعلام من القلعة الكبرى وتونس، على غرار الكاتب اللي يعيش في فرنسا فريد جزاح، ومحمد مأمون العباسي من تونس. المحطة الهامة اللي نعتبرها وهذا وين يظهر التمشي بتاع المهرجان في المجال الفكري والثقافي أي نهار السبت 22 أوت ندوة مستقبل العربية بين لغات العالم. ستترأس الجلسة العلمية الأستاذة أميرة غنيم، أربع مداخلات هناك في الندوة، دكتور وليد الزيدي محاضرة بعنوان العربية في فكرة طه حسين، الدكتورة آمنة رميلي من سوسة حدود الهيمنة في الخطاب الإشهاري التونسي، الدكتور سمير الصحيمي عنوان مداخلته الإبداع واللسان والبيان، والدكتور المداخلة الرابعة الدكتور محمد القاضي بعنوان مستقبل العربية في خضم حروب اللغات، ثم يقع تكريم الأساتذة. ولكن حبيت نشير قبل بداية أشغال الندوة وكل دورة ناخذ يعني قامة علمية فكرية من أبناء المدينة اللي غادرونا، كما سنة الفارطة خلينا كرمنا عائلة الإعلامي والمثقف المرحوم فرش وشان، مش نكرموا عائلة المرحوم العميد الصادق بن طيب العيد، وهو ابن مدينة القلعة الكبرى اللي وفاه الأجل سنة 2026، رب يرحمه. طبعا بحضور مش تكون حاضرة معنا عائلته، ومش نعمل معرض يعني وثائقي في بهو بلدية يتزامن مع أشغال الندوة والتكريم.
3: خبيا ساعة الاختتام مع أي دغنوش،
4: مع أي دغنوش فعلا الساعة 10 في مسرح الطلق بدل ثقافة، وهذه فرصة معاك هبة باش الجمهور لحضور ومتابعة البرامج الثقافية والسهرات الفنية والمسرحية. وفي الختام من نجم إلا نشكر كل من دعمنا وكل من وقف معنا من بعيد أو من قريب، نشكر وزارة الشؤون الثقافية مشكورة جدا على الدعم المالي والدعم بالعروض المدعومة، كذلك المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية الأستاذة جليلة عجبوني أيضا على الدعم اللوجستي والدعم في علاقة بالتمويل العمومي ودعمنا بالعروض مثل أيا دغنوج، ولاية سوسة لا أنسى طبعا ولاية سوسة، بلدية القلعة الكبرى، ورجال أعمال المخلصين الحقيقة اللي منفقوا دعموا الجمعية من خلال هذا المهرجان منذ تأسيسها سنة 2014.
3: وانا خديت نشكر زيدا أشرف بن عبد السلام وخونا محمد علي صغير بيان سور اللي يكونوا حريصين على الحضور زيدا الإعلامي لمهرجان صيفي مرايا الفنون على موجات جوهرة فام، وهذه دورنا باش نعرفوا بكل المهرجانات، وأكيد إن شاء الله باش نزيدوا تكوننا معاك لقاءات أخرى باش نجموا نحكيوا أكثر على العروض ونذكروا مستمعينا ومستمعاتنا بالبرمجة. دونك شكرا ليك سي عبد الحكيم على كل هالتفاصيل والمعطيات الخاصة بالمهرجان. تفضل سيدي.
4: تحياتي ليك والأشرف وخونا محمد علي صغير، وتحية خاصة لصديقي اللي واقف بجانبي من ليلة نهارا الصحفي حسن بن علي.
3: سلموا عليهم الكل، يعطيك الصحة. شكرا ليك سي عبد الحكيم بالعيد، دونك منظم المهرجان رئيس جمعية إشراق للثقافة والفنون بالقلعة الكبرى. معاك نوصل سيدي لل 46 دقيقة، نذكرهم بالتيكيه مين فما ديتيكيه للربحة.
2: طبعا العروض ان شاء الله باش تكون ليله، والاسماء الفايزين باش نعلنوا عليها ان شاء الله بعد شويه. زوز تذكر لحضور حفل دونك كارمن في اطار مهرجان المونستير، زوز تذكر لحضور بابا نويل في اطار مهرجان سوسه الدولي، وزوز تذكر لحضور عرض فيزا لكريم الغربي الليله في مهرجان القنطاوي.
3: يلا خليكم معنا، احنا مازلنا موصلين الرونديفو حتى لسبعه قديم على موجات جوهرة فام وجوهرة فام تي في.
0: على جوهرة اف ام تي في موجة مع الموجة. موجة مع الموجة.

0: بس معكم الاخر موعدنا فيه عشويه اليوم من بايلا. شكرا للناس كل تابعونا, شكرا كل اللي اختاروا الدنيا وفيها. طبعا سهره ما زالت متواصله خاصه مع التظاهرات ومع العروض. عنا تذاكر للربح, زوز تذاكر لثلاثه عروض كاملين, زوز تذاكر من نصيب ناصر بن مخلوف لحضور عرض كارمن في اطار مهرجان المنستير الدولي. عبد الحميد جبلة يفوز معنا ب يدور المنير يعرف ما نصورش. دونك فوز معنا زوج تذاكر لحضور عرض بابا نويل لمهرجان سوسة الدولي, والاسم منصف الخليفي يفوز معنا بزوج تذاكر لحضور عرض فيزا في إطار مهرجان القنطبي. كل العروض اللي حكينا عليها باش تكون الموعد معها الليلة إن شاء الله.
1: إن شاء الله تكون سهرات هكا متميزة بحضور جماهيري كبير, وأنتم ما زلتوا تتمتعوا معنا بالسهرات وما قبل العروض وبعد العروض أكيد من خلال برامجنا. دونك تحية لكم اللي ديما تختاروا موجاتنا وتكونوا حاضرين معنا. نسلموا زيد على ميت النصر شهرو لو يتبع فينا ويتبع في البرمجة ويتبع كيف كيف في العروض اللي إن شاء الله يكون هو حاضر فيها, إن كان المستير سوسة تونس الحمامات كارتاج. دونك برشا عروض وسهرات اكيد انتم تلقاو البرنامج نتاعها ديما على موجات الدنيا وما فيها. جوهرة فيم سيمونير اسماعيل شكرا ليك في الاخراج, تحيه ليك, تحيه زاده لياسمين في الديجيتال وعلى جوهرة فيم تي في منتنا للايف نتاعنا. سلموا لاخونا حسام القيد نقدموا له تحيه بيان سور, ربي معاه خرج كون جي. دونك نسلموا عليه المدام تاعو نقولوا له هو ظهر لي ماشي ماشي الاوتيل ظهر لي ولا ما عارفش مسافر, قالوا لي ماشي
0: فواياج
1: خبط متحيه للمدام زاده نقولوا لها ربي معاك ربي يكون في العون بيان سور. 10 ايام ما شاء الله سندويتشات وكسكسي والدنيا ما شاء الله ربي يفضلها مسكينه عملت اوف. تحيه لها وتحيه لكل امراه تعبه وتحاول انها تقدم السعاده والبهجه للعائله ولصغيراتها. دونك ان شاء الله ربي معكم الناس الكل. هبه لطيف وامين ميلادي مقدم ميكرو دنيا ما فيها وكاميرا جوهرة فيم. امين
0: تيك صحة هيبة, شكرا لكيب الكل. طبعا موعدنا يجدد غدوة كالعادة أبارتير من الخمسة. لكم زينة نسكول تشاو تشاو باي باي.
2: بايلا
1: بايلا She's crazy like food.

0: City.
1: في إطار توسعتها تعتزم شركة ميتيك تونس المختصة في تشكيل وخياطة لوازم السيارات من الجلد سيدي عبد الحميد سوسة انتداب عمال وعاملات بدون خبرة وعاملين وعاملات مختصين في الخياطة مع ضمان أجر وحوافز مالية هامة، منح شهرية، تغطية اجتماعية وترقيات مهنية وتوفير نقل مجاني في ولايتي سوسة والمنستير. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الأرقام 98 77 55 97.

0: سيتي. تحب روحة ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM. جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وبداية بالعناوين: انقلاب حافلة قادمة من الجنوب التونسي في اتجاه تونس العاصمة. اتحاد الشغل يدعو إلى تراجع عن الزيادة غير المسبوقة في أسعار الأدوية. وفي ليبيا تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات حادثة فرار جماعي من سجن. في تفاصيل أخبارنا، جد منذ قليل حادث مرور تمثل في انقلاب حافلة قادمة من الجنوب التونسي في اتجاه تونس العاصمة على مستوى محول طريق السيارة الرابط بين القلعة الكبرى والقلعة الصغرى. وأفاد مصدر مطلع الجورة منذ قليل بأن وحدات وفرق الحماية المدنية تنقلت على عين المكان لإسعاف المصابين ونقله من المستشفيات. قال عضو مجلس نواب الشعب ثابت العابد إن مجموعات تضم 17 نائبا أصدرت بيانا عبرت فيه عن قلقها إزاء مراجعة أسعار عدد من الأدوية لما تحمله من انعكاسات مباشرة على المواطنين، وخاصة المرضى الذين تربط حياتهم بعلاجات منتظمة لا يمكن تأجيلها أو الاستغناء عنها. واعتبرت المجموعة في بيانها أن معالجة أزمة الدواء لا يمكن أن تختزل في مراجعة الأسعار، وأن أصل الإشكال يرتبط بمنظومة كاملة تحتاج إلى إصلاح عميق يشمل الحوكمة وآلية التمويل والعلاقة بين مختلف المتدخلين ووضعية المؤسسات العمومية ودور الصناديق الاجتماعية، إضافة إلى بناء سياسة دوائية وطنية تضمن الاستقلالية والأمن الصحي. في نفس السياق، طالب قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل بضرورة المراجعة الفورية للزيادات غير المسبوقة في أسعار عدد هام من الأدوية الحيوية والتراجع عن هذه القرارات حماية القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرا في بيان له أن هذه الزيادات هي مساس مباشر بالحق الدستوري في العلاج واستهداف جديد للقدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة الفئات الهشة والعمال ومحدودي الدخل. ودعت المنظمة الشغيلة إلى الإسراع بإدماج عمال القطاع غير المنظم في منظومة تغذية اجتماعية وصحية شاملة وعادلة تكفل حمايتهم وضمان استخلاص موارد الصندوق الوطني للتأمين على المرض ودعم الصيدلية المركزية بما يؤمن الأمن الدوائي الوطني وتشجيع صناعة الأدوية الوطنية في القطاعين العام والخاص. إلى تونس العاصمة، ورصد لآراء عدد من المواطنين التقتهم نسرين علوش حول ارتفاع أسعار الأدوية.
2: والله بالنسبة للزيادات في الدوايات هذه مانيش فاهمين معناها شنو الأنواع اللي صارت فيهم الزيادة وقداش الزيادة وعلاش الزيادة أصلا، كل شيء يزيد زيد معاش خالطين معناها لا شنو اللي بقى ما زاد.
3: أنا والله مواطنة تونسية كما ناس الكل قاعدة نشوف في البوليميك اللي عملتها معناها الزيادات اللي باش تزيد في الدوايات مانيش فاهمين الحق، فمش تونسي وفمش عائلة تونسية ما عندهمش كون في العائلة ياخو معناها في الدواية كسوة الأمراض المزمنة، لأن كلنا عنا كبار كلنا عنا صغار كلنا نحتاجوا للدوايات معناها صدقوني معناها كان كلكم أنا معناها أمي ما نجمش نقول لها راه الدوايات باش تزيد على خاطر باش تولي تخمم باش تولي اسكو الميزانية تكفي. اليوم احنا نعيشوا في غلاء أسعار في كل شيء معناها
4: أي الدنيا كل غلات مش كان الدواء، هو كان جاي حتى مثلا غلي وموجود أما هو غلي وماهوش موجود الدواء، هذيك المشكلة. وي
5: حتى كي يغلوا يغلوا شوية برك ما يغلوش برشا ويوجدوه، البلوز امبورتون هو يوجدوا الدواء، أما يغلونا حاجات وبرشا ما همش موجودين معناتها الإنسان يقتلوا فيه بشوي بشوي. هذا يقبل الخبز الدواء يقبل الخبز،
4: فما واحد ينجم يشري دواء غالي فما واحد ما ينجمش مثلا يتقول احنا ميزانيته مثلا متوسطة ويبدأ الدواء مثلا ب100 ولا ب120 ولا ب130 كيفاش باش يشري ولا مش ينجم يوفروا للروح وما ينجمش يوفروا وفي السبيطار ما يعطيكش يقول لك هاي ورقة برا مش يشري من برا توفير الدواء يزمهم يوفروا في زاد في سوم مناسب.
1: في ليبيا أعلن جهاز الشرطة القضائية عن تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات حادثة فرار جماعي لعدد من النزلاء من مؤسسة الإصلاح والتأهيل سرمان والتنسيق مع الجهات والأمنية العسكرية المختصة لإيقافهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم فورا ولاستقرار الأوضاع الأمنية. وأكد الجهاز في متابعته للأحداث الأمنية في مدينتي الزاوية وسرمان وما صاحبها من اشتباكات مسلحة أثرت على سير العمل داخل بعض مؤسسات الإصلاح والتأهيل وأسفرت عن حادثة فرار جماعي لعدد من النزلاء من المؤسسة، مشددا على أنه مؤسسة نظامية تعمل وفق أحكام القانون وأنه ينأى بنفسه عن أي تجاذبات أو اصطفافات سياسية ويؤدي مهامه بكل حياد ومهنية. ختاما، شهدت مدينة غزة صباح اليوم تشييع جثامين 112 شخصا من عائلتي أبو شريعة والحسينة، استشهدوا جميعا جراء قصف الكيان الإسرائيلي لمربع سكني في حي الصبرة جنوبي غربي المدينة خلال الشهر الثاني من الحرب. وتشمل وتنظم عملية التشييع إحدى أكبر الجنسات في القطاع من جانب العائلتين، وتشمل الجثث التي انتشلت من موقع القصف الذي يصفه فلسطينيون بمجزرة حي الصبرة وأدى إلى استشهاد 308 أشخاص. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net جوهرة جيت سيت.
6: يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيدي الظاهر. موعدكم في سهرية 4 أوت مع مسرحية بابا نويل للفنان محمد صابر لوسلاتي. موعدكم في سهرية 5 أوت مع عرض الفنانة شيمة الهلالي. تواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بلجم. موعدكم في سهرية 6 أوت مع الميوزيك سينما سينيتشيتا هوليوود.
0: هذه العروض برعاية جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت. جوهرة جيت سيت.
6: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة.
0: مع ميكرو جوهرة
6: وعبر على رأيك. كلم ميكرو جوهرة على 29100 وإلا 76 24 3000.
0: 29 100 وإلا 73 24 3000.
7: جوهرة FM.
8: الدنيا
9: المزيكا. جوهرة FM.

جوهرة اف اف تي في موجة مع الموجة موجة مع الموجة جوهرة اف اف

0: بينه على جوهر اف ام تي في. موجة مع الموجة، موجة مع الموجة.
1: جوهر اف ام،
0: الدنيا والموسيقى.
1: جوهر اف ام،
2: جوهر اف ام.

0: Télésport avec Planète Sport.
1: السبعة واربعتاش دقيقة مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور من توا حتى للثمانية. طبعا كيف العادة آخر وأبرز الأخبار الرياضية تابعة النوادي في تونس والعالم. خليني نرحب بكامل الفريق، نرحب بالدكتور عادل ختالي. سي عادل أهلا وسهلا، مساء الخير.
2: أهلا وسهلا، مساء الخير سي جمال، مساء الخير مشاهدي ومشاهدات جوهرة فام،
1: ونرحب كذلك بسي توفيق زعبوب. مساء الخير، أهلا وسهلا بك توفيق.
3: جمال مساء الخير، مساء الخير كل حضور، مساء الخير مستمعين ومستمعاتنا واللي يشاهدوا فينا على جوهرة تي في في تونس وخارج أرض الوطن.
1: البداية بشكون طبعا بخبر يتعلق بوفاة الرئيس السابق للاتحاد المنسيري السيد زهير الشاوش. نعزي طبعا كل العائلة متاع فريق الاتحاد المنسيري وكذلك جماهير الاتحاد المنسيري. سي زهير يعني خدم الاتحاد في فترة صعبة، ولكن كان من الفترات المميزة في تاريخ الاتحاد المنسيري. طبعا الجنازة بكري كانت بحضور عدد كبير من الوجوه الرياضية ومن الجماهير، ونأخذ فكرة من خلال الفيديو هذايا بتأمين زميلنا والد الجزيري حول العدد الكبير من الحضور من الشخصيات ومن الرياضيين ومن جماهير الاتحاد المنسيري في توديع السيد زهير الشاوش. طبعا هاو قدامكم تشاهدوا هذايا طبعا في المنسير اليوم، ربي يرحمه ان شاء الله في الجنة، وتعزينا الحارة إلى كل العائلة متاعو الصغيرة والكبيرة. استوفيق تفضل.
3: نضم صوتي لصوتك يا جمال، نحب نعزي عائلة سي زهير الشاوش الصغيرة وعائلة الاتحاد المنستيري ككل، جماهير إدارة وأحباء في وفاة المغفور له سي زهير الشاوش، اللي كان رئيس مثالي، كان رئيس اللي معناه وقف الاتحاد المنستيري في بعض المراحل نتاع مسيرة الاتحاد، وكان معنا سند كبير للنادي سواء في كرة السلة ولا في كرة قدم، وفما برشا خاصة سلطف البنزرتي اللي معنا كان ينجم يحكي لنا على المسيرة متاعو مع سي زهير الشاوش. فنقول الله يرحمه وينعمه وربي يصبر عائلته.
1: سعاد الختالي كذلك،
2: إن الله وإن الله يرجعون، الله يرحمه وينعمه ويجعله من أهل الجنة إن شاء الله. شخصية مؤثرة في التسيير الرياضي في الاتحاد الرياضي المنسيري أكيد، عنده شعبية، شخصية رمزية، دونك قام بأدوار كبيرة في الاتحاد الرياضي المنسيري. هذاك علاش أنا مستغربش الجمع الخفيرة اللي حضر اليوم في الجنازة نتاعو. إن شاء الله ربي يصبر عائلته ويصبر أهله كما سبقت وقلت ويرحمه، ومشاء الله من مثواه الجنة. معناها الناس اللي خدمت الكل للرياضة ككل على مستوى التسيير أكيد أعطت من وقتها من حياتها مسيرتها في اليوم اليوم متاع التعزية متاعه. إن شاء الله إن شاء الله يكون من أهل الجنة.
1: بيها ونتابعوا احنا بعض طبعا الشهادات اللي أمنها زميلنا والد الجزيري. ونبدأ بالسيد عثمان الجنيح الرئيس السابق للنجم الرياضي الساحلي اللي كان من بين الحضور البارزين في المناسبة الأليمة هذه.
4: والله عشرة قديمة مع مرحوم زهير، كان ري بون ديريجون، كانت علاقتنا متميزة. نجم نقول لكم اللي هو كان عنده عطف خاص حتى على توليست بعد اسمه عمل برشا، والانطلاقة متاع كرة السلة في الباسكيت اللي اسمه كان عنده دور كبير فيها، وكو ربي يرحمه.
1: وهذه هي الثنية نتاع الناس كلها. واضح. زاد السيد لطفي البنزرتي، زاد المدرب السابق اللي خدم مع السيد زهير الشاوش في أكثر تقريب فترة مع هو، هنتابع مع بعض.
5: تو معناتك البارح هو جانا الخبر الله يرحمه السيد زهير توفى، ما كان معناتها خدمنا مع بعضنا مدة طويلة يعني، مش سرتو وانا وقت اللي روحت من الخليج معناتها جيت لنا اتصل بي وشد صحيح وانا شد لي اسمه وقت عندي انا مازلت عندي كونترا في الخليج، وقت زاد تكلم شي عبد الوهاب ولا تشديت بالسيف ما شديت لي اسمه، وقت خذينا ديفيزيون دو الله يرحمه كان معنا معناتها. بون زهير شاوش ما نجمش نحكي لك عليه Parmi les grands présidents, le matin, خدمت معهم, خدمنا مع beaucoup de présidents. C'est quelqu'un اللي اسمه هي معطاها الاسم نتاعها وحاجة من الكاليتي اللي عنده, هي البرسوناليتي اللي عنده والثقل في في فيه, وما خلاش الجمعية تهبط للشارع. يعني ما مش سبا لا ديسيزيون تاع الشارع ولا مع كعبات من الجمهور اللي يحكم, قادم هو اللي يحكم في الجمعية وهو اللي معناتها يسير الجمعية, وما معناتها الجماعة نتاعه أما معناتها تسير الجمعية أعطاها معناتها نوع جديد من تسير الجمعية اللي كانت قبل معناتها تسير الجمعية قرار الهيئة والهيئة والهيئة معناتها أعطاها ولا ديسيزيون ياخذهم هو مع الجماعة اللي معاه.
1: طبعا هذا لطفي البنزرتي. ونختموا زادة بعادل التلاتلي مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة اللي كان زادة خدم مع السيد زهير الشاوش وقت اللي بدأت الأسس الأولى في كرة السلة في المنستير.
6: الله يرحمه وسامع زهير ماشي نقدمه لكم. أنا أكثر من كان رئيسي, كان أخويا صاحبي, سكنت عام كامل في وتيلو. زهير كان فونغارديست, كان سابق عصره في السبور. أنا سكيلا في سي كلتور ديكسيبسيونيل سو مومو لا, باسكو في العوام الاولانيين والكل مستير ما كانتش جروند ايكيب دو باسكيت. هو في مخه خلق, قال انا جو في روندر ان باستيون دو باسكيت. اللي حكوا عليه قبيلي لي تيران كيلا في لي تيران دو كارتي, كنت نحكي مع مدير, انا قريت في علي بورقيبه عام 94, معناها انا في دو تيران عملهم زهير. الله يرحمه, هو الله يرحمه, خلى الارث الطيب وربي يصبر عائلته.
1: اذا تعزينا الحاره مره اخرى الى كل طبعا احباء الفريق, فريق الاتحاد المنستيري, وكذلك الى عائله السيد زهير الشاوش الله يرحمه ويتقبله في الجنه. نعود بعد قليل ونمشي للعنوان الثاني في حصتنا.

0: التسعة وخمسة وعشرين دقيقة. إذا نعود في طبعا بلانيت سبور نحكيه على موضوع يتعلق بالتحكيم التونسي. كان تذكروا ستوفيق وسعادل يعني في المدة الأخيرة كنا نتسألوا من سيشرف على التحكيم باش يواصل في جمال الحمودي ولا ما يواصلش. طبعا فما رأي عام كان ضد أنه يجدوله باعتبار أنه عمناه وصارت برشا أخطاء والنوادي تشكيت وصارت برشا حاجات عمرها ما صارت في التحكيم التونسي. وكنا يعني حتى طرحنا سؤال وقلنا يعني اليوم هل أنه في تونس مفهمش كفاءات باش يشدها؟ طبعا محترام الكامل للسيد جمال الحمودي كحكم وكمسير، ولكن أسكو في تونس معناش احنا مسؤولي نجم يدير قطاع التحكيم في تونس؟ طبعا اتفقنا الكل والاتفاق شبه عام أنه لا، راهو القطاع ذا يزم يديره يعني شخصية تونسية، لأنه كان نعملوا يعني نظرة للبلدان الشقيقة شعنا في تجربة الخليج وغيرها، لأنه الحقيقة مع تجربة بعض الدول الخليجية نجموش نطبقوها على تونس، لأنه احنا كانت عنا الريادة في التحكيم وعنا حكام توا حاليا قاعدين يخلطوا علينا الدول الخليجية ويفوتوا فينا. لكن نرجع للأسس ونرجع للمبدأ، المبدأ أنه دائما التحكيم التونسي كان يعني موجود في كل المحافل الدولية وكان دائما يترأسه كفاءات تونسية. فجأة اثناء يعني جانا السيد جمال الحمودي مع احترامنا ليه، لكن ظهرت بالكشف سعاد لانه تجربه فاشله، وزاد كنا يعني كنا نعتقد انه سيقع يعني طي الصفحه هذه، ولكن بعد يعني في نفس كما تقبلنا طبعا نتائج المنتخب وغيرها بشويه وقت، زاد بشويه وقت يعني نلقاو قدام حقيقه انه السيد جمال الحمودي سيواصل. اليوم السيد جمال الحمودي هو بنفسه يعني يعرب على رغبته في الخروج، نظرا لأنه الطيار لم يعد يمر وفاق اللي فما ناس أخرى يعني ترغب في هذا المكان، وفما الناس اللي كانوا معاه داعمينه ولا ما عادش عنده فهم ثقة. مع العلم بين ظفرين راهو مش موجود في تونس السيد جمال الحمودي، غير موجود في تونس، دونك أخذ العركة هذه كل والسيد مش موجود في تونس.
1: هو بالحق سي جمال علاش جاء وعلاش مشى؟ ماذا قدم؟ شنو الحصيلة؟ الشقاقه بلغتنا كي كنا صغار شنو فيها حصاله بالعربيه شنو فيها؟ شو قدم جمال الحمودي؟ كل صراحه لا شيء، ولكن ذنب مش ذنبه هو، اللي ديسيدار اللي جابوه من هم؟ لماذا استقدم؟ وبعدها نقولوا انه باش يجددوا له، وبعدها هو قاعد يتواصل معهم، وبعدها من في الاخير فاق هو، نتصور اللي لم يعد مدعوما وسنودا كما قبل. تقول لي شخصية تونسية وكذا وهربوا بينا، وكتعرفني أنا موقفي في هذي يا ربنا، حد ناس تخدم على رواحة سي جمال، نحن قادنا في البرج العاجي متاعنا نسخيلوا روحنا قوين في كل شيء والأخرين حد شيء، ما خدمناش على رواحنا. شخصية تونسية هم حطوا شخصية تواس، ونريتوا قطاع التحكيم روا ورثة بالورثة وراثة، تلقى البو ولده يسفر وذاك ولد عمه وذاك كذا، دونك تقولي شخصية تونسية سميها أي اسم، مانا باش تعاود ترسك القديم. وقت للتحكيم في حاجة سون نوف، دماء ضخ، دماء جديدة،
0: يعني لازم أجنبي؟
1: لا مش أجنبي،
0: ما قول لي أسماء جديدة قولي.
1: لكن هي بيدة الأسماء اللي على الأقل اللي معنا مخترعينها، هي بيدة معنا مشكي الكارتة.
0: هو الحديث هو الحديث عن مراد بن حمزة، هو مراد بن حمزة اللي كان موجود مع السيد جمال الحمودي وتخلى على المنصب بتاعه في وسط العام اللي فات كنت أذكره، حاليا يبدو أنه هو المرشح لقيادة قطاع التحكيم، مرشح
1: اي مرشح ماني ما نعرفش انا شنو اتجاهاتهم كل، ما اعلمه ونحكي لك عليه ما اعرفه، ونتحدث على اللي نعرفه انا. اللي نعرفه انا ماني يرسكلوا في بعضهم، اللي كف اليمين يبدل بلاصه على اليسار، وبعد يدخل هذا في التكوين وهذا في كذا يرسكلوا. انا شنو نحب على الاقل يجيبوا خليني نقول معناها قيادة في التحكيم، ولا رجل عنده شخصية وعليه إجماع انفيدراتور اللي عنده أفكار برمجة جديدة حاجات جديدة. أما هذه راهي تمس الكل في بعضها، راهو كلها من كبة واحدة، راهو فماش تقول مراد بن حمزة ولا غيره ولا كذا، هذوما كلهم تقريبا شربوا ويشربوا من نفس المشرب ويقعدوا على نفس الطاولة وكلوا متطاول الكل. دونك انا نحب نراه شخصية على اجماع تكون عندها فكر مشروع برنامج، وتكون خاصة المصداقية والنزاهة. هذا بصفتين ما تقوليش ما فيهمش مصداقية والنزاهة في القرارات في التعيينات وكل. اما الناس كل تعرف وكلام الكل تعرف في تونس كاملة يتقال انه التحكيم يتمس في تونس، ماهوش شكل حاجة اللي مستقلة واضحة كما على البلدان في الخارج تحكيم تلقى ناس شادين ولكن عندهم استقلالية تام. تحكيم في تونس مالوريزمون ماهوش مستقل، ما فماش حيادية واضحة.
0: سي توفيق تعليق.
2: والله شوف يا جمال، الخلاف والفشل راه مش وليد اليوم في التحكيم معناها ولا في القطاع ككل، والحمودي مش وحده اللي معناها فشل المنظومة ككل، ولكن فما أطراف أخرين اللي معناها القطاع تاع التحكيم في بعضهم الحكام سواء القدم أو جدد أو الجيل الجديد اللي صار زاد فما مشاكل. الواحد يقولها بصراحة. دونك نصور اللي النوادي تتشكى من شنو؟ فماش نادي السنة هذه ما تشكاش من الحكام، النوادي الكل تشكت سواء اللي فازوا بالتيتر ولا اللي نزلوا للدرجة الثانية ولا زاد اللي فزت الترتيب، الناس كل تشكت وعادي جدا في الكورة. تبقى توا وقت اللي جا ناجي جويني وحب يصلح وحب يقرب وحب يجمع وحب يعطي حقوق الحكام ووعدوه انه بعد 8 شهور باش يخلص الحكام، مش يبدو به
1: حاربوه اكثر من هكا حاربوه.
2: جاني قلت لك جبت
0: تو شنو سي توفيق، انت فزت العام زاد ناديت بالتغيير، تو شنو باش نرجعوا لتالي معناتها تو جمال الحمودي ولا يلزمه يبقى؟
2: لا لا ماني معاك انا، يعني لا انا ضد وجوده. لا لا على الشيء اللي صار عم ناول، يعني في حاجه واحده معناها اذا كان انت رب العائله ما تدافعش على ابنائك وما تقفش معهم وقت الشده، يعني بالنسبه لي اللي معناها وجوده معناها او غير وجوده ما عادش يعني الحكام. وقت اللي الحكم معناها يوقف في الجرجاني قدام الفرقه نتاع الجرجاني وانت معناها ماكش موجود وما
0: تدافعش
2: وما دافعتش عليه سوى غلطت ولا معناها على حسن نيه ولا ما غلطش، مع الاقل تبين، اما تخرج ليلتها وتعمل مناظره وتخرج الحكم نتاعك في ليلتها مازال حتى يمكن ما وصلش لداره وتخرجوا معناها بالصور هاكي، شكون مازال يعطي فيك ثقه؟ وانا والحكم اللي مازال يسمعك والنوادي هاك تشوف فيهم زاد كيف كيف، معناها هزوا ايديهم من الحمود لانه شافوا حتى الدور النهائي بين النادي الافريقي والترجي ما يعرفش الحكم شكون ووين بايت وقتاش جاء و ما شافوا في كيف نحن في التلفزه هذا رئيس
0: دونك حسب رايك صفحه اللي
2: صفحه وتطويت
0: اللي نطويها ولكن
2: نحطوا ثواب لازمك تاخذ منها
0: اي، لازم ما نسرعوش ونختاروا شخصيه لازم تنجم
2: لازم شخصيه توافقيه ويلزم مش تقول لي تليفونات والنوادي ورؤساء النوادي ما تتصلش يتصل.
0: هل حسب رايك اسم الاسماء اللي خدموا قبل ولا لازم اسم جديد؟
2: يا ما كان اسم جديد ولا قديم، لازم يكون عنده شخصيه ويقول ليه يقول لي
1: وضم قله قليله
2: يعني يقولوا من بدل
1: بالنسبه لي انا
0: يجب كما قال لك منين واش تجيبوا
1: يجب لا شخصيه لا سي ناس موجود البلاد معبيه
2: كوش عندنا كفاءات ما شاء الله
1: فما شخصيات مستقله وما فماش تدخل وجاوبك تدخل وجاوبك بالضبط، اما ما يجيبوهمش علاش خافوا منهم معروف هذه في تونس ما عيطولكش علاش خاطرك انت حيادي مستقل وكل عندك افكار ما تقبلش اللعب فما لعب تاع نوادي في التحكيم ومسيرين يخضعوا للنوادي دونك هذا الاشكال. تو قال سي توفيق الميكرو قدام وقال جمعيه تكلم اي معناها شيء خطير
0: اي لا نرجعوا له هذاك ترجعوا له
1: ملف يخدم في هذا ولا في هذا معناها كيفاش تقدم الكوره اين معناها المنافسه الشريفه والنزيهه وقت انت ما عندكش تحكيم نزيه الناس اللي قال لك الجمعيات اللي سقطت للدور الثاني معناها كل شيء معناها فما مظلمه وحتى الجمعيات اللي كذا دونك بكل صراحه انا سبقت وقلت على الميكرو هذايا في المنبر هذايا قلت راه مشكله التحكيم في تونس معناها ان شاء الله الساده المستمعين معناها يقبلوا لي كلمه معناها نوع من الطاعون نوع من انواع حشاكم الطاعون عاش المستمعين والمستمعات وعاشكم الكل دونك مشكله لانه في تونس معناها مرض متفشي في الجسم كامل تقول لي خذ عاش قلت لك انا مشكي وعاود وبعد التليفونات اللي تخدم تو التليفونات تخدم على البلايص وهذا ودز هذا وكذا لكن السؤال اللي نطرحه هنا شكون جاب الحمودي؟
2: هما نفسهم اللي تو قاعدين
1: وشكون نحاه؟ ثم لماذا؟ معناها اذا جاوبوا على هذا نفهموا نحن رانا مشكلتنا نطرحوا نناقشوا مواضيع ما نعرفوش شكون خذ القرار الاول شكون تو خذ القرار معناها في التنحيط
2: هو قدم ولماذا؟
1: اليوم كي تقول لي الشخصيه بروفايل المواصفات نتاعو واحد شخصيه قويه مستقله ما وصلنا فترات جبنا راه مسؤولين من الجيش
0: اي صحيح
1: لان يقول لك الحديث الرسمي لانه حتى الصغار قال عليهم الصغار شربوا الحليب من الكبار هم اللي يعاونوا كونوا فاهم وهم يرسكلوا فاهم كيفاش تتكلم كيفاش تدافع مع شكون تناقش دونك زايد جسم حشاك منخرم دونك اليوم يلزم جسم هذا يتعاود يتشكل في جسم نظيف سليم ويكون انسان فيدراتور وعنده شخصيه قويه. هذا تسمى علاش ما يطرحش اسم جديدي ما سمعتوش بكل
0: لا اسامه جديدي الجديدي عنده مهمه خطر واعتقد لانه عنده
2: التزامات
0: وماديا زاد اموره واضحه ما تصورش
1: نحكي لك علاش ما نجي جوين يستخدموه كذا وجابوا لانه زاد ما يخممش كيفهم شخصيه نظيفه مستقله. راهو خلينا نقولوا الاسماء سميوه بمسميات يا جمال هام جدا والشخصيات هذوما في تونس ما عندهمش حظ للامانه نقول لك في القطاعات الكل
0: واضح. هاي وقفه مع الموسيقى من بعد نحكيو على كريستيانو رونالدو باش ناخذوا معنا الدكتور محمود ابو زين من مصر باش يحكي لنا عمل كتاب على كريستيانو رونالدو الدون رقم 7. ما تحب بعد انت رونالدو هو سعاد العاد مشجع رقم 1 للملكي تاب تو نكتشفوه مع بعضنا في التليفون اللي بعد شويه.

0: والسبعة وتسعة وثلاثين دقيقة إذا نعود في بلانيت سبور نحكيه على كتاب حول كريستيانو رونالدو. طبعا اللاعب الظاهرة اللاعب
1: الفريد من نوعه سي جمال.
0: ماذا كان هو فريد من نوعه ما لمسي شنو يتسمى معناتها
1: ذاك الخارق. شوف شوف نعطيك شو فو با كومباري فما مقارنات لا تجوز. ميسي سي جوار دوي تالونتيو بوان الين كريستيانو جاب بذراعه بالعمل واحد في الكيس المكتسب واحد في الليني
0: صحيح
1: مش يبدا في بالك متجمش قارن واحد موهوب بواحد بالعمل جابها.
0: ايوه معنا... وهل تغلب الموهبه او العمل حدث؟
1: لا الاثنين اسرت مو شفنا في على الاقل في ذكر زوج ملاعبين اللي قلتهم الاثنين وصلوا للقمه بكل صراحه. معناها كريستيانو وصل للقمه بالاجتهاد وبالعمل بروح العمل وروح العطاء وميسي بالموهبه الباس اللي طلع على هذيك اللي ضربها مع اللي جابت البونتو هذيك ديما نقول سي اون باس دو كور تمريره من القلب باليمين بساق اليمنى معناها الرجل اليمنى او اليسرى نتاع ميسي وصلت في الـ في الـ في القوه نتاعها كيما باليد كي نعطوها له باليد دونك هذه الموهبه. كريستيانو العمل الروح المقاتله رجل زاد لاعب كره قدم من خرق العادة.
0: تعليق صغير في المقارنة قبل ما نمشي للدكتور وصديقنا محمود أبو زيان من مصر باش يحكي لنا على الكتاب اللي عمله لكريستيانو رونالدو.
2: كريستيانو أرجع للصغر نتاعو كيفاش ضحى
0: كيفاش عاش وضحى عمل
2: معناها تو ميسي زاد كيف كيما قالت عادل معناها تكوينه كيفاش جابوه برشلونة كان مصاب ومريض وداواه
1: كان أوتيست
2: وي
1: أوتيست عنده التوحد في بالكم كان متوحد
2: وبعد عمل لك دونك نصور اللي كريستيانو الاكزامبل التيب وموديل نتاع الناس اللي المثابره العمل المجهود الخارق اللي يخليه يبدا معناها
1: شوف بالله سي سي جمال سامحني فما كلمه تتقال اون ني با شامبيون اون لو دوفيان كريستيانو رونالدو ما تولدش بطل
2: لا
1: مي ولا بطل
0: اصبح
1: الاخر اللي ني شامبيون ولا اللي ني دوي باش اللي
0: ما نحبش ندخل المقارنه هذه لان تعرف
1: موقف انت ميسي انت واضح
0: خلينا ناخذ معنا ناخذ معنا الدكتور والاعلامي وصديقنا محمود ابو زيان مباشره من القاهره. سي محمود اهلا وسهلا بك.
3: اهلا وسهلا جمال خويا الغالي توحشتك برشا اولا يعني عشرة جمال عشرة اعلامي متمكن اعلامي الحقيقه من الناس اللي تحبهم برشا ختام ديما قالوا انا مش عارف الضيوف اللي معاك شكون
0: الضيوف اللي معاك السيد توفيق زعبوب والدكتور عادل ختالي
3: او شنو يا خويا دوما جمعت المال والجمال كما يقولوا يا خويا يا وين يا خويا سي توفيق زعبوب المدرب الكفو والمدرب الحقيقه اللي سمعته سبقاته والثاني الاكاديمي الرائع عادل الختالي الحقيقه اللي معروف برشا وصيته الحقيقه ما شاء الله ربي يبارك يعني قبل خويا جمال ما يعني نكلمك على الكتاب اللي حبيت في اطار يعني التفاعل مع الضيوف نقول حاجه بالنسبه لميسي راهو كان من جالي برشلونه نتذكروا كنا راهو كان عنده مرض اسمه هشاشه العظام اللي هو مرض خطير برشا وغامر الحقيقه غامر نادي برشلونه في ذاك الوقت اللاعب الصغير غامر به رغم انه هو الحقيقه برشا يعني اطباء قالوا لهم راهو صعيب هذايا رغم انه بالخارقه نتاعو لكن راهو ننصحوكم صعيب راهو يصير منه لكن مع هذا اداره نادي برشلونه في ذاك الوقت حست فيه الموهبه حست فيه انه حيكون نجم كبير برشا وغامرت والمغامره كانت كبيره والمغامره كانت في الطريقه الصحيحه وشفت لان ميسي يعمل في العجائب وانا مع سي توفيق في عندما قال ميسي الموهبه ورونالدو الحقيقة اللياقة البدنية العمل ثم العمل وهذا الفارق اللي خلى اللاعبين الاثنين رغم أنهم كل واحد في طريقه ولكن الحقيقة نجمين وأسطورتين لن ينساهم التاريخ الرياضي.
0: طبعا نمشي للكتاب العنوان بتاعه الدون سبعة دونك ظاهر اللي انت اخترت رونالدو دونك علاش اخترت رونالدو وماذا يوجد في هذا الكتاب؟
3: برافو. إذن أنا طبعا إن شاء الله أيضا قبل ما أقول لك على التون أقول لك رأوا كتاب ميسي إن شاء الله قريبا أنا قاعد الآن في خدمة كبيرة برشا جمعت يعني باعتبار أن اللاعب يستحق حتى هو يكون عنده كتاب يليق به فالآن كتاب رونالدو خلاص يعني إحنا نقوله وصل إلى المرحلة النهائية، والأسبوع القادم سيصدر بشكل رسمي في المكتبات العربية، وإن شاء الله يا ربي إن شاء الله نسعى أنا شخصيا أن يكون في تونس موجود. الكتاب من النوع الحقيقة من النوع المميز، عملنا فيه عصارة كبيرة من الخدمة، تم احصائيات وتم هوامش وتم يعني امور شخصيه تخص ميسي الانسان، تخص اسف رونالدو الانسان، تخص رونالدو لاعب اليوفي، لاعب مانشستر، لاعب الريال، لاعب النصر السعودي، لاعب المنتخب البرتغالي، كل شيء كل شيء حاولنا نجمعه في هذا الكتاب، يعني ان شاء الله يلقى الصدى ويلقى الاهتمام اللي نسعوا عليه واللي همنا، واني اكثر شيء نسعى عليه لحقيقه دعم الزملاء ودعم من له علاقه عن قرب بهذا النجم ويحب هذا النجم، اضافه بالتاكيد الى المستمع والمشاهد والقاري، اكيد يهمنا في الوطن العربي باعتبار قيمه النجم الحقيقه. واني تقابلت معاه سعدت تقابلت معاه في السعوديه الحقيقه لاعب شو اقول لك انا بكل صراحه، خلينا من الناحيه المهاريه احنا متفقين فيها، يعني لاعب خارق العادة كما يقولوا في تونس، لاعب على المستوى الإنساني الحقيقة جمال، يعني أني توقعت أني باش نقابله شنو تبيلي جمعتين شهر مثلا الحقيقة، أول مساعدة الحقيقة من الأخوة المركز الإعلامي في نادي نصر السعودي كان على الفور، يعني أول ما عرفت أن يعني شنو مين جاي وشنو الصفة بتاعي وكذا، وقالوا له راهو يعمل لك في كتاب، يجهز لك في كتاب عليك وكذا، الحقيقة يعني كان صدر رحب وتحدث معايا باللغة الإنجليزية، يبقى اللغة الإنجليزية تحدث معايا، والحقيقة شفت فيه برشا حاجات في توفيق وفي عادي نسمعوا فيها الحقيقة، يعني شيء يفرح شيء عندما نسمع على رونالدو، يعني اللي يهمني أني كما تفرجت عليه كلاعب وكما تغمنا به كلاعب الحقيقة في كل الملاعب الأوروبية، يعني من بدايته من أكاديمية نادي سبورتينغ لشبونة حتى وصل إلى بداية الاحتراف الحقيقي مع مانشستر يونايتد ثم الريال ثم يوفي ثم المرحلة الآن اللي فيها المرحلة العربية مع النصر السعودي، وبالذات تحب تتكلم جمال عن النصر السعودي مع تجربته مع النصر السعودي، راهو كل حاجة راهو نشهد التجربة على جميع الأصعدة حتى على الناحية الاستثمارية، راهو أرقام فلكية في جمال، أرقام فلكية، عقود رهيبة جدا،
0: يعني كتاب سي محمود فيه هذه الأرقام وفي هذه
3: الخصائص كلها يعني موجودة، الأرقام والحقائق كلها موجودة معك،
0: والصور أيضا
3: يعني
0: فما شهادات في هذا الكتاب؟
3: تم ان شاء الله خليها مفاجأة في جمال،
0: تحب تخليها مفاجأة؟
3: اي خليها مفاجأة، تم يعني اشياء يعني، وان شاء الله انت بالذات يعني ان شاء الله حيكون لك نسخه هديه، وسي توفيق هاي احتوى هديه مادام معنا سي توفيق زعبوب
0: وسي عادل الختالي،
3: وسي عادل الختالي طبعا، ايه ما فيش كلام لا تظنها، وايضا يعني اللي تحبه انت جمال اعطيه هديه اللي تحبه انت،
0: وقتش باش يقع تقديم الكتاب هذا، ومرحبا بك حتى تجي بحذانا
3: يعني، طبعا البدايه طبعا ان شاء الله سيكون هناك حفل هنا قبل ان اغادر مصر، سيكون في استضافة نادي الزمالك المصري، وبالمناسبة شكرا لإدارة نادي الزمالك المصري، شكرا للمركز الإعلامي نادي الزمالك المصري، الحقيقة الزملاء يعني كانوا سباقين الحقيقة، هم اللي في استضافتي، كانت عندي استضافة في قناة الزمالك اللي تعرفها قناة تلفزيونية، أول ما حكيت على الكتاب نعطيك طرفة شمال نتفاجأ أنه 90% من العاملين في قناة الزمالك يحبوا رونالدو، وزادت الآن وزادت الشعبية، نعطيك مفارقة عجيبة إلى حد اللحظة هدية في مصر، لا حديث للأسف الشديد لا حديث إلا على كرة شديد لميسي، أيوة. شيء غريب يا جمال، شيء غير معقول،
0: هو اللي يحب رونالدو يكره ميسي، واللي يحب ميسي يكره رونالدو،
1: اللي يحبهم الزوز
0: هذا موجود
3: لا، والغريبة راهو ناس زملاء زملاء اعلاميين كبار وشخصيات رياضيه كبيره يكلموا فيها باللهجه هذه، كلهم راهو صعيب الكلام هذا، ما يمشيش الكلام هذا، يعني هي في النهايه مجرد مقابله، صرتوها بشرف، صرتوها يعني بالمناسبه باخطاء يعني فنيه، المفروض ما توصلش الامر هذايا وتوصل للامر نكره ميسي ونكره الارجنتين
0: وعرس كبير. خلنا نسمع السؤال هذا من الدكتور عادل الختالي، مازالت لنا دقيقه في تفضل.
1: انا حبيت نجدك مع اللي قلته كله على كريستيانو، كل ما تراش في الكاس العالم الاخيره كانت عنده النرجسيه زايده شويه وحرم المنتخب نتاعو واثر حتى على قرارات مدرب.
3: نعطيك هذايا خذ اجابته اللي طلعت يعني حتى في وسائل الاعلام البرتغاليه طلعت، وهي انه بيني وبينك شيء غريب لاول مره يحدث ان 70% من قوام المنتخب البرتغالي يخدم ضد رونالدو. الحقيقه غريبه.
0: أيوة
3: غريبه. أيوة وهذه غريبه برشا الحقيقه، يعني مش معقول لاعبين راهو نقول لك راهو لاعبين اساسيين في المنتخب البرتغالي يعني صرحوا لوسائل اعلام يعني
0: عكس عالميه عكس ميسي لفريق كامل لعب من اجله. هاك الفرق.
3: برافو عليك. عكس ميسي. شوف ميسي الكل تصور بالمناسبه على ذكر ميسي، تصور ان كابتن المنتخب الارجنتيني قال ان انا شخصيا مستحيل حتى ندخل لقاعه الطعام الا ما يكون ميسي الاول.
0: لا وقت من ذلك يا سي محمود الصور ميسي سجل والمدرب يبكي معناتها
1: معناتها
0: باش تعرف العلاقه معناتها. حسيلو نستناوك سي محمود قريبا ان شاء الله تكون بحضرنا هنا باش يكون الحديث اكثر تفاصيل.
3: اكيد نتشرف سي جمال. شكرا ليك جمال. برافو جمال.
0: شكرا
3: لك التحيه. شكرا حبيبي. شكرا
0: تحيه ليك من القاهره. طبعا الكتاب هاكم تشوفوا في الصوره دون 7 ننتظر لنكتشف هذا المنتوج.
1: باهي الفكره. بدرة طيبة في مسيرة ذاتية بيوغرافية تسمى الفرنسية متاع لاعبين مؤثرين في المجال الكروي حتى كذلك مدربين وكل، لكن إن شاء الله زاد كيف عنا زاد نحن لاعبين معناها جنسية عربية. صلاح ماذا بيا تعمل عليه كتاب. العساوي في ليبيا. دونك عدة لاعبين المؤثرين
0: في تونس باش عايد يساق كتاب
1: يكتبوا ولا هما ملاعبين يساق؟
0: لا معناتها اللاعب يعني
1: ما نعرفش انا واحد كيما عتوكا وطار الشيبي وكل فمسي محمد الكيلاني الحي هو عمل بيوغرافي لكن ملمده. اما ما سي عبد المجيد شاتيلزك تعمل عليه كتاب كذلك بيوغرافي عليه. دونك الناس مش بعدها معناها ما يمشيو نعملوا عليهم كتب لانه الناس اثروا في الحقل الكروي بتاع تونس ويستحقوا. لكن بالله طريقة مش جمع معلومات راهو طريقة أنك تبدأ تحكي على التفاصيل
0: هو الحياتية. قال فما تفاصيل
1: قرارات مثلا مع سي مجيد على 78 كيفاش نلعب دولا تيرو يقدموا افون غارديست عندك على اليمين ذويب وعلى اليسار كعب يقدموا قدام فك الوقت الفو لوي بوزي دي كاسيون سو جور.
2: جمال يقصد اكثر في العشر سنين الاخرانيين فماش ملاعب الواحد نجم يعمل معناه يعمل عليه كتيب
1: في تونس.
0: هي هذا السؤال اللي كنت فما
1: هو انت شدي الجواب ما فماش في تونس 10 سنين الاخرانيين شكون تعمل عليه كتاب
2: حتى كتيب حتى نتاع 3
1: سنين. لا ما عندك ما تعرف خاطر يحكي لك عليه فما ارقام تتويجات فما ارقام خت تعمل كتاب هي محبه مش محبه راه كل واحد يحك راسه ويعمل كتاب.
2: ليش
1: كون يستاهل فما مواصفات انه انسان هذا لاعب من هز القاب كبيره وابدع على مستوى المهارات حتى جاب مهارات جديده تكنيك جديد. دونك في تونس ما عندناش خلينا في تونس نعملوا نحن حتى نقراوا الكتاب نحن نقراوا الكتب نتاعنا مش نعملوا كتب اخرين لان كتبنا اللي موجودين مش نقراوا فيها.
0: اي نعملوا ترتيحه الصغيره وبعد نحكيوا يعني على اخبار تتعلق بالنواديه.

0: ثمانية غير خمسة دقائق، الخمسة دقائق الأخيرة باش تكون طبعا بسرعة هكا نحكيه على شوية الأخبار النوادي. مثلا النجم الساحلي انطلق في تربص في حمام بورقيبة، تابع سي توفيق في التربص هذا؟
1: والله شفتهم قصدي،
0: شفت القائمة زادة،
1: شفت القائمة،
0: كشريدة التحق موجود في
1: حلو برشا ان شاء الله ينزل خلي يتباع، ما بقيت الهبه اللي قاعدين قايمين بها الاحباء في الفتره الاخيره. وشفنا حتى المغازه بتاع النجم الرياضي الساحلي
0: تحركت
1: وهذه حاجه ايجابيه، وما بقى شيء طبعا. ان شاء الله من هنا الغدوه بعد غدوه يتسكر الملف بتاع المليار وتخلص الديون هذوما، والنجم الرياضي الساحلي ياخذ البطاقه نتاعه ويمشي ينشط السنه الجايه. تبقى الامور هذه الماليه، تبقى الفنيه، استاج هذا اكيد مش يكون بينيفيك لانه بعد ثلاثه جمعه

0: تاع الموسم مهم جدا ان يكون فيه اللاعبين اللي باش يلعبوا البطوله. عاده جمعيات يخرجوا للستاج هذا لكن مش اللاعبين 100% اللي باش يلعبوا في البطوله، كانوا يجربوا فيه صغار او يجربوا فيه كذا، وهنا الخطا معناها ما يستفدش 100% العناصر اللي باش تلعب في البطوله. التوقيت صحيح مزيان والناس تعرف خدمتها اكيد، لكن على مستوى العناصر اللاعبين اللي باش يلعبوا في البطوله ما سيتش منهم 80% سي ديجا بيان. انت سميت لاعب او اثنين، هل ترى اللاعب هذا باش يشارك ولا اذا تلقى في المجموعه خمس ست لاعبين الفون بينيفيسي من ستاج ولكن مش باش يلعبوا
1: في البطوله،
0: هذا اشكال عده فرق.
1: هاي قائمه اللاعبين امامنا، وكذلك فما تدوين اللي احمد الحرشاني اللي قرر فسخ العقد نتاعو
2: بالتراضي
1: مع النجم الساحلي، وهو اكثر من ذلك يعني كذب بعض الاخبار المتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال اكثر من ذلك، قال احتراما لعلاقتي ولهذا الفريق العريق ساكتفي فقط بالحديث على انسحابي، ووجه طبعا الشكر والتقدير للهيئه المديره والاطار الفني والجهاز الاداري، قال اغادر هذه التجربه وانا احمل كل احترام لهذا النادي العريق واؤمن ان كل محطة. والله عجبني سي عادل، علاش؟ حتى اذا كان فما الم للاعب لكنه فما الاحترام، راهو ديما الملاعب يفكر في غدوه، لانه احنا تعودنا في بعض الاحيان انه بعض اللاعبين اللي يخرجوا على الموضوع، علاش؟ لانه راهو انت حتى اذا كان النادي اللي اختلفت معاه في خلاف وهي تبقى معناتها خلاف داخلي او كويزين انترن انت تخرجها، راهو غدوه لازمك تفكر انه اي نادي باش ينتدبك باش يخاف،
0: هذا في تكوينه،
1: هاي هاك ولا هاك ولا
0: لاعب مش كان يلعب كره برك، تكونوا على مستوى شخصيه وعلى مستوى تواصل، وقت يتواصل بكدا هذا لاعب ما احترفش تعدى بعده محطات. دونك يفو با انسولتي لو فيتور.
1: فوالا يعطيك الصحه.
0: معناها انت وقت اللي تعمل مشكله مع النادي حتى مدربين فاهم خلصوكش كذا الواد تحكي عليه.
1: يعني غدو النادي اللي باش يعيط من جد خايف.
0: النادي يقول كذا مشوه للدنيا وكذا تهف عليه فلوس كذا معناها متابعته مشكله تعمل اجراءات قانونيه. هام جدا على مستوى التواصل مع الاعلام لانه هام جدا زاد في مسيره اللعب. عده لاعبين انه كسروا مشوارهم في الخروج يعمل صدام مفجع. صدام هذاك نجم كسر له المسيره نتاعه.
2: موجود.
1: تعليق ساعه.
2: لا كلام واقعي ومعقول والوليد معناها جا في تجربه نجم تنجح نجم ما تنجحش، شنو هي الظروف اللي مر بها؟ علاش وكيفاش؟ علاش ما لعبش اساسي؟ لعب في بعض المباريات وتوفق ما توفقش؟ هذا تقييم نتاع الاداره الجديده والمدرب الجديد نتاع نجم الرياضي الساحلي اللي راه فيه انه ما يوفيش بالحاجه. قرر انه يستقل عليه والامور مشات سلسه، هو قدم استقالته معناها هو ليبر توا حر ينجم يمشي لاي نادي ويعاود مسيرته من الوجدي وان شاء الله بون شانس ليك.
1: تصلكم التحيه من سيدريك المد باهن لكم الزوز.
2: سلموا عليك سيدريك
1: وكالعاده زاد
2: لا بالمرسيدس هو
1: توا
0: شي سامي ما سلمش علينا.
1: سامي ما سلمش فقط نختم بخبر يتعلق بلقاء ودي بين الترجي والحزم السعودي وفيه 2-2 والترجي اهدافه عن طريق حمزه رفيعه. تحياتي هكا فات بلانت سبور، كل التفاصيل على الباج نتاعنا.

0: حلقة استثنائية في بودكاست الصحيح مع علي الخلولي، يستضيف فيها صابر بن فرج، واحد من أعمدة دفاع نجم الساحلي سابقا وأكثر الشخصيات إثارة الجدل.
1: ومشيت الكورة حتى الجمهور بتاعنا، خاطر الديبلاسمون اللي عملوه جمهور الإطوار ولادي في مصر كان رهيب جدا. عندي أصحابي من جميع الكرة، أصحابي وبيتي يعني ديما نقولها بالنسبة للنجم الساحلي راهو الإطوار طمر الإطوار مش مسيرة باش ترجم. إن شاء الله تكون سيزون باهية. ميساج للجماهير، لازمنا نصبر مع الجماهير نتاعنا ونجيب الدعم.
0: الموعد الثلاثاء 9 ليلا على جورة تيفي ومواقع التواصل الاجتماعي، ويعرض على قناة اليوتيوب بداية من يوم الأربعاء.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في و

0: Matura. التسعة دون تيك مع وليد بسبس على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
0: أريد طور عالمك.
2: ما بين أخبار التكنولوجيا وأحلى موسيقى نرافقكم في سهرية اليوم كيما تويكا.

بكم اليوم معنا في دمتك على جوهر اف ام. درجة الحرارة مرتفعة نسبيا, ودرجة الحرارة في الوقت الحالي هي 32 درجة في سوسة. نعرفوا اليوم وصل درجة الحرارة حتى 36 و37 و38 درجة في بعض الأماكن وممكن أكثر. هذاك علاش في الحقيقة نبداو خايفين برشا برشا على تليفوناتنا, خاصة وقت نبداو في وسط الكهرباء والكهرباء مسكرة والبلار طالع, والكهرباء سواء كانت كليماتيزي ولا ماهيش كليماتيزي. ألوغ لا, مشكلة كبيرة بالنسبة للتليفون اللي يولي هو في حد ذاته عرضة أنه يتأثر بدرجات الحرارة العالية كيف وكيما الإنسان الموجود في وسط الكهرباء. هذاك علاش ننصحوا بالأساس أنه ما يخليوش كهربتنا تحت أشعة الشمس المباشرة. وقت اللي نبداو قاعدين نسوقوا في الكهرباء نحاولوا نبعدوا وماكسيموم التليفون من البابريز, على خاطر البابريز ديجا تكونسونتري لريوم تاع الشمس داخل الكهرباء وترفع في درجات الحرارة. فمن بالك إذا كان التليفون موجود قدامها فإنه درجة الحرارة نتاعو أكيد مش جديد ترتفع بدرجة كبيرة, وبالتالي التليفون مش تقل برشا الأداء نتاعو والعمل نتاع الميكروبروس وكل العمليات اللي متعود كونه يقوم بها حتى في إجراء مكالمة ومستقبل تليفون وإلى غيره. ينجم حتى التليفون نقوله احنا ما نجمش يجمع بسهولة على الشبكة, ونقوله كونه الريزو ماهوش قوي, ولكن لا, التليفون هو الأداء نتاعو إلا قل إلا تأثر بدرجات الحرارة والشمس إلا ساطعة. أول حاجة نبعدوهم من البابريز ومن تابلو البور. ثاني حاجة نجمو نستخدموا الفتحات نتاع الكليماتيزور إذا كان الكهرباء نتاعنا كليماتيزي. هذاك علاش نجمو نحطوا التليفون قدام واحدة من ليفونت نتاع الكليماتيزاسيون الموجودة في تابلو البور, ولكن نحاولوا باش نبردوا الحرارة نتاعو, ولكن مش بشكل مباشر وتكون الهواء اللي خارج يكون بارد. ويلزمنا نتجنبوا تعريضه للبرودة الشديدة بنحو مفاجئ, ما يكونش التليفون سخون برشا كل نستعملوا فيه البرا من الكهرباء المحطوط على التابلو بور, ومن بعد ديريكتومون نعملوا كيما شوك تيرميك من السخانة العالية للبرد القوي. هذا ينجم يعطل العمل العادي نتاع التليفون, على خاطر زادة الهواء البارد يكون في وسطه برشا رطوبة, والرطوبة هذيك تدخل في وسط التليفون وتأثر على الكومبوزونت الكترونيك الموجودة فيه. هذاك علاش لازم نحطوه قدام لي فونت نتاع الكليماتيزاسيون, ولكن بالسياسة من غير ما تكون درجة الحرارة نتاعها باردة ياسر مقارنة بالتمبيراتور أمبيونت الموجودة في وسط الكهرباء. الحاجة الثانية نجمو نعملوها باش نصحوا على التليفون تاعنا, انه نحيو كل الكاش اون سيليكون اللي حاطينه احنا ريالمون باش نستحفظوا على التليفون من الشوك لانه يطيح من بين يدينا, على خاطر الكاش نتاع السيليكون اللي يغطي التليفون هذاك ينجم ياثر برشا على السخانه نتاع التليفون والاداء نتاعو. دونك احسن حاجه انه وقت نطلعوا في الكهرباء وباش نعملوا التليفونات نتاعنا واحنا موجودين بتبعتنا في الكهرباء, دونك ما فماش ريسك كبير انه باش يتكسر ولا باش يطيح في القاع. دونك نحيو الكاش نتاع السيليكون باش نسهلوا الايراسيون في وسط التليفون, والاداء نتاعو ينجم يكون نسبيا عادي مقارنه بالايام الاخرى اللي تكون فيها تمبيراتور خلينا نقولوا في في في حد طاقه تحملنا احنا كبشر. هذاك علاش تنحيه الكوك نتاع السيليكون تنجم تكون خيار مهم برشا بس نستحفظوا على الاداء نتاع التليفون. حاجه اخرى ما نخليوش التليفون في وسط الكهرباء. اذا كان هبط باش تقضي وقفت كهربتك قدام اي بلاصه قهوه والا كوشه والا غيره تقول هاي مش تخطف روحي دقيقه من زمان ونرجع, لا, لازم تلزم معاك التليفون, على خاطر التليفون الداخل وقت انت باش تسكر الكهرباء باش تسكر الكليماتيزاسيون ولا الايراسيون, دونك التمبيراتور باش تطلع فجأة في وسط الكهرباء, وهذا ينجم يأثر زادة على الأداء متاع التليفون. دونك كي نهبط نهبط معايا التليفون كيما إذا كان عندي ببي ولا ولد صغير ولا حيوان ولا حاجة في وسط الكهرباء, ما نخليش السخانة هذه أي حد في وسط الكهرباء وإلا التليفون متاعنا الداخل, على خاطر هذا يأثر ديريكتومون على البطري وعلى الأداء متاعها وحتى على عمر البطري اللي معاش شد برشا الشارج. حاجة أخرى, ما نشحنوش التليفون اذا كانوا سخون. يعني اذا كان تمس التليفون نتاعك وتحسه سخون وانت في وسط الكهرباء ما تقولش انا ما عادش عندي شارج نتاعي 10% ولا 5%, دونك ديريكتومون بوينتي في وسط الشارجور, لا, ما تشارجيش التليفون نتاعك وقت اللي يبدا سخون, على خاطر هذا باش ياثر ديريكتومون على الاداء نتاع الباتري نتاعو. اي سورتو تاو نعرفوا ان الكهرباء جدد سورتو بالنسبه للبريد والالكتريك نلقى في وسطهم شارج سون فيل موجوده في وسط الكهرباء. الشارج سون فيل راهي تأثر أكثر برشا من شارج فيلير على التليفون, على خاطر فما نقص الكفاءة. دونك التليفون مع الشارجور سون فيل ينجم يعرض الأداء متاع التليفون لمستويات غير آمنة ويقل زادة الأداء متاعه. حاجة أخرى, يلزمنا نخفوا لماكسيموم الخدمة متاع البروسيسور. شو معنى؟ يعني التليفون متاعك وقت اللي تحلو مثلا تحل فيه النافيغاسيون من تاع جوجل, وزيت حل فيه الماسنجر والواتساب,
وتزيد ساعات تحل فيه ان جو اذا كانك انت قاعد في الكهرباء بجنب الشوفور وقاعد تلعب بالتليفون. هذا الكل ياثر على الاداء نتاع البروسيسور مع السخانه الموجوده. دونك اول حاجه نعملوها واحنا في وسط الكهرباء نطيحوا او ماكسيموم الليمينوزيتي نتاع ليكرون. ثاني حاجه نحيو كل الاتصالات الغير المستعمله بالبلوتوث. اذا كان عندي ايكوتور بلوتوث دونك نحي البلوتوث خاطر البلوتوث يسخن وياكل برشا اللي بويز من لي ريسورس نتاع الميكرو بروسيسور. نبعدوا على تشغيل الالعاب ولي جو فيديو والجيمنج واي ابليكاسيون تنجم تاخذ دي ريسورس نتاع التليفون. وما نشغلوش النافيغاسيون على خاطر النافيغاسيون زاده كيف كيف تخدم وتعب برشا البروسيسور خاصه في درجات الحرارة العالية. دونك إذا كنا تفعت درجات الحرارة متاع التليفون وجاتك سورتو ولا جاء ميساج متاع يقول لك رد بالك راهي سخانة ياسر عالية بنحو ملحوظ، فإنه الخطوة الأولى بعده من الشمس نوقفوا تشغيله مؤقتا، وحتى إذا كان لزم نسكروه حتى يبرد بطريقة طبيعية. وردوا بالنا من أنه التليفون متاعنا سخون نمشيو نحلو في الجدار ونحطوه في وسط في الجدار. دونك هكا نعطيه الشوك ترميك ما بين السخانة العالية والبرد القوي اللي نجم يهلك بالحق التليفون، ولا نجي نحطوه قدام كليماتيزور ديريكتومون نقول خليه يبرد. لا، نحطوه في ان سباس بلوز موا بارد، ولكن ما نعرضوش للشوك تيرميك على خاطر هذايا يقلل من الاداء نتاعو، يتعب البروس ويهلك سورتو الباتري والعمر نتاعها. وهكا اذا كان نقوموا بالعمليه هذه نجم نستحفظوا على اداء التليفون نتاعنا لو ماكسيموم ويعيش معنا على قدر ما نسحقه باش يكون معنا في استخداماتنا اليوميه. دوم تك دوم تك.

0: Altlever. Mene desa duntek. Ma welin bisbis. Ma welin bisbis. Arjora FNTV. Shuf esma wet mata. Wet mata.
1: برعايه
2: احلى بونوس لاحلى ناس
3: مع لوخه جديده احلى بونوس تريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم الدقيقه 190 مليون
0: اريد طور عالمك

0: انت كان جورا في مجرة تي في ونحكي لكم على جديد ليزابليكاسيون ونحكيو على جديد واتساب اللي عملت مؤخرا انه اطلقت مجموعه من التحديثات لي ميزاجور بالنسبه ليزيتيزاتور دو واتساب بالنسبه للتشات اون جروب. يقول قايل شنو فيها التحديثات الجديده هذه؟ هي مزايا باش توصل معلومات وتسهل الاستخدام للي جروب الموجودين على الواتساب وتسرع اتخاذ القرارات خاصه بالنسبه للي جروب بروفيسيونيل وتبسط انشاء مجموعات متنوعه على الواتساب. اليوم الميزة هذه اسمها @@all. دونك هذه الميزة جديدة اللي تزيدها واتساب للمستخدمين نتاعها وتعطي إمكانية أنه نبعثوا دي نوتيفيكاسيون للجروب من غير ما نقعدوا كل واحد نبعثوا له وحده في وسط الجروب. دونك نجموا نبعثوا دي نوتيفيكاسيون جلوبال، اون نوتيفيكاسيون تمشي للي ممبر الكل الموجودة في الجروب، خاصة إذا كان يكون ان جروب بروفيسيونيل. وتتميز الميزة هذه نتاع إرسال النوتيفيكاسيون والميساجات كونها آنية، وكيف كيف تنجم نعديو فيها مجموعة من الإعلانات الخاصة باستخدامات معينة في لي جروب هذوما، انفورماسيون بيرتينونت انتريسونت انستانتاني توصل للناس الكل فرد وقت. اليوم واتساب تقول كانوا استخدام الميزة نتاع الات اول باش تعطي إمكانية مهمة برشا للزادمين نتاع الجروب انهم يعطيو المعلومات في وقت آني، سورتو بالنسبة للي جروب اللي فيهم أكثر من 32 ممبر، وتظهر التنبيهات هذه داخل التشات نتاعهم المكتوبة من غير حتى قلق، مع إمكانية أن نعطلوا النوتيفيكاسيون هذوما في الات اول من خلال اختياراتنا للإشعارات أو النوتيفيكاسيون لشكون تمشي بالضبط في وسط الجروب. اليوم كيف كيف صارت فما دي موديفيكاسيون دي زامليوراسيون في الاستطلاعات نتاع الرأي اللي نجمو نلقاوها موجودة في الواتساب. اليوم الخاصية هذه داخل المجموعات تعطي ثلاثة مزايا جديدة، تمنح المستخدمين مرونة كبيرة في أداء التصويت، ولا بإمكان أن نختاروا وقت لانتهاء التصويت إذا كان عنا فوت في وسط الجروب، ويتغلق بالتالي بشكل تلقائي. نجمو زادة كيف كيف نخفيو أسماء المشاركين الكل حتى ما نعرفوش لشكون فوتو ولا شنو اختاروا في وسط الفوت. بالإضافة إلى هذا نجمو نعدلوا سؤال الاستطلاع في 15 دقيقة الأولى بعد نشره باش نصحوا من بعض الأخطاء اللي تنجم تكون موجودة داخل السؤال بيدو. وتقول شركة واتساب أو المشرفين على واتساب كانوا التحسينات هذه باش تساهم في تسهيل اتخاذ القرارات داخل المجموعات، باش تحدد موعد اجتماع مثلا ونختاروا موقع فعالية ولا أي قرارات جماعية أخرى. وحاجة أخرى زادة كيف كيف من الميزات الجديدة اللي خرجها واتساب هو نجموا نقوموا بإنشاء مجموعة مشابهة، دونك ان جروب سيميلير يخرج من الجروب الأول، وهذا يعطي أريحية كبيرة في إنشاء لسو جروب بضغطة واحدة من غير ما نحتاجوا لإضافة المجموعة يدويا. دونك اوتوماتيكمون جروب في بلاصه، نعمل كوبي اخرى، نعمل كرياسيون دان اوتر جروب ونجيب لي ممبر من الجروب هذايا للجروب الجديد. هذا هذه بطبيعه خاصيه ديما تقعد موجوده عند لي زادمين، وتقول الشركه كون الميزه باش تكون بالحق مفيده برشا لانشاء محادثات جانبيه وعند شات باراليل كيما التخطيط لأي أمور مفاجأة وتنظيم بعض التفاصيل المتعلقة باختصاص المجموعة هذه واللي خلتهم يتلموا دونز ان سول جروب. وتقول الشركة كانوا باش توصل تطوير لتشات دو جروب مع تجاوز عدد مستخدمين واتساب. اليوم تعرفوا قداش هو واحد عنده واتساب على التليفون؟ أكثر من 3 مليارات مستخدم حول العالم.
1: Doom Tech. Doom Tech.

اليوم معكم في دونتك على جوهر اف ام ونتابع بعضنا كل الاخبار اللي قاعدين نعيشوا على وقعها في العالم. ونهاري نلتلي كما تعرفوا مجموعه كبيره من المواطنين المصريين حسوا باهتزاز ارضي او زلزال في القاهره الكبرى ومناطق المجاوره، الشيء اللي خلى حاله من الذعر وما توصل داخل العائلات المصريه، وهذا شيء طبيعي لانه درجات الاهتزاز فاتت الخمسه على سلم ريشتر. اليوم نحكيو على التكنولوجيا الجديده وفرها او يوفرها نظام اندرويد اللي تعطينا أليرت قبل ما يصير الزلزال، واللي ولات خدمة ماهيش حكر فقط على الدول اللي تمتلك شبكات مختصة وأجهزة رصد خاصة بالزلازل. هذاك علاش أندرويد تقول كونه منذ عام 2020 طورت جوجل نظام مهم للغاية لتنبيه ضد الزلازل من خلال الأندرويد، وهو اسمه أندرويد Earthquake Alerts أو أندرويد جهاز الإنذار الخاص بالزلازل، واللي حول مليارات تليفونات الأندرويد الموجودة في العالم لشبكة عالمية كبيرة قادرة كونه تكشف على الزلازل وترسل تحذيرات ودوني نوتيفيكاسيون ولا خلينا نقولوا ديزاليرت كاريما مبكرة للمستخدمين خلال ثواني على التليفونات نتاعهم. اليوم نظام أندرويد هو واحد من أبرز التطبيقات الموجودة في التليفونات الذكية في مجال السلامة العامة، ويعتمد على مستشعرات مدمجة داخل التليفون موجودة في البنية التحتية الجديدة الخاصة بالتليفون، وتسهل برشا الوصول لزاليرت هذوما في بعض الدول اللي ما عندهاش الإمكانيات باش تحط مستشعرات خاصة بالزلازل. يقول قائل كيفاش يخدم النظام هذايا؟ اليوم أنظمة الإنذار المبكر تعتمد في العادة على أجهزة قياس الزلازل اللي هي سيزمو ماترز، واللي موجودة في عديد المناطق منتشرة في مواقع مختلفة، وهي أجهزة دقيقة تحطها إلى الدول. احنا مثلا في تونس عندنا المعهد الوطني للرصد الجوي اللي عنده قسم كامل خاص بقياس اهتزازات الأرضية والزلازل، ولكن هذايا مش متوفر في برشا دول، متوفر في دول كبيرة عندها تعيش ديما على وقع الزلازل كما مثلا اليابان أو الولايات المتحدة الأمريكية وإلا المكسيك. تونس زادة منذ سنوات عديدة ومنذ عقود عندها التكنولوجيا هذه، واللي ديتكتي أي تحركات جيولوجية أرضية وتبعث مباشرة بشارات للمعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم شركة أندرويد وجوجل تقول كونه حاولت باش تطور المنظومة هذه، وبدأت بالفعل جوجل تطور في المنظومة في عام 2015 بهدف تقديم انذارات مبكرة في الدول اللي تفتقر للشبكات هذه. وفي أوت عام 2020 أعلنت إطلاق نظام الأندرويد Earthquake Alerts واللي بدأ العمل متاعه في كاليفورنيا بالاعتماد على بيانات شبكات الأرث التشيك أليرتس الأمريكية، وتم توسيع الشبكة هذه في عام 2021 باش يستخدموا تليفونات الأندرويد نفسها في اكتشاف الزلازل قبل ما يوصل تدريجيا لعشرات الدول في العالم. لكن يقول قايل كيفاش يكتشف التليفون متاعك الزلزال؟ سهلة برشا. اليوم النظام يعتمد على مقياس التسرع اللي هو الأكسيلوروميتر الموجود في وسط التليفون، هو معناها ان كومبوزون الكترونيك موجود داخل التليفون تقريبا في جل تليفونات الاندرويد، وهو مستشعر مسؤول على وظائف كيما تدوير الشاشه وقياس الحركه. يعني انا كده التليفون نتاعي في الفيرتيكال كي ندوره على الهوريزونتال الاكسيلوروميتر الموجود الداخل يعرف اللي انت دورت التليفون ويدور لك هو التصويره. دونك هو جهاز او جزء داخل الجهاز يكتشف كل التغييرات الموجوده على التليفون وعلى الاكران. وقت اللي يكون التليفون ثابت وتصير فما فيبراسيون كيما الموجات نتاع الزلزال يرسل اشاره قصيره للسيرفر نتاع جوجل في وقت قياسي يعلمه بالاهتزاز، ولكن هذا من غير ما يبعث حتى بيانات شخصية. يعني الالير توصل انت موجود في البلاصة الفلانية فما اهتزاز، توصل نوتيفيكاسيون لجوجل من غير ما يعرف شكون اللي بعثها. والنظام هذا ما يعتمدش على تليفون واحد، في البلاصة اللي في وسطها برشا تليفونات اندرويد اذا كان صار زلزال ولا تحركات ارضية، دونك التليفونات الكل اللي محطوطة فوق الطواول ولا فوق حاجة سوليد اتسيتيرا باش تبعث هي دي نوتيفيكاسيون انستانتاني للسيرفر نتاع جوجل، وهكا يعرف كانوا في البلاصة هاكي في انه الانفورماسيون ما جاتش من تليفون لكن جات من عشرات مئات او الف التليفونات كانوا بالحق فما اهتزاز ارضي في الفترة هذيك، وتطابق كل البيانات المرسلة من التليفونات سويفون ديز الالغوريتم نتاع جوجل ياخذ كل الانفورماسيون هذوكم يحدد موقع الزلزال والقوه نتاعو ويبدا بارسال النوتيفيكاسيون للتليفونات الموجوده في المناطق المتوقع انه تتاثر بالزلزال هذاك. اذا كان ما وصلتش التنبيهات قبل الهزه الزلزاليه، اليوم تنتج الزلازل
بشكل عام زوز أنواع رئيسية من الابتزازات. الأولى هي موجات البي واللي تتحرك بسرعة كبيرة و تسبب اهتزازات محدودة، وتجي بعدها موجات أخرى من نوع الاس وهي زادة أكثر تدمير وين كانت موجودة. ويشتغل النظام هذايا ويستغل الفرق ما بين البي والاس. دونك البي هي ملول وتخلط بعدها الموجات نتاع الاس اللي هي الكبيرة اللي يحسوها أغلبية الناس. والفرق في الوقت ما بين البي والاس هذاك اللي يستغلوا الاندرويد باش يبعث النوتيفيكاسيون ولا الالرت والتحذير قبل ما توصل الموجات اللي اشد خطوره على المواطنين، ويمنح بالتالي المستخدمين بعض الثواني. مناش نحكيو على دقائق ودرج ونص ساعه، نحكيو على اون كيسيون دو سكوند باش ترد بالك وتاخذ الحذر نتاعك في دقيقه، في اقل من دقيقه، في المناطق البعيده على مراكز الزلزال. على خاطر كما تعرف الزلزال في كيما الموجات، دونك السنتر نتاع الزلزال بلاصه، ومن بعد تالي فما موجات اهتزازيه اللي تاثر على المناطق. على قد ما تبعد على قد ما يخف الزلزال، دونك فما مارج للناس اللي بعيده شويه كانوا باش ياخذوا الحذر نتاعها من الاهتزاز الارضي هذا. شنو اللي يميز النظام نتاع الاندرويد ايرثكويك اليرت؟ القوه نتاعو مهمة برشا في اعتماده على الانتشار الواسع على تليفونات الاندرويد. فاليوم فما آلاف الأجهزة اللي ترصد الحركات هذه وتستخدم نظام الاندرويد، ويستفيد النظام من أكثر من 2 مليارات تليفون موجودة حول العالم، شيء اللي يخليه أكبر شبكة لرصد الزلازل تعتمد على السمارت فون. وحسب الدراسة اللي نشرتها جوجل في عام 2025، النظام هذا يوصل في المتوسط أكثر من 300 زلزال في الشهر، ويبعث حوالي 18 مليون أليرت كل شهر في تقريبا 100 دولة حول العالم اللي يصير فيها

0: مع الدول ومع مثلا الأجهزة الموجودة في تونس؟ الإجابة هي لا بالطبيعة، على خاطر الدول اللي تمتلك شبكات زلزالية متقدمة يعتمد فيها النظام على بيانات صادرة على الشبكات الرسمية اللي تبعث التنبيهات وتستخدم الشبكات التليفونات الذكية باش توفر الخدمة في الدول اللي تفتقر للبنية التحتية. اليوم النظام يثبت الكفاءة متاعه في خاصة في العامين اللي فات. ونعطيكم مثال، مثلا في زلزال بحر مرمرة إشار صار ما عندوش برشا في تركيا، اكتشف الحدث، وقع اكتشاف الحدث خلال ثواني، وتبعثت ليزاليرت لملايين التنبيهات للمستخدمين، ومع وصول بعضها قبل الاهتزاز الكبير، الشيء اللي خلى الناس تاخو الحذر متاعها. حاجة أخرى مثلا في فنزويلا، زلزال الخاني اللي ماتوا فيه الألاف للأسف، تعامل النظام الزلزال اللي ضرب فنزويلا في 2026 أرسل التحذيرات بالفعل لملايين المستخدمين قبل ما توصل الموجات الزلزالية الاهتزازية في إحدى أكبر عمليات إنذار أوقع تنفيذها على نظام أندرويد حتى اليوم. حاجة أخرى، نهار 3 أوت نحكي لكم على امبارح كما قلنا 2026، تلقاو زادا ملايين مستخدمين تليفونات الأندرويد في جمهورية مصر العربية تنبيه قبل ثواني من شعورهم بالهزة الأرضية، وبين هذا بالاعتماد على النظام نفسه، وتأكد السلطات الرسمية لاحقا وقوع زلزال اللي وصل 5.6 درجات على مقياس ريشتر، وما ظهرش التنبيه على تليفونات الايفون على خاطر نظام الايفون مختلف تماما على نظام الاندرويد، ونظام جوجل مدمج في اندرويد، في حين انه الايفون يعتمد على انظمه انذار مختلفه مرتبطه بخدمات الطوارئ نفسها. وحتى التطور الكبير هذايا ينجم يعتبر ايجابي جدا لسلامه الاف وملايين الناس في عديد مناطق حول العالم. ومع الأخبار هذه إن شاء الله نتمنى الأمن والأمان للناس الكل، المستمعين الكل، المشاهدين الكل. خليكم ديما معنا على جوهرة FM وجوهرة TV، ساعة من أحلى الغاني لأغاني والموزيكا توصلوها مع جوهرة FM بعد أخبار 9، قبل ما نستقبلوا الإكيب متاع جوهرة باي نايت هذا على الراديو. بالنسبة للتلزة أكيد الفقرات والبرامج ما زالت متواصلة، أغانينا وفقراتنا وبرامجنا كيف كيف على مدار الساعة. في الأمان.
1: تسمعوا نهار 3 8 9 دونتك مع وليد بسبس،
2: مع وليد بسبس
1: على جوهرة FM TV. شوف اسمع واتمتع
2: واتمتع
3: واتمتع برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
1: أريد طور عالمك
4: زمان الأثير.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصيص للنظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 27 و2000. وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة أن أعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000 يتنزل في إطار التوجهات الاستراتيجية الكبرى لمخطط التنمية للفترة 26 و2000 30 و2000 الذي

0: يعتمد بالأساس على تكريس البناء القاعدي وتجسيم المنهج التصاعدي والتشاركي في تحقيق التنمية في مختلف الأقاليم والجهات، وذلك بمشاركة كل الفاعلين بما يضمن تمثيلية أوسع ويؤسس لخيارات تنموية تساهم فيها الدولة من خلال مواردها ويشارك فيها المواطن الذي توجهت إليه الدولة وجعلته شريكا ومساهما في خيارات التنمية والأعداد لها، وذلك وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد. قال الرئيس السابق لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عمير أن تحيين وتعديل أسعار الأدوية لم يغطي الكلفة التي تتكبدها الصيدلية المركزية، موضحا في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم أن تحيين أسعار الأدوية المرجعية شمل قائمة موسعة من الأصناف، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار المراجعة الدورية للأسعار حيث تمت مراجعتها خلال السنة الماضية، وكذلك خلال سنتي 18 و2019 و2000، غير أن هذه التعديلات لم تمكن من تغطية الكلفة الأصلية للأدوية. عميرة بيّن أيضاً أن ارتفاع أسعار بعض الأدوية لا يعني بالضرورة تسجيل زيادات مشطة، موضحاً أن بعض الأصناف شهدت زيادات ببضع دنانير فقط، وأن الهدف منها لا يتمثل في التأثير على القدرة الشرائية للمواطن بقدر ما يهدف إلى دعم تغطية جزء من الكلفة. وأرجع الصيدلاني الجدل القائم حول التسعيرات الجديدة إلى ما وصفه بغياب الدراية الكافية، إضافة إلى تعمد التضليل من قبل بعض الأطراف، مؤكدا أن استعادة التوازنات المالية للصيدلية المركزية تظل ضمانة أساسية للأمن الصحي، مشددا على أن أسعار الأدوية في تونس بعد التحيين الأخير تبقى مقبولة وفي المتناول، داعيا إلى تجنب إصدار مواقف لا تراعي مصلحة المواطنين وحقهم في الحصول على الأدوية بما يستجيب لحاجياتهم العلاجية. دولياً، قيادة الجيش السوري ترفع مستوى الجاهزية في جميع القطاعات العسكرية وسط مخاوف من هجمات محتملة قد تشنها فصائل عراقية عبر الحدود بين البلدين. مسؤول أمريكي يؤكد أن العبور عبر مضيق هرمز لن يخضع لأي رسوم أو تصريح، ردا على تقارير أفادت بأن إيران تسعى إلى فرض رسوم تعادل 7% من قيمة الحمولات التجارية للسفن العابرة. وفي ختام هذه الأطلالة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة: خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالشمال والوسط وتكون أحيانا غزيرة بالمناطق الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة بداية الليل، ثم يكون الطقس قليل السحب على كامل البلاد. درجة الحرارة تتراوح بين 28 و33 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وبين 34 و38 درجة بالجنوب الغربية. البحر يكون قليل الاضطراب بالشمال ومضطرب بالسواحل الشرقية وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: Hello, this is Iglesias and you're listening to FM Jawhara.

حلوشتك بالموسيقى الرنينة ميكس الموسيقى بالدنيا وما فيها.

0: جوهرة.
1: The Summer Station.
0: موج مع الموجة.

0: جوهرة اف ام.
1: تحياتي للمستمعين، كل انا حب بصدق مروان.
2: كل أخباري وكل جديدة على جوهرة FM 12.

0: 24 3000 29 100 والا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري خلال إشرافها اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصيص للنظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 27 و2000. أكدت أن التوجه في إعداد المشروع يتمثل في جعل ميزانية الدولة لسنة 27 و2000 أكثر قدرة على الصمود أمام الأزمة العالمية وتداعيات النزاع القائم خلال سنة 26 و2000، وذلك عبر تنويع وتعصير النسيج الاقتصادي ودعم منظومة الإنتاج وتشجيع المبادرات الجماعية، وأيضا مواصلة تجسيم أهداف الميزانيات السابقة في مجالات الأمن الغذائي والأمن الطاقي والأمن المائي والأمن الدوائي كذلك. ويشمل ذلك مواصلة دعم الإنتاج الفلاحي وتطوير منظومة الخزن والتزويد وتحسين إدارة الموارد المائية، إلى جانب تسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات ويدعم مقومات الأمان للمواطن في ظل الأوضاع الجيوسياسية المتقلبة. رئيسة الحكومة شددت أيضا على ضرورة أن يأخذ مشروع قانون المالية في الاعتبار استمرار تداعيات الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية والدولية، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها على آفاق الاقتصاد العالمي، خاصة فيما يتعلق بأسواق الطاقة والمواد

0: الأولية وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، إلى جانب التحديات المناخية وتأثيرها على النمو والاستقرار الاقتصادي. أعلنت وزارة التربية اليوم عن نتائج القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 26 و2000. وأفادت الوزارة في بلاغ نشرته اليوم بأن المترشحين يمكنهم الاطلاع على النتائج عبر الشبكة التربوية www.edunet.tn، مضيفة أنه يتعين على المقبولين أولياً تقديم ملفات ترشحهم مباشرة إلى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية، وذلك في أجل أقصاها 10 من أوت الجارية. أمنت المنظمة الدولية للهجرة بتونس اليوم العودة الطوعية ل 127 مهاجرا غير نظامي إلى غينيا عبر رحلة جوية، وذلك في إطار برنامج المنظمة للمساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج. وذكرت المنظمة في بلاغ لها أن أكثر البلدان المستهدفة من خلال هذا البرنامج هي غينيا والكوديفوار والكاميرون، مضيفة أن هذا البرنامج الذي أطلقته جاء بالتنسيق مع السلطات التونسية والشركاء الوطنيين والممثلين الدبلوماسيين والسلك القنصلي لبلدان المنشأ، ويتنزل في إطار مشروع حماية وعودة وإعادة إدماج المهاجرين في شمال إفريقيا والممول من الاتحاد الأوروبي والسويد والدنمارك والنرويج. دوليا، تدرس إيران السماح لدول أوروبية بالمشاركة في إزالة الألغام البحرية من مضيق هرمز في تراجع محتمل عن موقفها السابق الرافض لأي دور أجنبي في تأمين الممر الحيوي وفق مصادر دبلوماسية. هيئة البث الإسرائيلية تفيد نقلا عن مصدر عسكري بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أصدر تعليمات بتقييد العمليات الهجومية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن القرار جاء عقب أعلان مجلس السلام أن على إسرائيل وقف عمليات الاغتيال. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. موج مع الموجة، جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
2: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو، طور عالمك. جوهر سبورت،
4: مساء النور، اهلا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. حسب مصادرنا الخاصه، جمال الحمودي قرر الانسحاب من مهامه على راس الاداره الوطنيه للتحكيم في انتظار موقف الجامعه التونسيه لكره القدم والاعلان على اسم المسؤول الجديد اللي باش يتولى الاشراف على قطاع التحكيم. نذكر الحمودي عينته الجامعه التونسيه لكره القدم في شهر فيفري 2025 في خطه مشرف عام على قطاع التحكيم قبل ما يقرر اليوم الانسحاب في انتظار الاسم الجديد اللي باش ياخذ بلاصه الحمودي. يبقى موضوع للمتابعة. نحكيو على النجم الرياضي الساحلي اللي موجود في مدينة حمام بورقيبة، وين يبدأ اليوم تربصه يتواصل حتى لنهار 10 أوت، يحضر به الانطلاق البطولة اللي مبرمج يومي 22 و 23 أوت. دونك الليتوال من المنتظر أنها تلعب مقابلة ودية ضد الأولمبي الباجي تكون بعد غدوة في مدينة حمام بورقيبة. نذكر إلى حد الآن الليتوال لعب مقابلة ودية وحيدة، كانت ضد ترجي جرجيس في ملعب محمد معروف، وكانت تفات هدفين مقابل صفر الليتوال بفضل ثنائية أسامة عبيد. تربص النجم بقيادة المدرب الفرنسي كريستيان براكوني في 29 لاعب، 4 حراس مرمى اللي هما صبري بن حسن، رائد الجزاح خالد يوسف وريان الأندلسي، بقية الملاعبية حسام داوود دكدوغ، محمد حسين، موسى دياورا، ياسين بن عبد الله، عزمي غوما، ناجح الفرجاني، أنس قريرة، صفوان بن إبراهيم، معاذ بن رحيم، وجدي كشريدة، محمد سنغاري، محمد الهادي بوسلامة، عثمان دياكيتي، أمبروز أوشيكبو، عبد الله العامري، أحمد الزرقاتي، أنس العثماني، أسامة عبيد، أشرف بن ذياف، نزار السميشي، ياسين رجب، ريان نجارة، موسى سينغار، أيوب الفجاري، وسانداي ميغوية. لا لاعب الإتوال أحمد الحرشاني أعلن نهاية مشواره مع فريق جوهرة الساحل من خلال تدوينة عبر حسابه الخاص على الفيسبوك. قال أنه تم الاتفاق على فسخ عقده بالترابي، وقال أنه ما يتم تداوله في بعض الصفحات بشأن أسباب رحيله لا تمت للواقع بصلة، وأشار أنه ما تقدمش بأي شكوى ضد الإتوال وتوجه بالشكر لكل مكونات النادي. الترجي التونسي بدوري وصل تحضيراته لانطلاق البطولة. في البروغرام عنده مقابلة ودية باش تكون بعد غدوة انطلاقا من 5 متاع العشية ضد سان بيدرو الإيفواري، مقابلة لزفارة الحكم أحمد بن كيلاني، وأيضا لقاء ودي مبرمج نهار السبت المقبل انطلاقا من 6 متاع العشية ضد مستقبل رياضي بالمرسى في البارك بي، مقابلة لزفارة الحكم وائل العجنكي. النادي الفريقي بعد تربص عند راهم يواجه خلاله النجم الرياضي الخميري، ربحوا 10 بلاش كيف كيف لعب ضد السي ا بي وفاز هدفين مقابل صفر. النادي الفريقي بقياده ماهر الكنزاري برمج مقابله وديه باش تكون نهار الجمعه في البارك ا ضد تقدم سقيط الدائر، مقابله لزفر الحكم نزار الرياحي. وعلى مستوى الانتدابات انكانغ المهاجم الكاميروني 26 سنه للعب في بورتو البرتغالي وايضا الملعب المالي نجح في التيست ميديكال في انتظار امضائه على عقد مع النادي الافريقي لمده 3 مواسم. الاتحاد الرياضي المونستيري وصل تربصه في حمام بورقيبه بعد الفوز في 2 مقابلات وديه على نفزه 7-0، وعلى امل بوعوين 5-0، تعادل مع قسنطينه هدف مقابل هدف. الفريق يواجه نهار الجمعه اتحاد العاصمه الجزائري في مركب عند راهم انطلاقا من 5:30 متاع العشيه، مقابل زفر الحكم صادق السالمي. ونذكر انه الهيئه التسييريه الاتحاد المونستيري باش تعقد ندوه صحفيه باش تكون نهار السبت 8:05 متاع العشيه لتقديم الهيئه الحاليه وأيضا لتدارس آخر المستجدات اللي تخص النادي. السياسة الدوري وصل تحضيراته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد بعد ستاج متاع القنطاوي. دونك الفريق خذا نهارين راحة بقيادة مدربه نبيل الكوكي ورجع البارح للتمارين وبرمج مقابلة ودية باش تكون ضد سان بيدرو الإيفواري، مقابلة تتلعب نهار الأحد 9 أوت انطلاقا من 5 متاع العشية في ملعب الطيب المهيري بحضور الجمهور، والمقابلة يزفر الحكم فادي بوخريس. الشبيبة القيرواني أعلن تعاقده مع المدافع المحوري أسامة الهمامي لمدة 2 مواسم قادم من محيط قرقنا. نحكي على نهضة بركان المغربي اللي تعاقد رسميا مع المدرب بوبيستا بعد نجاح التجربة متاعه مع الكابفير في المونديال. كان مدرب تاع الكابفير في المونديال الأخير. بوبيستا يخلف معين الشعباني اللي تولى قيادة منتخبنا الوطني التونسي. فيرنر هو قبله تير شتيغن حارس المرمى متاع برشلونة بعد 11 موسم في برشلونة فيهم 20 لقب رسميا يغادر إلى أجاكس أمستردام الهولندي إعارة لمدة موسم واحد بعد ما نجح في الاختبارات الطبية. نحكي على فيرنر رسميا هو المدرب الجديد لمنتخب الكوديفوار، يرجع بعد 11 عام كاملة لتدريب منتخب الكوديفوار اللي كان توج معه بلقب كأس أمم إفريقيا عام 2005، كان توج أيضا بكأس أمم أفريقيا مع زامبيا 2012، درب المغرب، درب أنغولا، ودرب منتخبنا الوطني التونسي في 2 مقابلات فقط في المونديال الأخير. ورغم التصريحات أنه كان بسبب المشكل صحي ما نجمش يدرب منتخبنا الوطني التونسي، لكن اليوم تبين أنه على عكس هذا إيرفيرينار حاضر وجاهز للتدريب ويرجع لتدريب منتخب الكوديفوار. نختموا بخبر الوفاة الرئيس السابق للاتحاد الرياضي المونستيري. مدينة المونستير اليوم شيعت واحد من رجالاتها المرحوم زهير شاوش اللي كان أحد الداعمين الأوفياء لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري اللي شاء الله ربي يرحمه وإن لله وإن إليه راجعون. زميلنا وليد الجزيري كان حاضر في الجنازة وشهادات لبعض اللي كانوا حاضرين وأيضا اللاعبية اللي كانوا لعبوا في الفترة هذه، منهم باديس بوزجر لاعب باسكيت سابق واللي كان لعب في الفترة وقت زهير شاوش كان رئيسها. ونسموه شنو قال
5: مع المرحوم زهير شاوش؟
6: أول بطولة مع المرحوم زهير شاوش. وزهير شاوش هو كان الأب الروحي لكرة السلة في مسيرة ومع حالة برشا ناس خدمت، لكن المرحوم الله يرحمه كان من العباد اللي خدمت كرة السلة من بداية من القاعدة من تعرف أنا حتى تو الانتراء لموجودين في الحوم، وهو تقريبا هو اللي أسسهم وكان العمل الانطلاق من غادي، وبعد كده رئيس الجمعية وتحسنت وليد الجمعية، معناتها كانت معناتها ردها على مستوى محترف قبل حتى تدخل الاحتراف، لكن ردها على على مستوى محترف اللي كان يشهد به معناتها في كامل تراب الجمهورية التونسية. زهير شاش من الرؤساء اللي خدمت وضحات برشا لفريق الاتحاد الرياضي المثيري، إن شاء الله ربي يرحمه وإن شاء الله ربي يغفر له إن شاء الله يتقبله برضاه، وإن شاء الله التاريخ يذكر يقعد يذكر المرحوم زهير شاش رئاسة البريود العدية. زهير شاش يقعد للتاريخ وما تتمحاش من أذهان كل لاعبي الاتحاد المصري اللي شاركوا معاه، كذلك كل من الاتحاديين والغيرين على فريق الاتحاد المصري يعرفوا شيء اللي خدمه زهير شاوش وشيء البصمات الكبيرة اللي خلاها لفريق الاتحاد المصري. إن شاء الله ربي يرحمه. زهير شاوش اسم كبير برشا في الرياضة التونسية، ما ممكن الظروف وقتها ما سمحتش أنه يكون يتحصل على البطولات في كرة القدم أو الكؤوس في كرة القدم، لكن خلى بصمات كبيرة، خلى فريق كبير. زهير شاوش في آخر أيامات في فريق الاتحاد المصري وظروفه صعيبة ياسر، وانا بعد ما كملت وخدمت معاه كمسؤول يقول لي نفس المعمول به تقريبا في الجمعيات الكبار، حتى معناتها في اتعس الظروف معناتها في وقت مش في الفلوس.
7: كانت هذه جوهرة سبور قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهرة فام بوينت، وايضا الباج نتاعنا سبور جوهرة فام في لمن.
1: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور avec l'équipe sport.

0: كل جديد بتسمعوه على جوهرة اف ام. وائل جسار
1: معكم الفنان صبر باي. اخر اعمالي واخر جديدي تسمعوه دائما على جوهرة اف ام.
2: معكم سعد مجرد. اسمعوا جديدي على جوهرة اف ام. بيس.
3: الدنيا والموسيقى. تسمعوا جوهرة باي نايت مع احمد الحباسي على جوهرة اف ام. موج مع الموجة.
4: مرحبا يا اهلا وسهلا بالجميع في موعد جديد من جوهرة باي نايت. موعد يبدا معكم من توا حتى الحماضي ساعه نواكم من خلاله عبر السهرات مهرجانات صيف 2026 بالاضافه لمواكبه ابرز الاخبار الثقافيه والفنيه في تونس والعالم. جديد الاغاني الشرقيه والغربيه. فقرتنا الموسيقيه تكون حاضره كالعاده. الفلاش باك السمر نايت ميكس تسلطينا والسهرة العالمية. هذا وأكثر بينسور في متابعات لمختلف ما يهم الشأن الثقافي والفني بشكل عام. ابقوا معنا ديما في الاستماع. تحياتنا وشكرا جميل اختيار موجات الجوهرة فام وسهرية جوهرة باي نايت. نتقابلوا فيها يوميا من العشرة حتى الماضي ساعة. يسهر معكم الليلة سيسامي بيري في الاخراج التقني. احمد حبيسي من قدام الميكرو. شوية اخرى نمشي المسرح. سيدي ظاهر بسوسة مع غازي خليل و بداية عرض مسرحية بابا نويل لمحمد صابر الوسلاتي. تناخذ كل التفاصيل قبل انطلاق العرض. وقوانا في الاستماع. موسيقى رجعينا.

0: الفستيفال.
1: رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة فهم. رجعنا مع انفو فيستيفال وابرز السهرات المبرمجه الليله، منهم سهره دوره 67 لمهرجان سوسه الهدولي، العرض المسرحي بابا نويل لمحمد صابر الوسلاتي في المتابعه غازي خليل. مرحبا غازي.
2: مرحبا
3: بمستمعينا
2: الكل على
3: جوهرة. فهم سهريتنا في مهرجان سوسة الدولي ما زالت متواصلة في الدورة 67، أكيد عرض ورا عرض، سهرة ورا سهرة، ليلة ورا ليلة، والأجواء قاعدة تحفل بالموسيقى بالمسرح. الليلة الموعد كوميدي بامتياز ومع ولد الدار، مسرحية صابر الوسلاتي بابا نويل بحضنا في سوسة. أهلا وسهلا صابر، مرحبا بك.
4: أهلا بك غازي خويا، أهلين، مرحبا، وشرف كبير لي أني موجود هنا في سوسة، وتحياتي للجوهرة اف ام وكل مستمعين جوهرة اف ام.
3: الليلة في جوهرة باي نايت نحبو هكا نعطيو الأجواء اللي موجودة في مسرح لواء طارق سيدي دار سوسة مع بابا نويل، مع المسرحية اللي سمعنا عليها برشا الحقيقة، وفي جولة هي بتبيعتها في مجموعة من مهرجاناتنا. حكينا قبل قلنا أنه في كل مسرح يكون فما جو خاص، في كل بلاصة بابا نويل يتأقلم نوعا ما مع الكادوات اللي جايبها، حكينا عليها هكا. سوسة جوهرة الساحل عندها وقع خاص، عندها بلاصة خاصة عند صابر الوسلاتي، بابا نويل زعما حضر لها.
4: اي طبعا طبعا، سوسة عندها وقع خاص وعندها وجمهورها كذلك عنده طابع خاص وذواق، وجمهور يفهم ويسمع الكلمة ويتمعن في الـ في الـ في الـ في, الـ في المسرحية. دونك انا قعدت بالحق ما فرحت بالحق من المهرجانات اللي كيكلموني، فرحت على الاخر. هو مهرجان سوسة خاطر مهرجان عريق، وانا ما كذبش عليك اول مره نعرض في سوسة، نعرض في برشا مهرجانات، عرضت في برشا مسارح، ما كانتيش الفرصه يا خويا باش نعرض في سوسة. كي جيتها بالمسرحيه نتاعي، مسرحيه بابا نويل في سوسة. دونك شكر كبير لاداره المهرجان انهم هم اختاروا زاد العرض هذا باش يكون موجود في سوسة. بالطبيعه العرض بابا نويل في تونس هو في كل ما يمشي العرض محين، ما العرض يتبدل ونبدل نصوص وننقص نصوص ونزيد نصوص ونغير، وديما نحاول على الأقل الانطلاقة وبعض النصوص في الداخل تكون عندها طابع خاص بالبلاصة اللي أنا فيها. سوسة كيف زادة محظوظة بهذا، وأنا محظوظ موجود في تون في في في سوسة، إنه زادة باش نحكيه زادة حتى بابا نويل جاي سوسة ودار في سوسة ومشى للمتحف متاع سوسة، وبش يحكي زادة كيف على المتحف شنو اللي شاف في المتحف متاع سوسة، كيف الدخلة باش تكون دخلة في القالب هكا سوسة عندنا الفرقة النحاسية.
3: هذا اللي باش نسألك عليه، ما شفنا الفرقة النحاسية، شفنا ولاد سوسة معنا موجودين.
4: أي طبعا فوالا، دونك هذيك حبيت نشرك ولاد سوسة، حبيت نشرك الفرقة النحاسية متاع سوسة في الدخلة اللي باش نعملها، ودخلتهم في الميزونسيل معناتها، مش معناتها جايين يعصفوا وكولا، في الميزونسيل معناتها تمسرحت زاد الفرقة النحاسية كذلك تمسرحت ودخلتها في معايا في اللعبة، وشكر كبير للقائد الفرقة شكري وللفرقة الكل زاد.
3: باهي الموتور مارش اليوم، شفنا دخلة بالموتور، شنو يمشي الموتور اليوم على مسرح سيدي باهر؟
4: لا اليوم ما سميش موتور، على خاطر موتور كان خاص بدخلة خاصة ببنزرت سوسة، ما نقعدش نعمل نفس الدخلة عملتها في بنزرت، لا دخلة خاصة بسوسة من غير موتور، لكن بحاجة أخرى إن شاء الله هاكم تشوفوها بعد شوي.
3: به بعد شوي نستناوك. على كل كما قلنا بابا نويل في أجواء الكل في تونس، في المواقف اللي باش يعيشها الكل، في العرض اللي استناه جمهور سوسة، وإن شاء الله باش يكون بعدد محترمة وحاضر باش يتبع بابا نويل ويتبع صبر يار اللي انتم تابعوها على جوهرة فهم. أكيد زادة عنده محبة خاصة عند مستمعين جوهرة فهم ومشاهدي جوهرة فهم تي في، يتبع الديناري اللي حبيتوه زادة في رجوج وقت اللي قالكم زيرو دون لا بوسيبيليتي زيرو
4: دون لا ديسونت بوسيبيليتي زيرو
3: فوالا. لكن المرة هذه ما فماش روتار، ان شاء الله الجمهور يكون حاضر. جوست انت باش توعد الجمهور الليلة شنو يعني بابا نويل شو مش يشوفوا فيه يعني هكا دي فلاش نحبه، ما احنا نعرفوا المسرحية تبعنا حكينا برشا، لكن نحب دي فلاش للي تو خلطوا يسمعوا فينا.
4: شو انا غازي، انا نوع الجمهور انه بالحق مش قدم المعرض يحترم ذوق الجمهور ويحترم ذكاء الجمهور ويحترم قيمة الجمهور. ماناشنا معناتها ما حضرتش عرض كوميرسيال، ما حضرتش عرض لميت شوية نكت وشوية حاجات هات نقدمهم ويضحك الجمهور ويروح، لا لميت برشا افكار لميت برشا مواقف، لميت برشا دي سيتوياسيون كوميك، لميت برشا ضمار مبني على الموقف وكوميديا مبنية على الموقف ومبنية على الرأي. دونك أنا لأنه بالحق كي نشوف نخرج برا نرى أن الجمهور يحترمني حتى قبلني البرا، أنا كذلك نحترم الجمهور ونقدم لهم حاجة ضامرة، حاجة نقدية أما في مستوى ذهنهم، مستوى احترامي الفكرة.
3: باه بصراحة فما شوية ارتجال زعما هكا يجي بطبيعته؟
4: طبعا هي بطبيعة الحال، راه تعرف شكون اللي يعطيك الارتجال؟ الببليك. راه كي الببليك حي معاك وببليك هو بيدو هكا تحس رابط معاك ايموسيونيلمون، هذاك يعطيك تنجم ترتجل مع الببليك. دونك ديما على قد ما ثم ما يبدا ثم الياء مع الببليك، على قد ما ثم زاد الممثل يلقى روحه حاضر للارتجال. دونك ديما موجود الارتجال هذاك على الركح، وهذاك زاد من ميزات المسرح انه ما ماكش مطالب تتقيد 100% بالنص.
3: دونك ثلاثه سؤالات على طير. فما زعما شويه كوره شويه رياضه في بابا نويل في المسرحيه؟
4: لا بابا نويل مش رياضي حتى تعرف بالكلش. بابا نويل
3: باه فما شويه سياسه؟
4: ثم برشا سياسه اي طبعا.
3: فما صابر الوسلاتي في بابا نويل؟
4: ثم صابر الوسلاتي، ثم مواقف صابر الوسلاتي، ثم برشا.
3: ان شاء الله بالتوفيق صابر، وان شاء الله زينا سوا في عرض الليله في بابا نويل في سوسة في مسرح لواء طلق سيدي ظاهر وفي بقيه العروض اللي تستنى فيك. كان عندك ديدات تحب تفكر فيها زاد؟
4: عندي غدوه كذلك في جابس ماشيين، عندي نهار 9 في القيروان، هذوما تو ليدات اللي قراب، ومن بعد ان شاء الله نعلنوا على ليدات الاخرين ان شاء الله.
3: ان شاء الله زينه. ميرسي بوكو صابر الوسلاتي. نرجع لك احمد في جوهره باينايت، اكيد الاجواء مازالت باش تحفل، وان شاء الله ان شاء الله نقولوا احنا الظروف المناخيه تمشي معنا وتمشي مع اجواء مسرحيه حلوه برشا نوعدكم بها بابا نويل في سوسة.
1: مشكور جدا غازي خليل على الحوار هذا مع محمد صابر الوسلاتي، ان شاء الله بالتوفيق للفنان محمد صابر الوسلاتي وكل الفنانين التوانسه اللي بقوا معنا ديما في الاستماع والمتابعة. بعد شوي ناخذ فكرة عبر السهرات الليلة بالإضافة لأبرز المواعيد المنتظرة وكذلك المهرجانات اللي أعلنت رسميا على الافتتاح متاحها والبرمجة الخاصة متاحها كيما مهرجان الجم للموسيقى الورد ميوزك بالإضافة لمهرجان أبي سعد الحجري وغيرها من المهرجانات. ونشوفوا زيادة عبر السهرات الليلة في مختلف المهرجانات. ابقوا معنا في الاستماع، مواصلين معكم مع الموسيقى.

0: انفو فيستيفال.
1: رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. وصلنا معكم حتى الماضي ساعة ناخذوا فكرة على البرمجة الخاصة بمجموعة من المهرجانات منتظر انطلاقتها في الفترة القادمة. نحكيه على مهرجان الجم وورد ميوزك، المهرجان الجم لموسيقى العالم في دورة ثامنة. الافتتاح يكون نهار 8-18 أوت بعرض غني لي الجمهور يغني، 20 أوت الزهو الجربي، 21 أوت طرب ساكسوفون يكون في الساحة الأمامية مع سيف معيوف، نهار 22 أوت الزيارة لسامي اللجمي، 24 أوت سفيان صفتة، 25 أوت حفل مرتضى فتيتي، 26 أوت نجلة في الزردة، 27 أوت كازو، 28 أوت زياد غارسة، 29 أوت تريبيوت جيبسي كينجز لمجموعة راي بايلاردو، و 31 أوت الاختتام مع وليد تونسي. بالنسبة لموسيقى العالم موجودة عديد العروض، فقط في معرض وحيد هو بالنسبة للتريبيوت جيبسي كينجز. بالنسبة للبقية أكيد تجمع بين أنماط موسيقية مختلفة ما تمثلش أنماط العالم والموسيقى العالم، لكن برمجة إجمالا طيبة بالنسبة للمهرجان هذا. وأغلب التعليقات بشأن في أين الفرق العالمية، المهرجان لم يعود كما كان، تقريبا برشا مهرجانات ما فيهاش عروض دولية، لكن في تونس كان نجم يلقاو بيان سور مجموعات تكون متنوعة ومتميزة في النوعية بتاع موسيقى العالم والأنماط الموسيقية العالمية بشكل عام. في مهرجان أبي سعيد الحجري دورة 34 الافتتاح 30 أوت، معنا عرض نعمة في القلب. بالنسبة ل 15 أوت عرض تنشيطي الأطفال عبودة شو لرياض النهدي، نهار 16 أوت كريمة الغربي، نهار 17 أوت المحفل الجربي، 18 أوت عرض موسيقي لفن الناي، 19 أوت زياد غرسة، 20 أوت سيلم هاف، 22 أوت عرض تنشيطي الأطفال مع أمو أحمد، 23 أوت مسرحية ولد الطلياني. هذوما بيان سور أبرز العروض المنتظرة في مهرجان أبي سعيد الحجري في دورة 34. مازلنا تونس مع بقية مهرجانات وزادة مع الأخبار الفنية والثقافية اللي مازالت متواصلة. باش نحكيه من بعد على الممثلة التونسية الشابة اللي نجحت برشا في مسلسل الخطيفة، كانت رياضية ولات ممثلة وتفوز بجائزة أحسن ممثلة في مهرجان دولي للسينما، بالإضافة لبقية الأخبار وكذلك لجديد الأغاني وفقرة الموسيقية. قرب قوم معنا في الاستماع شوية أخركم وعدكم مع موجز الأحداث الأخبار مع هاجر نوينر، نرجو نكمل معكم في جوهرة باي نايت.

0: الجوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. نفذت مصالح المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بالقيروان خلال شهر جويلية المنقضي 924 زيارة تفقد شملت كافة معتمديات الولاية بما في ذلك المناطق الريفية والأحياء الشعبية، وأسفرت عن تحرير 231 محظرا اقتصاديا وحجز كميات من المواد الأساسية المدعمة وفق ما صرح به المدير الجهوي للتجارة فوزي طالب في وكالة تونس إفريقيا للأمن. وضعت الإدارة العامة للأداءات على ذمة الأفراد والمهنيين منصة إلكترونية مخصصة للتصريح في الوجود عن بعد، وذلك في إطار مواصلة رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات الجبائية لفائدة المطالبين بالأداء، وتمكن هذه المنصة من إنجاز جميع الإجراءات المتعلقة بالتصريح في الوجود عن بعد ضمن بيئة رقمية آمنة وشفافة وسهلة النفاذ بما يغني عن التنقل إلى مصالح الجباية لإنجاز هذه الخدمة. والإدارة العامة للأداءات تؤكد أن هذه الخدمة متاحة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، وتهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص أجال معالجة الملفات ودعم شفافية متابعة المطالب مع ضمان سرية المعطيات الشخصية وحمايتها. دعت الكونفدرالية التونسية للقابلات وزارة الصحة إلى فتح تقييم مهني وفني لقرار نقل نشاط وحدة التلقيح بصفة وقتية إلى قاعة المراقبة لما بعد الولادة بقسم التوليد بالمستشفى المحلي بعقارب من ولاية صفاقس، معتبرة أن هذا التنظيم يثير تساؤلات بشأن احترام خصوصية النساء بعد الولادة وجودة الرعاية الصحية. والكونفدرالية تفيد في بيان أصدرته اليوم أنها اطلعت على مراسلة رسمية صادرة عن الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس تفيد بأن نقل نشاط وحدة التلقيح إلى قاعة المراقبة لما بعد الولادة سيتم بصفة وقتية إلى حين استكمال أشغال التهيئة والبناء، مؤكدة احترامها لمؤسسة الدولة مع التشديد على حقها في إثارة المسائل المهنية المتعلقة بحقوق النساء وظروف الرعاية. دوليا، نقل وزير الخارجية الأمريكي واشنطن منخرطة في مفاوضات تجري بين سلطنة عمان وإيران لتمكين مزيد من السفن من عبور مضيق هرمز، مؤكدا إحراز تقدم في ذلك. من جهته رجح وزير الخزانة الأمريكية التوصل إلى اتفاق وشيك بشأن فتح المضيق بالتزامن مع استمرار الهدوء العسكري والمساعي الدولية لأحياء المسار الدبلوماسي. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

0: Actualité culturelle et artistique.
1: رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا مازالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعة. عن جد بتحية لكل مستمعاتنا ومستمعينا اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، اللي يتابعوا فينا هما في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. تحياتنا للجميع. نحكيو ثقافة ونحكيو كذلك فن، نحكيو ثقافة وسينما. وانت حصلت الفنانة التونسية آية باللغة على جائزة أفضل ممثلة رئيسية لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان عمان الدولي السينمائي. أول فيلم عن دورها فيلم وين أخذنا الريح للمخرجة أمال جليتي. الفيلم هذا اللي يحكي قصة عليسة الفتاة المتمردة عمرها 19 عام ومهدي الشاب الخجول اللي عمره 23 عام اللي يرجو للخيال الهروب من وقعهم القاسي ويكتشف مسابقة تتيح لهم الفرصة الهروب من محيطهم ويقرروا الانطلاق في رحلة عبر الجنوب التونسي ونواجهوا سلسلة من العقبات والمفاجآت في طريقهم. العمل هذا شارك في عديد من الثورات الوطنية والعالمية وتوج خلال الدورة 36 الأيام قرطاج السينمائية بجائزة أفضل سيناريو إلى جانب جائزة الجمهور، وتحصل على جائزة النحلة الذهبية لأفضل فيلم طويل في مهرجان مالطا السينمائي لأفلام البحر المتوسط في جوان 2025، بالإضافة لمشاركته في مهرجان ساندانس السينمائي الدولي وإن بدأ عرضه مؤخرا في قاعة السينما الفرنسية بالضو 15 جويلية الفارد. دونك حاجة متميزة بالنسبة للفيلم هذا. لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة كانت برئاسة الفنانة التونسية هند صبري ومنحت جوائز المسابقة لكل من الفيلم اللبناني نجوم الأمل والألم لسيريل عريس المتحصلة جائزة السوسنة السوداء وجائزة الجمهور وجائزة أفضل ممثل رئيسي لأول مرة لبطل العمل حسن عقيل، وتحصل فيلم مملكة القصب للعراقي حسن هادي على جائزة لجنة التحكيم ومنح جائزة أفضل سيناريو الأول للمصري محمد رشيد عن فيلم المستعمر. دونك مبروك بالنسبة للممثلة آية باللغة اللي تميزت في المسلسلات في رمضان ويجي التتويج مرة أخرى بجائزة هامة على مستوى العالم العربي وخاصة أنه مهرجان دولي كما قلنا. دونك بهيان السينما التونسية بعد زين المالكي جي آية باللغة وهي حاجة كما قلت متميزة. على ذكر أيام قرطاج السينمائية تم الإعلان على فتح باب التسجيل في مسابقات الرسمية الأيام قرطاج السينمائية ودورات بيانسور متعددة بالنسبة لأيام قرطاج السينمائية ودورة 2026 دورة 37 في تاريخ الأيام هذه باش تكون من 12 ل 19 ديسمبر 2026 ويتواصل فتح باب الترشح حتى 15 سبتمبر القادم ويشمل مسابقات الأفلام الروائية الطويلة مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة كذلك مسابقة الأفلام القصيرة مسابقة قرطاج السينما الواحدة. التأجيل يكون حصريا عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بمهرجان وين تلقاو العنوان inscription.jcc.tn. الدورة هذه نذكر باش ترأسها المخرج السينمائي مختار العجيمي وتسجل احتفال تظاهرة بستين سنة على تأسيسه في هذا السياق باش يتم تخصيص حيز لتوثيق تاريخ المهرجان من الثقافة للفن. ونحكيه على المصري أحمد سعد اللي غدوة في حدود 3 متاع العشية باش ينشر الألبوم تاعه الجديد. بالنسبة لأحمد سعد اختار عنوان الألبوم الإلكترو فيه غنيتي برشا غنيات كيما طايرين 9.5 محيراني هو عنوان الألبوم وصل وصل يا ولا يا ولا. هذا بالنسبة لأحمد سعد باش نسمعو جديد وبداية من غدوة. ولكن نرجعو أيامات التالي مع بنت وجودي كان انشر فيديو كليب وغنية بعنوان كده كده

0: Summer Night Mix.
1: Let's go. Rosana Bach, bom dia. Fi Jouhar by Night, Heidi Summer Night Mix. كالعادة نختار دي جي أو أكثر قدوا مجموعة من الأغنيات المتميزة في جو الميلوديك تكنو في الاندي دانس بروغريسيف. اختارنا دي جي تالي شوم وكييف. الأغنية أو الأغنيات اللي اختاروهم كانوا قدموهم في البارك سايد، سهرية كانت حلوة برشا في قاعات خاصة جدا واجتهادات عديدة بالنسبة للدو دي جي هذو مع الميكس اللي كان تقريبا من 4 أشهر. خليكم تسمعوا وتستمتعوا ونرجو معكم في جوهر بنات
2: موج مع الموجة.

0: Coruja.
1: Wasted. Alive. The end.

هذه الأوكرانية تاليشوم جي من أنجح ما فما بالنسبة للتيك هاوس ونمط الموسيقى بيانسور ونمط الموسيقى اللي اختارت أنه تخدم بهم الدي جي هيفي دي جي وساوند بروديوسر بالنسبة للتالي شوم تخدم ميلوديك تيكنو بروغريسيف هاوس اندي دانس وغيرهم من الأنماط. ما زلنا معكم ديما في جوهرة بنايت على موجات الجوهرة فهم صاليتنا بدأت من 10 مزيد متواصلة حتى الماضي ساعة نواصلوا معكم ساعتنا الثالثة مع فقرة اتصلتينا والفلاش باك بالإضافة للأخبار والمتابعات. أبقى معنا في الاستماع شوية أخرى معدكم مع نشر الأخير الأخبار مع هاجر نوينا شوخنا كاملو.

0: 74 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. مجلس وزاري مضيق للنظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 27 و2000. وزارة التربية تعلن عن نتائج القبول الأولي لمناظرة انتداب الأساتذة. وواشنطن تتوقع اتفاقا وشيكا مع إيران لفتح مضيق هرمز. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفران أمس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 27 و2000. وأكدت رئيسة الحكومة أن مشروع قانون المالية للسنة القادمة يهدف إلى المحافظة على التوازنات المالية الكبرى مع توفير الموارد الضرورية لدعم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ودعم الدور الاجتماعي للدولة، فضلا عن تحفيز الاستثمار العمومي والخاص وتوفير مواطن الشغل بما يحقق تنمية شاملة وعادلة ومتوازنة. ووفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة، بيّنت رئيسة الحكومة أن عدد مشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000 يندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية لمخطط التنمية للفترة 26 و2030 و2000، الذي يعتمد على تكريس البناء القاعدي والمنهج التصاعدي والتشاركي في تحقيق التنمية بمختلف الأقاليم والجهات بمشاركة مختلف في الفاعلين بما يضمن تمثيلية وفق ما جاء في نص البيان. وأضافت رئيسة الحكومة أن مشروع الميزانية يرتكز على تحفيز محركات خلق الثروة من خلال تثمين الموارد الوطنية وتطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية بما يحقق التنمية الشاملة والعادلة الاجتماعية ويقطع مع الأنماط المعتمدة سابقا لتصرف الموارد العمومية وإدارتها اعتمادا على تحديد أولويات الدولة والتعويل على الذات واستكمال تنفيذ مخطط التنمية باعتبار أن سنة 27 و2000 تمثل إحدى مراحله التنفيذية. كما أكدت رئيسة الحكومة أن التوجه في عدد المشروع يتمثل في جعل ميزانية

0: دولة لسنة 27 و2000 أكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات العالمية وتداعيات النزاع القائم خلال هذا العام، وذلك عبر تنويع وتعصير النسيج الاقتصادي ودعم منظومة الإنتاج وتشجيع المبادرات الجماعية ومواصلة تجسيم أهداف الميزانية السابقة في مجالات الأمن الغذائي والأمن الطاقي والأمن المائي والأمن الدوائي. أعلنت وزارة التربية يوم أمس عن نتائج القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 26 و2000. وأفادت في بلاغ نشرته أمس بأن المترشحين يمكنهم الاطلاع على النتائج عبر الشبكة التربوية www.edunet.tn، مضيفة أنه يتعين على المقبولين أولياً تقديم ملفات ترشحهم مباشرة إلى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية، وذلك في أجل أقصاها 10 من أوت 26 و2000. ذكرت وزارة الصحة في بلاغ أصدرته أمس الطلب المعنيين باختيار الاختصاصات الطبية بأن اليوم الأربعاء 5 من أوت 26 و2000 على الساعة 9 ليلا يمثل آخر أجل لاستكمال التسجيل على المنصة الإلكترونية المخصصة لاختيار الاختصاصات. وأكدت وزارة الصحة أن التسجيل يتم حصريا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لاختيار الاختصاصات، مشيرة إلى أن كل طالب لم يستكمل عملية التسجيل سيعتبر متغيبا ولن يتمكن طبقا للترتيب الجاري بها العمل من المشاركة في المناظرة المقبلة للدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية. طلب قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل بضرورة المراجعة الفورية للزيادات غير المسبوقة في أسعار عدد هام من الأدوية الحيوية والتراجع عن هذه القرارات حماية للقدرة الشرائية للمواطنين، معتبرا في بيان له أن هذه الزيادات هي مساس مباشر بالحق الدستوري في العلاج واستهداف جديد للقدرة الشرائية للمواطنين ولا سيما الفئات الهشة والعمال ومحدودي الدخل حسب تقديره. أمنت المنظمة الدولية للهجرة بتونس يوم أمس العودة الطوعية ل 127 مهاجرا غير نظامي إلى غينيا عبر رحلة جوية، وذلك في إطار برنامج المنظمة للمساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج. وذكرت المنظمة في بلاغ لها أن أكثر البلدان المستهدفة من خلال هذا البرنامج هي غينيا والكوديفوار والكاميرون، مضيفة أن هذا البرنامج الذي أطلقته جاء بالتنسيق مع السلطات التونسية والشركاء الوطنيين والممثلين الدبلوماسيين والسلك القنصلي لبلدان المنشأ، ويتنزل في إطار مشروع حماية وعودة وإعادة إدماج المهاجرين في شمال إفريقيا والممول من الاتحاد الأوروبي والسويد والدنمارك والنرويج. دولياً الآن تتجه الأنظار إلى المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز، مع حديث أمريكي متزايد عن إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب لإعادة فتح الممر البحري في مقابل إصرار طهران على أن المحادثات المتعلقة بالمضيق تجري مع مسقط حصراً ولا تشكل مفاوضات مباشرة مع واشنطن. وقال وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن منخرطة في مفاوضات تجري بين سلطنة عمان وإيران لتمكين مزيد من السفن من العبور عبر مضيق هرمز، مؤكدا إحراز تقدم فيها. ورجح وزير الخزانة الأمريكي بدوره التوصل إلى اتفاق وشيك بشأن فتح المضيق بالتزامن مع استمرار الهدوء العسكري والمساعي الدولية لإحياء المسار الدبلوماسي. في المقابل المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي يؤكد أن محادثة هرمز ثنائية مع عمان وأن التفاهم بشأن مسار الملح ضروري لكنه لا يكفي وحده لتنظيم العبور، ونفى بقائي وجود مفاوضات مباشرة مع أمريكا، وهو الموقف الذي يتناقض مع تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن محادثات مع إيران تجري الآن. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

0: Flashback.
1: رجعنا معكم جديد في جوهرة باي نايت من ضمن فقراتنا فقرة الفلاش باك اللي نرجع بها السنوات الثمانينات والتسعينات في ريترو ميكس لأبرز الأغنيات اللي ضمت فنانين كما مايكل جاكسون، بون جوفي، بوب مارلي، هاداواي، أبا ومجموعات كما الكوين. هذوما أبرز الأغنيات اللي نسمعهم تتسويت في ريترو ميكس السنوات الثمانين والتسعين في الفلاش باك على موجة الجوهرة فهمها.

0: هذا كان ريترو ميكس السنوات الثمانينات والتسعينات، كوين، مايكل جاكسون، بوب مارلي، بون جوفي وغيرهم. من الأسماء مع نوصلوا للنص الليل في 40 دقيقة على موجة الجغرافة فما موصلي معكم بيان سور المشوار بعد شوية السنة والله تصلتينا
1: صلتينا
0: صلتينا بالنسبة لي اخترنا أغنية عبد الحليم حافظ، أغنية بعنوان فاتت جنبنا اللي خرجت عام 74 من تأليف حسين السيد الحان محمد عبد الوهاب، عودها في جدة في ليلة روائع الفنان موسيقار بتاع الأجيال النهر الخالد محمد عبد الوهاب. عود الأغنية ماجد المهندس مع فرقة موسيقية من أروع، ما فما مقدمة موسيقية واحدة رائعة جدا، خليكم تستمتعوا بها وتواصل بها لنهاية موعد الليلة من جوهرة باي نايت. تحياتنا للجميع وشكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة. تحيات سامي الوهري في الإخراج، أحمد حبيسي كان معكم، مقدمة الله ميكرو والدكم زينة، صباح الخير، سلام.